صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم الأحد 7 حزيران 2026. مثل العادي فكرة سريعة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، الساعة 9 لقاء الأحد مع بسام أبو زيد وضيف اليوم النائب أديب عبد المسيح. بعد نشرة أخبار 2:15 بعد الظهر هوى لبنان مع جان خوري تنفيذ شرب الراشد ورحلة اليوم إلى العقيبي. الساعة 3:30 إلى 5 بعد الظهر الجندي و5:15 راديو راما. هيدي كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الأحد 7 حزيران 2026.

0: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بفتيك $9.25، وقية جبنة شيفر شيفريت $3.25، وقية كراب كورايا $4.25.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا
4: السامبا قالك هو دفك انزو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
3: ما لك ركب كيف الفيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: ايه ركز لما يا بطل

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، نحييكم من صوت كل لبنان ونوفيكم بالعرض الأول للأخبار. أسعدتم صباحا. يتواصل التصعيد الإسرائيلي عبر سلسلة اعتداءات جديدة على المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع، وبالأمس استهدفت غارة إسرائيلية آلية للجيش على طريق الخردل، ما أدى إلى استشهاد ضابطين وجندي. قيادة الجيش التي نعت الشهداء الثلاثة أصدرت بياناً أكدت فيه أن استمرار العدوان الإسرائيلي المتعمد والمتكرر على لبنان وشعبه وعلى جيشه يزيد الجيش صلابة وإيمانا وعزما للتصدي لهذه المحاولات العدوانية الهادفة إلى إفشال جميع المساعي للوصول إلى حل يتيح إعادة الاستقرار. وفي جديد الاعتداءات الإسرائيلية، فجر اليوم أفيد بغارات على بصلية في إقليم التفاح، وبقصف استهدف الحني المنصوري مجد الزون، صير الغربي حبوش، كفرمان، محيط النباطي، إلى جانب قصف إسرائيلي على أطراف عيت الجبل وكفرة. وكان العدو قد أقدم على تفجير منازل في بلدتي طيري وكونين، في حين أعلن الدفاع المدني أنه أجلى 80 لبنانيا وسوريا وبنغلاديشيا من عبة وحبوش والكفور إلى صيدا. حزب الله أعلن في سلسلة بيانات عن استهداف تجمعات وآليات إسرائيلية داخل المناطق الجنوبية المحتلة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي يواصل العمل وبقوة في لبنان، وأضاف إن الثمن باهظ ومؤلم. غادر قائد الجيش العماد رودولف هيكل بيروت أمس متوجها إلى باكستان للقاء رئيس أركان الجيش وقائد القوات الباكستانية المشير عاصم منير. وأفيد بأن زيارة قائد الجيش ذات طابع عسكري، ولكنها لا تنفصل عن الدور الباكستاني في مفاوضات وقف النار بين واشنطن وطهران، بعد أن أعلنت إيران أن أي اتفاق يجب أن يشمل لبنان. أطلقت أمس ورشة إعادة افتتاح مطار الرئيس الشهيد رونه معوض في القليعات في احتفال رسمي حاشد. رئيس الحكومة نواف سلام قال في كلمة الافتتاح: نلتقي في شمال البلاد والعين على الجنوب. وأضاف سلام إن افتتاح المطار في القليعات هو قرار سياسي إنمائي بامتياز، ويجب ألا تبقى منطقة عكار خارج أولويات الدولة الإنمائية. شهدت المفاوضات الإيرانية الأمريكية عبر باكستان جرعة تفعيل جديدة في الساعات الماضية، حيث أعلن أن وزير داخلية باكستان وصل طهران محملا برسالة للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي على صلة بجهود وقف الحرب. وكشف موقع أكسيوس الأمريكي من جهة ثانية أن المبعوثين الرئاسيين إلى المفاوضات جاريد كوشنر وستيف ويتكوف عقدا اجتماعات سرية أمس مع الخبراء النوويين في مؤشر إلى احتمالية إعداد مسودة الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران، ولكن التصعيد المتبادل استمر في الميدان وتحديدا في مضيق هرمز. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: في أوازيس دو في واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62 واحة الحياة أوازيس دو في الأشرفي شارع أديب إسحاق صوت كل لبنان
0: صاحبة الجلالة صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان

صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الأحد 7 حزيران 2026. نكتفي اليوم بالصحف الصادرة عبر مواقعها الإلكترونية وهي النهار، الديار، موقع نداء الوطن، الشرق الأوسط، العربي الجديد وموقع المستقبل الإلكتروني. النهار عنونت إيران تصاعد استفزازاتها بالتهجم المباشر على عون.

وأقرأ من النهار ما بين استفزاز إيراني قياسي في التعامل مع أركان الدولة اللبنانية وعدوانية إسرائيلية غير قابلة للتبرير في استهداف الجيش اللبناني، رسمت تطورات الساعات الأخيرة خطاً بيانياً إضافياً حيال الواقع الصعب الذي يعيشه لبنان بين المطرقة الإسرائيلية والسندان الإيراني. ولقد اتضح أكثر فأكثر أن إيران لم تتمكن بعد من استيعاب الصدمة التي أصابتها من جراء تفلت المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية من قبضتها واستثمارها للورقة اللبنانية، وهي الصدمة التي عبرت عنها طهران بتسرعها الأرعن في تصدر ردود الفعل السلبية على الاتفاق الذي صدر عقب جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية الرابعة في واشنطن، والذي استدرج رداً قاسياً غير مسبوق من رئيس الجمهورية جوزيف عون. ومع ذلك لم تركن إيران إلى سبيل التهدئة، أقله للحد من الانكشاف الكبير الذي ساهم الرد الحاد لرئيس الجمهورية عليها في تظهيره خارجياً وداخلياً، فلجأت غداة رد عون عليها إلى تصعيد إضافي زاد الانكشاف ووسعه، وبات السؤال عما إذا كان تصعيد المواجهة الدبلوماسية سيفضي إلى ترحيل السفير الإيراني المعلق مهمته في لبنان منذ مدة. ذلك أن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي تجاوز كل الأصول الدبلوماسية وأصدر رداً وقحاً على رئيس الجمهورية، فكتب عبر إكس: بناء على تصريحات السيد عون، قد يظن المرء أن إيران هي التي احتلت خمس لبنان وشردت ربع اللبنانيين وتقصف بلده يومياً. لو كان لبنان ورقة مساومة في يد إيران لكان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن طويل. أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي سيدي الرئيس. ولم يكن رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أقل وقاحة، إذ كتب عبر إكس مستعيرا اللغة العامية اللبنانية: بيبيع اللي واقف حده وبيشتري اللي واقف ضده وبيترك اللي سانده وبيمشي ورا اللي خانقه. بدوره رد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك على عرقجي قائلا: ممنونينك سيد عرقجي، لقد حررناك من غيرتك على لبنان، اذهب ووقع اتفاقا مع واشنطن واتركنا في حالنا. وأضاف: نعرف قصة الإطفائي المهووس بإشعال الحرائق، ودولتك جعلتها عنوانا لسياستها الخارجية القائمة على سوء الجيرة والتخريب وتصدير الفوضى وعرض الخدمات، وقد خبرنا مفاعيلها القاتلة على بلدنا مرارا وتكرارا، لذا اكفونا شركم ودعوا شعبنا يعيش. وفي ظل المواجهة اللبنانية الإيرانية، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الدولة اللبنانية إلى اتخاذ خطوات تنفيذية، وقال: كلام فخامة الرئيس يؤكد مرة جديدة أن وجود سلاح خارج إطار الدولة يشكل مخالفة صريحة للدستور والقانون. وقد سبق للرئيس عون أن شدد في خطاب القسم على ضرورة احتكار الدولة للسلاح، وهو المبدأ نفسه الذي كرسه البيان الوزاري وأكدته قرارات مجلس الوزراء في 5 و7 من آب 2025 وفي 2 من آذار 2026، ما يدل على وجود تصميم رئاسي على المضي قدما في التزام هذا المسار. وموقفه الأخير جاء حاسما بأن لبنان لم يعد يتحمل المراوحة القاتلة القائمة. وانطلاقا من ذلك، فإن المطلوب أولاً من إيران الكف نهائياً عن التدخل في الشؤون اللبنانية واحترام سيادة الدولة اللبنانية واستقلال قرارها، والمطلوب ثانياً من حزب الله التجاوب فوراً مع إرادة الدولة اللبنانية وتسليم سلاحه وإنهاء مشروعه المسلح وحل تنظيمه العسكري والأمني. وفي حال أصرت إيران على سياسة نفسها، فإن الحكومة مطالبة بوضع قراراتها موضع التنفيذ الفعلي، بدءا من إخراج السفير الإيراني المطرود من الأراضي اللبنانية، وصولا إلى تطبيق قراراتها بشأن احتكار السلاح وبسط سلطة الدولة،
لا يمكن إخراج لبنان من دائرة الحروب والفوضى إلا بوضع كلام رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة اللبنانية موضع التنفيذ الفعلي. وفي غضون ذلك تواصل التصعيد الميداني وتسبب بسقوط شهداء للجيش اللبناني، هم العميد وسام صبرة والنقيب إليل خوري والجندي حسين عبد العلي غزال. ولاحقا قال الجيش الإسرائيلي إن حادثة استهداف آلية للجيش اللبناني قيد التحقيق، ونعمل ضد حزب الله وليس ضد الجيش اللبناني. وأضاف: تلقينا مؤشرات على أن حزب الله سيطلق النار على جنودنا من ذات المنطقة التي كانت السيارة العسكرية اللبنانية فيها. ودان الرئيس عون بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي، واعتبر أنه يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب، على الرغم من الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة من دون رادع. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فاتصل بقائد الجيش رودولف هيكل معزيا ومؤكدا أن الجريمة أبدا ليست خطأ أو شبهة كما تحاول إسرائيل تبريرها. واعتبر رئيس الحكومة نواف سلام من جهته أن الاستهداف من قبل إسرائيل هو جريمة موصوفة واستهداف للبنان وكل اللبنانيين. وفي إطار استثماره الحادث للقمص على الدولة، اعتبر حزب الله الحادثة أن الاعتداء الإجرامي الجبان هو نتاج طبيعي لاستهانة السلطة بسيادة البلد ودماء شعبها وتنازلاتها المجانية، أخرها استسلامها الكامل لشروط العدو في واشنطن، مما شجعه على استباحة دماء شعبنا وجيشنا. هذه الأجواء لم تحجب أهمية حدث إطلاق مسار إعادة تطوير وتشغيل مطار الرئيس الشهيد رونيم عوض في الإقلاعات أمس، ولم تغب السياسة عن الحفل، حيث قال رئيس الحكومة نواف سلام من المطار الذي هبطت طائرته على مدرجه: نلتقي في شمال البلاد، ولكن العيون تبقى على الجنوب، لسنا هنا أمام مدرج، بل نحن أمام قرار سياسي وإنمائي بامتياز، ألا تبقى منطقة عكار خارج أولويات الدولة الإنمائية. وتابع سلام: رغم ما قدمته عكار إلى الوطن، فقد عانت على مدى عقود من الحرمان والتهميش، وهذا ليس توصيفا إنشائيا بل هو واقع تؤكده الأرقام. والمشروع هو في صلب الإنماء المتوازن، المطار لم يعد فكرة مؤجلة بل أصبح مسارا بدأ يتجسد فعلا. رهاننا أن يفتح تشغيل هذا المطار فرصا جديدة في العمل والنقل والتجارة. هو ليس مطارا بديلا عن مطار بيروت، وقريبا تكون الرحلات من هذا المطار قد انطلقت. وأضاف: هنا أقرت وثيقة الوفاق الوطني، وهنا انتخب رونيم عوض رئيسا للجمهورية، لذلك فإن إعادة الحياة إلى هذا المطار هي أيضا استعادة لمعنى الدولة واستعادة لوثيقة الطائف. نحول الإنماء المتوازن إلى ورقة عمل، لكن استكمال الطائف لا يكون بالإنماء وحده وسائر الإصلاحات. استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية كما جاء في نص الاتفاق، وحصر السلاح بيد الدولة وحدها. وختم سلام: لا مناطق منسية بعد اليوم. بدوره قال السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى الذي حضر الاحتفال: مطار جديد يعني أملا جديدا للبنان واقتصادا أقوى. وتابع: هذه المرة الأولى التي يقرر فيها لبنان مصيره بمفرده من دون تدخل أحد، والمفاوضات في واشنطن كانت مهمة جدا، ونعيم قاسم يقرر ما يريد ونحن نقرر أيضاً.

إلى عناوين الديار: هل ينجح بري في رأب الصدع قبل الجولة الخامسة؟ قانون الفجوة المالية لن يقر إلا إذا كانت الأرقام واضحة. من ينقذ لبنان من الانفجار؟ إسرائيل تستهدف الجيش غداة اتفاق واشنطن. هيكل في إسلام أباد ورغبة باكستانية باستكشاف ملف لبنان. تعثر التمثيل الدبلوماسي، تعميق للحذر المصري حيال دمشق الجديدة. أبي رمية للديار: باريس تستعد لمؤتمر دعم الجيش. طهران تحمل واشنطن مسؤولية أي تصعيد.

0: قال مصدر لبناني مطلع للديار حول مرحلة ما بعد اتفاق وقف النار الذي أعلن بعد جولة المفاوضات الأخيرة في واشنطن إن هذا الاتفاق وضع إطاراً لكي يترجم على الأرض، لكن هذا الاتفاق واجه ويواجه عقبات عديدة وواضحة تتمثل باستمرار وارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية التي امتدت أمس إلى الجيش اللبناني، وكذلك نتيجة رفض حزب الله. وأضاف المصدر إن لبنان كما عبر رئيس الجمهورية متمسك بمسار مفاوضات واشنطن رغم الصعوبات، وإن الجولة الأخيرة أقرت واقعا جديدا يفترض البناء عليه للوصول إلى تنفيذ اتفاق يقضي حتما بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة. وعن الموقف العالي النبرة للرئيس عون ضد إيران وحزب الله، اكتفى المصدر بالقول إن هناك أسبابا عديدة وراء هذا الموقف، منها مواقف إيران وتدخلها في المسار الذي انتهجته الدولة اللبنانية، ومنها التصعيد الذي يمارسه حزب الله بوجه المفاوضات. من جهته قال مصدر بارز في الثنائي الشيعي للديار إن ما يشهده الجنوب منذ بدء مفاوضات واشنطن يؤشر بوضوح إلى أن المسار الدبلوماسي اللبناني المعتمد في إطار المفاوضات المباشرة عاجز عن إيقاف العدوان الإسرائيلي، بل إن الوضع يسير من سيء إلى أسوأ بدليل ارتفاع وتوسع التصعيد ليطاول الجيش اللبناني أمس بشكل سافر ومكشوف بعد الاتفاق الأخير. وأضاف يبقى الرهان على اتفاق كبير يبدأ باتفاق وقف نار كامل وواضح ومضمون مرتبط بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة. وقال المصدر إن مسار مفاوضات إسلام أباد هو النافذة التي يمكن أن تؤدي إلى خلاص لبنان من التوحش الإسرائيلي المتمادي، كاشفاً عن أن الأوراق المتبادلة بين طهران وواشنطن لا تتضمن فقط وقف النار في لبنان، بل أخذت مؤخراً تتناول الانسحاب الإسرائيلي والوضع جنوب الليطاني. وأوضح المصدر أن موقف الرئيس بيري الأخير لا يكتفي بتوصيف اتفاق واشنطن بأنه هجين ومفخخ وجائر، بل تضمن عنوانين أساسيين لخارطة طريق، هما وقف إطلاق نار كامل برا وجوا وبحرا وانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بموازاة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي. وعلمت الديار من مصادر مطلعة أن الرئيس بيري يعمل على خارطة الحل هذه عبر جهود واتصالات لم تتوقف بعد اتفاق واشنطن، وأنه يسعى إلى ترجمة هذه الخارطة عبر التواصل مع السعودية وقطر ومصر من جهة، ومن خلال محور الجهود التي تقوم بها باكستان في إطار وسطتها بين واشنطن وطهران. أيضا من الديار رأت مصادر مطلعة في توقيت الاعتداء الإسرائيلي ومكانه بالنسبة للاعتداء على الجيش اللبناني أمس بأنه يمكن أن يحمل رسائل عديدة، منها ما يتعلق بزيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل التي بدأها أمس إلى باكستان تلبية لدعوة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، والتي تناولها بعض الإعلاميين الباكستانيين الذين أشاروا إلى أنها ليست محصورة بالتعاون العسكري بين الجيشين، وإنما مرتبطة أيضا بالوساطة التفاوضية التي تقوم بها باكستان بين واشنطن وطهران. وأضافت المصادر للديار إن المحللين تحدثوا عن رغبة المسؤولين الباكستانيين بالتحدث مع مسؤولين لبنانيين، لا سيما أن ملف لبنان مدرج على جدول الوساطة الباكستانية بطلب من إيران، وأن الجانب الأمريكي مطلع على هذا الأمر. ونقلت المصادر أيضا أن قائد الجيش الباكستاني ربما يرغب في الاطلاع من العماد هيكل على بعض الأمور الأمنية والعسكرية في شأن الوضع المطروح حول لبنان، وأن إسلام أباد بحكم دورها كوسيط تريد المساعدة في هذا الموضوع. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455 01-687-312.

عودة إلى صاحبة الجلالة ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع العنوان الأساسي لموقع نداء الوطن: بارقة أمل شمالا ومحطة دامية جنوبا، وهيكل في باكستان لهذه الأسباب. وأقرأ من موقع نداء الوطن: في خطوة طال انتظارها، وضع حجر الأساس لمشروع تطوير وتشغيل مطار نيم عوض في الإقلاعات، ليشكل بارقة أمل للبنانيين وسط كل الأجواء السياسية الملبدة والتطورات الميدانية الدراماتيكية. هذه المحطة المفصلية التي حاربها حزب الله لسنوات طويلة وسعى جاهدا للحؤول من دون تحقيقها، حظيت أمس بتغطية إعلامية استثنائية ودعم محلي وخارجي غير مسبوق. وخلال الاحتفال اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن إعادة الحياة إلى مطار الإقلاعات لا تعني فقط إعادة تشغيل مرفق عام، بل أيضا استعادة لمعنى الدولة ولذاكرة الطائف، لا كوثيقة جامدة بل كمشروع سياسي لم يكتمل بعد. وفيما كان شمال لبنان على موعد مع محطة مشرقة ومميزة، كان الجنوب اللبناني يشهد على محطة دامية جديدة، حيث دفع الجيش مجددا ثمن حرب فرضت على البلاد حين أعلن استشهاد ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية استهدفت ألية عسكرية على طريق كفر تبنيت الخردلي في النبطي، مؤكدا التمسك بالإيمان والعزم على التصدي لهذه المحاولات العدوانية الهادفة إلى إفشال جميع المساعي للوصول إلى حل يتيح إعادة الاستقرار ووقف إطلاق النار الشامل والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. تزامنا غادر قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باكستان، وسرعان ما ربط البعض الزيارة بالمحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، كون إسلام أباد تعتبر جزءا أساسيا منها، غير أن مصدرا رسميا أكد لنداء الوطن أن زيارة العماد هيكل لا علاقة لها بالمفاوضات لا من قريب ولا من بعيد، وقد جاءت تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير، موضحا أن هناك زيارات متبادلة بين الطرفين وتجمعهما دورات تدريبية مشتركة، إضافة إلى دعم بالأسلحة من الجيش الباكستاني إلى نظيره اللبناني. وأضاف المصدر إن لقاءات قائد الجيش اللبناني ستقتصر على نظيره الباكستاني ولن تشمل أي مسؤول باكستاني أو إيراني آخر، وأن كل المعلومات المتداولة عن دور لعبه الرئيس بيري لتحقيق هذه الزيارة لا أساس لها من الصحة، لأن من يفاوض عن لبنان هو الدولة اللبنانية في واشنطن، وأي أمر آخر هو محض خيال. والجيش اللبناني ملتزم بالقرار السياسي وقرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة أي رئيس الجمهورية، وتلك الصادرة عن مجلس الوزراء، معتبرا أن كل ما يقال عكس ذلك يهدف إلى حرف الأنظار عن المواقف الأخيرة لرئيس الجمهورية. وخير دليل على ذلك هو رد الفعل الإيراني على تصريحات عون بعدما اتهم طهران باستخدام لبنان كورقة مساومة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

إلى عناوين الشرق الأوسط. إسلام أباد تستأنف الوساطة بين واشنطن وطهران، وتنديد خليجي باعتداءات إيران على الكويت والبحرين. هجمات هرمز تختبر جمود التفاوض. إيران فشلت في احتواء عرفات ونجحت في ضم حماس. الرياض تستنكر الاعتداء وتؤكد تضامنها مع بيروت. استهداف إسرائيلي للجيش اللبناني يخلط الأوراق. تصريحات أمريكية تصاعد نقاش الهجرة في أوروبا. النجباء تحذر من تصفية الحشد. العراق يعلن إحباط هجمات على الجوار. على وقع اعتداءات إسرائيلية في القطاع والضفة، مفاوضات جديدة لإنقاذ اتفاق غزة. تأشيرات المونديال. جبهة جديدة بين واشنطن وطهران.

وأقرأ من الشرق الأوسط، خلطت غارة إسرائيلية استهدفت الجيش اللبناني وأسفرت عن مقتل ضابطين وجندي أوراق الجنوب لكونها جاءت بعد اتفاق يقضي بانسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، فضلا عن تزامنها مع زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باكستان تلبية لدعوة نظيره الباكستاني عاصم منير. وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة ورفضها التام لاستهداف سيادة لبنان وجيشه. وأكدت المملكة تضامنها مع لبنان وشعبه أمام كل ما يهدد أمنه واستقراره.

أيضا من الشرق الأوسط، تحولت أزمة تأشيرات مونديال 2026 إلى جبهة جديدة بين واشنطن وطهران بعدما أكدت السلطات الأمريكية منح التأشيرات للاعبين والجهاز الفني وأفراد الطاقم المساند الضروريين، في حين بقي 15 عضوا من الوفد الإداري والتنظيمي من دون تأشيرات. وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن التأشيرات اللازمة لمشاركة إيران في كأس العالم قد تم إصدارها، لكنه شدد على أن واشنطن لن تسمح باستغلال هذا النظام لإدخال إرهابيين إلى الولايات المتحدة تحت ذرائع كاذبة، في إشارة إلى المخاوف الأمنية المرتبطة ببعض الأسماء المرافقة للبعثة. ونددت إيران بما وصفتها بمعاملة تمييزية بحق منتخبها، وطالبت الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتدخل، فيما وصف الاتحاد الإيراني القرار بأنه تدخل سياسي في الرياضة. وأكد التلفزيون الإيراني أن اللاعبين والجهاز الفني حصلوا على التأشيرات، لكن 15 عضوا من الطاقم لا يزالون يواجهون مشكلات.

إلى عناوين العربي الجديد: اعتداء إيراني على الكويت والبحرين. الكويت والبحرين تتصديان لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة للمرة الثانية في 3 أيام. الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية، وسنتكوم تهاجم مواقع إيرانية. وزير الداخلية الباكستاني في زيارة ثالثة إلى طهران، وقائد الجيش اللبناني في إسلام أباد. الاحتلال الإسرائيلي يوسع عدوانه ليشمل الجيش جنوب لبنان. تجسس إسرائيلي على أمريكا. مجزرة إسرائيلية في غزة، وتشيع الرضيع سام في الخليل. نختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني. سعد الحريري مهنئاً بإطلاق مشروع مطار لقليعات، حلم قديم أصبح حقيقة. إطلاق العمل بمطار لقليعات سلام ليس بديلاً من مطار رفيق الحريري، واستكمال تطبيق الطاقة.

0: بكل كأس عالم هناك مباريات بينطرها العالم بفارغ الصبر، صدامات بين عمالقة الكرة أو مواجهات ثأرية أو مباريات بتجمع بين مدارس كروية مختلفة. بمونديال 26 يتوقع الجميع مواجهات قوية للأدوار الأولى بسبب النظام الجديد وتوسيع عدد المنتخبات. أجمل ما في كأس العالم أنه كل مباراة قد تكون تاريخية حتى في دور المجموعات. بعض مباريات كأس العالم سجلت مشاهدات تجاوزت المليارات عالمياً.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على

0: أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.50، ريد ليبل $11.50، عرق فأرة $6.95، وأي جبنة إيمانتال $2.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
3: صدر العدد 53 بعد 100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية، وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل، وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالا بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتو رويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
6: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: أسعار هابي كل نزول. كيلو طاووق ب $3.99، كيلو مفرومة ب $4.99، كيلو بطاطا ب 19,999 ليرة، 5 لتر زيت دوار الشمس ب $6.99، 4 كيلو بسمتي ب $3.99، 5 كيلو سكر ب $2.49، وغيرن وغيرن من 4 ل 10 حزيران.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام اليومية من صوت كل لبنان مع تحية قنديل فادي أبي تامر وكريستيان ديب

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. التصعيد الإسرائيلي متواصل. استشهاد ضابطين وجندي في الخردلي وعشرات الغارات التدميرية. قيادة الجيش: العدوان يهدف إلى إفشال الجهود لتثبيت وقف النار. بيانات استنكار رئاسية: تضامن سعودي والاتحاد الأوروبي يدعو إلى تطبيق القرار 1701. مطار لقليعات أبصر النور والانطلاقة في تشرين. وزير داخلية باكستان وصل طهران في حراك جديد لمساعي وقف الحرب. واشنطن أصدرت تأشيرات المنتخب الإيراني للمشاركة في المونديال.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية: نقطة على الحرف مع الشاعر أنريز غيب، ونقوص في أحد مع رشيد درباس.
2: النائب أديب عبد المسيح في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: المد والجزر في المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران يبقي على حبس الأنفاس والأعصاب المشدودة. الساعة الماضية حملت جرعة تفعيلية للحراك الباكستاني مع وصول وزير داخلية باكستان إلى طهران. بالانتظار شهد الجنوب تصعيدا إسرائيليا تمثل باستهداف آلية للجيش في الخردلي، ما أدى إلى استشهاد ضابطين وعسكري. الاعتداء على الجيش جاء محملا بدلالات كبيرة في الشكل والمضمون وبصورة خاصة في التوقيت، ما استدعى ردودا رسمية وخارجية واسعة. سياسيا، وعلى وقع الانقسام الداخلي في مقاربة مفاوضات واشنطن، سخونة وردود غير مسبوقة على خط بعبدة طهران. ومع هذه الأجواء الملبدة بارقة أمل تمثلت بخطوة إنمائية شمالا. ورشة تأهيل مطار القليعات انطلقت، والإقلاع في تشرين. ماذا بداية عن استهداف الجيش؟
1: الاعتداءات الإسرائيلية شملت استهداف الجيش، ما أدى إلى استشهاد ضابطين وعسكري على طريق الخردلي، هم العميد وسام صبرة والنقيب إليل خوري والجندي حسين عبد العلي غزال. وأصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه بيانا جاء فيه: استهدفت غارة عدوانية همجية إسرائيلية آلية عسكرية على طريق كفر تبنيت الخردلي، أدت إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب وجندي. أضاف البيان إن استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي المتعمد والمتكرر على لبنان وشعبه وعلى الجيش يزيدنا صلابة وإيمانا وعزما على التصدي لهذه المحاولات العدوانية الهادفة إلى إفشال جميع المساعي للوصول إلى حل يتيح إعادة الاستقرار ووقف إطلاق النار الشامل والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.
0: تزامنا، بدأ قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارة إلى باكستان تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني رئيس أركان الجيش وقائد قوات الدفاع المشير عاصم منير. وأفيد بأن زيارة قائد الجيش إلى باكستان تحمل طابعا عسكريا، ولكنها لا تنفصل بالطبع عن الدور الباكستاني الحالي الناشط على خط التقريب لتثبيت اتفاقات وقف النار بين واشنطن وطهران، وبعد إعلان طهران أنها تصر على شمول أي اتفاق مع واشنطن الأراضي اللبنانية ووقف الحرب. ماذا حملت المواقف الرئاسية في بيروت بعد استهداف الجيش؟
1: رئيس الجمهورية جوزيف عون دان الاعتداء الإسرائيلي واعتبر أنه يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب على الرغم من الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة من دون رادع. رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصل بقائد الجيش العماد رودولف هيكل معزيا ومؤكدا أن الجريمة أبدا ليست خطأ أو شبهة كما تحاول إسرائيل تبريرها. بدوره اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن الاستهداف من قبل إسرائيل هو جريمة موصوفة واستهداف للبنان وكل اللبنانيين.
0: وفي سياق متصل بمصير وقف النار، نقلت الديار اليوم عن مصادر مطلعة على موقف الرئيس بري أنه يعمل على خريطة طريق تستند إلى تحقيق مطلب وقف إطلاق النار بصورة كاملة برا وجوا وبحرا، انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي. وتضيف إن الرئيس بري يعمل على هذه الخريطة للحل عبر جهود واتصالات لم تتوقف منذ اتفاق واشنطن، ويسعى إلى الترجمة من خلال التواصل مع السعودية، قطر ومصر ومحور الجهود الذي تقوم به باكستان في إطار الوساطة بين واشنطن وطهران. في المقابل أوردت الشرق الأوسط تعليقا على استهداف الجيش بالأمس بأنه شكل خلطا للأوراق وبأنه بمثابة المنعطف الخطر في مسار التصعيد المتواصل في الجنوب، لأن هذا الاعتداء جاء في توقيت حساس للغاية غداة الاتفاق اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية في واشنطن، والذي تحدث عن انتشار الجيش واطلاعه بدور أساسي في ترتيبات المناطق التجريبية عند الحدود اللبنانية. ماذا قالت إسرائيل عن استهداف الجيش؟
1: الجيش الإسرائيلي حاول تبرير استهداف الجيش اللبناني بالإعلان أن حادثة استهداف آلية للجيش اللبناني قيد التحقيق، وأنه يعمل ضد حزب الله وليس الجيش اللبناني، وأضاف: تلقينا مؤشرات على أن حزب الله سيطلق النار على جنودنا من ذات المنطقة التي كانت السيارة العسكرية اللبنانية فيها. في المقابل أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن جنوده يواصلون العمل بقوة في لبنان، والثمن باهظ ومؤلم. وفي المواقف الإسرائيلية أيضا قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو إنه لا يمكن تجريد حزب الله من سلاحه من دون احتلال كامل لبنان.
0: وزارة الخارجية السعودية أعربت عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وأضاف البيان إن السعودية تعلن عن رفضها التام لاستهداف سيادة لبنان وجيشه، وتؤكد على تضامنها مع لبنان وشعبه أمام كل ما يتهدد الأمن والاستقرار. التصعيد الأخير استدعى أيضا موقفا أوروبيا يدعو إلى تطبيق القرار 1701.
1: بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان اعتبرت في بيان أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل يشكل فرصة متجددة لإنهاء النزاع وتحقيق سلام وأمن دائمين، وحثت جميع الأطراف على الالتزام الكامل بشروط الاتفاق ورفض أي شروط إضافية من حزب الله. ختم البيان: يجب على حزب الله الانسحاب من قطاع جنوب الليطاني، كما يدعو الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية وتطبيق القرار 1701.
0: الجنوب كان حاضرا خلال إطلاق ورشة تأهيل مطار الرئيس الشهيد رني معوض في القليعات بالأمس. الورشة انطلقت، التشغيل المنتظر بعد حوالي 3 أشهر، كما أكد وزير الأشغال فايز رسامني خلال الاحتفال. انطلاقة ورشة العمل في مطار القليعات شهدت احتفالية رسمية واسعة حملت رمزية خاصة لحدث طال انتظاره، على أمل أن ينعكس إيجاباً في إعادة إنماء الشمال وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، وهو ما أكد عليه رئيس الحكومة نواف سلام، الذي شدد أيضا على استكمال تطبيق اتفاق الطائف، والذي ينص على أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح بيدها. وختم سلام: لا مناطق منسية بعد اليوم.
2: فإن إعادة الحياة إلى مطار رني معوض ليست فقط إعادة تشغيل مرفق عام، هي أيضا استعادة لمعنى الدولة، استعادة لذاكرة الطائف، لا كوثيقة جامدة بل كمشروع سياسي لم يكتمل بعد.
1: السفير الأمريكي ميشيل عيسى

0: الذي حضر الاحتفال قال: مطار جديد يعني أملا جديدا للبنان واقتصادا أقوى. وتابع: هذه المرة الأولى التي يقرر فيها لبنان مصيره بمفرده من دون تدخل أحد، والمفاوضات في واشنطن كانت مهمة جدا. وردا على سؤال حول رفض الأمين العام لحزب الله لحصيلة مفاوضات واشنطن، قال السفير الأمريكي: نعيم قاسم يقرر كما يريد ونحن نقرر أيضا.
1: هي أول مرة بحياته لبنان بيقرر على مصيره هو لحاله بدون ما حدا يتدخل. أكيد بدنا نوصل لنتيجة. بس نعيم القاسم هو بيقرر مثل ما بده، نحن منقرر كمان. يعني مطار جديد يعني معناتها أمل جديد، معناتها اقتصاد أقوى. الشمال بحاجة إلى اقتصاد منيح. مطار مثل هيدا رح يفتح كتير بزنس زيادة للبلد هون.
2: في المواقف المحلية، أشاد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع بمواقف رئيس الجمهورية، وقال: كلام فخامة الرئيس يؤكد مرة جديدة أن وجود سلاح خارج إطار الدولة يشكل مخالفة صريحة للدستور والقانون، ما يدل على وجود تصميم رئاسي للمضي قدما في التزام هذا المسار. أضاف جعجع: إن المطلوب أولاً من إيران الكف نهائياً عن التدخل في الشؤون اللبنانية، والمطلوب من حزب الله التجاوب فوراً مع إرادة الدولة وتسليم السلاح وحل التنظيم العسكري والأمني. وتابع جعجع: في حال أصرت إيران على السياسة نفسها فإن الحكومة مطالبة بوضع قراراتها موضع التنفيذ الفعلي. نبقى في السياق عينه، حيث سجلت مواقف إيرانية غير مسبوقة حول لبنان.
0: في المواقف أيضا ردود إيرانية ساخنة على تصريحات رئيس الجمهورية التي قال فيها أن إيران تستخدم لبنان كورقة تفاوض في محادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. فقد رد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بالقول إنه استنادا إلى تصريحات الرئيس عون: قد يظن المرء أن إيران هي التي تحتل خمس لبنان وشردت ربع اللبنانيين وتقصف بلده بشكل يومي. عرقجي قال: لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران لكنا توصلنا إلى اتفاق مع واشنطن منذ زمن بعيد. وختم متوجها لعون بالقول: أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي. بدوره المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي كتب على أكس من جهته باللهجة العامية اللبنانية: بيبيع اللي واقف حده وبيشتري اللي واقف ضده وبيترك اللي سانده وبيمشي ورا اللي خانقه.
2: وبالعودة إلى المواقف المحلية، رأى النائب قاسم هاشم في حديث لصوت كل لبنان أن ما صدر بعد مفاوضات واشنطن لم يكن وقفا لإطلاق النار، بل هو أقرب إلى ما يكون إعلان نوايا، وللأسف هذه النوايا بدت سلبية من قبل العدو. ونفى هاشم أن يكون الرئيس بري قد اطلع على بيان واشنطن قبل صدوره. حزب الله أصدر بيانا أمس دان فيه الاعتداء الإسرائيلي على الجيش، واعتبر أنه نتاج طبيعي لاستهانة السلطة بسيادة البلد ودماء شعبها والتنازلات المجانية، وفي آخرها الاستسلام الكامل لشروط العدو في واشنطن، ما شجعه على استباحة دماء الشعب اللبناني والجيش، ختم بيان حزب الله. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل علق على استهداف الجيش قائلا: إنه عدوان مباشر على الدولة وعلى المجتمع الدولي، التحرك بدل الاكتفاء بالإدانة.
0: جنوبا، حملت الساعات الماضية جولات جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية في قرى صور والنبطي وبنت جبيل. في المقابل أعلن حزب الله عن استهداف مواقع للعدو داخل الأراضي الجنوبية المحتلة. المشهد الميداني مع الزميل حسين معنا.
3: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، ويتركز هذا الصباح العدوان على القصف المدفعي الذي يطال أكثر من محور، بدءا من القطاع الغربي حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية الحنية والمنصوري وبيوت السياد ومجدل زون. وفي القطاع الأوسط استهدف القصف المدفعي كفرة وياتر وعيت الجبل وبيت يحون ومجدل سلم وبرج كلاوي وفرون وصريفة. أما في شمال النهر تستهدف المدفعية الإسرائيلية صير الغربية وكفر رومان وحبوش وكفر تبنيت ومحيط النبط. وتحدثت المعلومات عن اشتباكات متقطعة بدأت فجر اليوم بعد محاولة تقدم دبابات إسرائيلية وقوة مؤللة من زوتر الشرقية باتجاه أطراف ميفدون، فتم استهدافها من قبل حزب الله، ويسمع بين الحين والآخر رشكات رشاشة وأصوات قذائف مدفعية. فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارتين استهدفتا بلدة بصليا والأعالي المحيطة بها في إقليم التفاح، كما استهدف الطيران المعادي فجر اليوم الريحان وكسارة العروش ودير كيف حيث سقط الشهيد وكفر تبنيت وحارس وشوكين. وفي بلدة جوية تم انتشال شهيدين فيما بقي أكثر من مفقود بعد الغارة التي استهدفت ليلا منزلا مأهولا، حيث ستستأنف فرق الإسعاف والإنقاذ هذا الصباح أعمال البحث إن سمح الوضع الميداني والأمني بذلك. هذا وقد كثف أمس الطيران الحربي والمسير من اعتداءاته وغاراته، فاستهدف آلية للجيش اللبناني ما أدى إلى استشهاد ضابطين وعسكري، كما سقط أمس أكثر من 20 شهيد في بلدات السكسكي وزفتة ودير الزهراني ومعركة ودير دبة والعباسي ودير قانون النهر وجنات وعين بعال والحوش وحاروف وتول وصديقين. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمعين لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بصليات صاروخية وقذائف المدفعية، كما استهدف تجمعا آخر عند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثة بمحلقة أبابيل الانقضاضية. كذلك أعلن عن استهداف مقر قيادي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الناقورة بمحلقة أبابيل الانقضاضية ودبابة مرجابة عند أطراف بلدة حداثة بالأسلحة المناسبة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
2: نبقى في الجنوب، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي في بيانات منفصلة عن مقتل نقيبين جراء المعارك في الجنوب اللبناني. وبالأمس أعلن الدفاع المدني عن إجلاء 80 لبنانيا وسوريا وبنغلاديشيا من بلدات عبا حبوش والكفور، كما أطلق أهالي بلدة عين إبل صرخة عبر اعتصام رمزي في ساحة البلدة احتجاجا على منع وصول القافلة المحملة بالمساعدات وعرقلة نقل المرضى إلى المستشفيات، في حين تلقى أهالي بلدة مغدوشي قضاء صيدا اتصالات هاتفية من جيش العدو تحمل تحذيرات باستهداف البلدة إذا جرى تأمين الوجود لعناصر حزب الله عبر النازحين بحسب مزاعم العدو. ومن الجنوب إلى البقاع الذي شهد بالأمس موجة اعتداءات جديدة استهدفت ميدون ويحمر في البقاع الغربي. وبالتزامن مع استمرار التصعيد الإسرائيلي، أعلنت الجامعة اللبنانية في بيان تأجيل الامتحانات في مجمع الحدث لأسبوع إضافي حتى مساء الأحد في 14 من الجاري.
0: ماليا، نفى المكتب الإعلامي في وزارة المالية في بيان ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن عدم تأمين الرواتب والمستحقات، مؤكدا أن الوزارة ماضية وبمسؤولية عالية في تلبية احتياجات كل ما يتطلبه الظرف الراهن الذي يمر به لبنان رغم تناقص إيراداتها، وهي تعطي أولوية لتأمين رواتب جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة العسكرية والأمنية كافة. ماليا أيضا، اتخذ المجلس المركزي لمصرف لبنان قرارا بتمديد العمل بالتعميمين لمدة سنة إضافية تبدأ في تموز المقبل وتنتهي في تموز 2027.
2: تحركت قنوات التواصل بين واشنطن وطهران عبر باكستان بزخم جديد. وسائل الإعلام الإيرانية نقلت عن وزير داخلية باكستان محسن نقوي القول إنه يحمل رسالة إلى المرشد مجتبى خامنئي ووصفها بالمهمة، آملا أن تسير الأمور بصورة جيدة. وزير الداخلية الباكستاني الذي وصل أمس إلى طهران اجتمع فور وصوله إلى نظيره الإيراني، وأفيد بأنه سيلتقي اليوم وزير الخارجية عباس عراقجي لتسلم رد طهران على الصيغة الجديدة للتفاهم حول النقاط العالقة مع واشنطن، وهي تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، مضيق هرمز، المخزون الإيراني من اليورانيوم، وشمول الاتفاق وقف الحرب في لبنان. فماذا قيل في واشنطن عن مصير التفاوض؟
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعرب عن اعتقاده بأن المفاوضات مع الجانب الإيراني تسير بنجاح، مؤكدا أن طهران لن تمتلك أسلحة نووية إطلاقا. وردا على أسئلة صحفيين قال ترامب: نحرز تقدما كبيرا مع إيران، لن تمتلك أسلحة نووية، إنها ليست في وضع يسمح لها بامتلاكها. وفي واشنطن أيضا كشف عن اجتماع سري للمبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف مع 100 خبير نووي لوضع خطط جاهزة للتعامل مع المواد النووية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع القول إن الولايات المتحدة ستخصص جزءا من الأموال الإيرانية المجمدة لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الأعمار من جراء الأضرار التي تسببت بها طهران خلال الحرب.
2: تسخيم المفاوضات من جديد جاء بالتزامن مع استمرار السخونة والمناوشات في مضيق هرمز، حيث تصاعد التوتر مع إعلان الجيش الأمريكي عن استهداف مواقع رادارات مراقبة جنوب إيران بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. قالت واشنطن إنها كانت تهدد حركة الملاحة في المضيق، ولاحقا ردت طهران بإطلاق صواريخ باتجاه الكويت والبحرين، وقالت إنها استهدفت قواعد أمريكية هناك. الجيش الأمريكي أعلن بعد ساعات عن إسقاط مسيرتين إيرانيتين، وقال إنهما هددتا حركة المرور في مضيق هرمز. أما في طهران فقد أعلنت الخارجية في بيان أن الولايات المتحدة باستهدافها رادارات مراقبة تعتدي عسكريا في سلوك عدواني استفزازي، ويعني هذا السلوك بحسب الخارجية الإيرانية أن واشنطن لا تنوي التهدئة. على أمل الانفراج العسكري بين الجانبين، ماذا عن الانفراج الرياضي؟
0: العالم يترقب موعد انطلاقة المونديال في 11 من الجاري، وبعض المحللين يعتبر أن الاتفاق الأمريكي الإيراني قد يبصر النور قبل هذا الاستحقاق. تزامنا تحولت قضية منح تأشيرات أمريكية للفريق الإيراني إلى جبهة جديدة بين واشنطن وطهران بالأمس، فقد أكدت السلطات الأمريكية منح التأشيرات للاعبين والجهاز الفني وأفراد الطاقم المساند الضروريين، في حين بقي 15 عضوا من الوفد الإداري من دون تأشيرات. وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن واشنطن لن تسمح باستغلال الحدث لإدخال إرهابيين إلى الولايات المتحدة تحت ذرائع كاذبة. في المقابل نددت إيران بما وصفتها بمعاملة تمييزية بحق منتخبها. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة في الداخل وعلى الجبال، بينما تبقى من دون تعديل يذكر على الساحل، بحيث ستتراوح ما بين 22 و29 درجة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: نتابع اليومية مع نقطة على الحرف والشاعر أنري صغيب.
3: نقطة على الحرف، الحلقة 1779، نرفض كي لا يتكرر الخطأ.

بأي كلام أخاطب شعبنا وهو بين نارين، القلق والخوف، القلق من غد يأتي بمجهول مفاجئ، والخوف من حاضر يتدحرج فيه الخطر كما عقارب الساعة تركض نحو الغياب. وبأي كلام يرضي أخاطب إخوة لنا تشرد من الجنوب إلى مراكز الإيواء، مقتلعين من راحة بيوتهم الهانئة، مرميين تحت خيمة تلفحها الريح ويضربها المطر ويلهبها حر الصيف، وينامون على حرام أو فراش يعض الأرض من شدة بؤسه. وبأي منطق أتحدث وكل ما يجري على أرضنا خارج كل منطق؟ مهجرون من بيوتهم، نازحون عن هناءاتهم اليومية، لاجئون من وطنهم إلى وطنهم، غرباء عن محيطهم، نزلاء في غير رضا، لا المدارس تأوي أبناءهم ولا الامتحانات ترحم من لم يستطع أن يتهيأ لها. ضباب ضباب وليل طويل، وفي الليل تتضخم الأصوات وتلبس الوجوه أقنعة مخفية. يضيء الصباح لا على النور بل على يوم مدلهم بالضياع. هنا غارة تنهار، هناك ضحايا يسقطون، هنالك رتل سيارات نازحين، والمشاهد تتوالى والمناظر تتناسل، والغضب يزداد على أسباب ومسببين، وشاشات تستقبل خبراء ومحللين ومنظرين، وأخبار تبدأ بتعداد الضحايا في بيانات وزارة الصحة، وحكومة تلتئم ولا تجد غير الاستنكار واستعطاء مساعدات تعجز عن تأمينها فتلجأ إلى مانحين. الكل في اضطراب والكل في كثافة الضباب، ونشرات الأخبار تزيد الخوف خوفا والقلق اضطرابا، والغد المجهول خلف الباب والباب موصد بشيطان المجهول. أإلى اليأس المصير؟ أبدا أبدا، بل إلى الإيمان الجلود. نحن حيال عدو يريد تدميرنا وتشريدنا وتشويه هويتنا، لكننا لن نقع تحت الخوف ولن نركع للمصير الغامض النيروني. الحرب ستهدأ، يجيء يوم وتهدأ، ويشرق صباح ولا خوف، فلنبدأ منذ اليوم بتهيئة ما بعد. من قلب غضبنا واضطرابنا وقلقنا فلنبدأ منذ اليوم بتهيئة ما بعد، بتهيئة وطننا في الما بعد. هذه الحروب المتتالية على أرضنا كشفت أعداء الخارج ويوضاصيي الداخل، كشفت من ينتمي إلى هوية لبنان ومن لا يستحق أن يكون ابنا لهذه الهوية. كثيرة ضرائب الحروب، وكثيرة كسورها ومآسيها وفواجعها البالغة القهر، إنما لابد من أمثولة كي لا تتكرر الحروب، أمثولة وحيدة تعوض عن كل ما جرى كي لا يجري مجددا، وتنبه إلى ما كان كي لا يكون من جديد. وما الأمثولة؟ هي أن نعتبر، والعبرة في أن نعرف، وأن نعرف يعني أن لا يتكرر الخطأ، وكي لا يتكرر الخطأ علينا أن نرفض بشدة، أن نرفض كل ما وكل من كان مسببا ما حصل كي لا يتكرر حصوله. وليس لنا كي نعرف إلا أن نعرف من هم، من هم غير المستحقين شرف الانتماء إلى الهوية اللبنانية، فنطردهم، أن نعرفهم فنطردهم من قناعاتنا، ونفتح اقتبالنا واسعا واسعا ورحبا لمن يستحقون فعلا شرف أن ينتموا إلى لبنان اللبناني.

0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس.
1: صباح الخير. وقع قداسة البابا لاون الرابع عشر مرسوم إعلان تطويب البطريرك حويك منذ أيام، وقد يؤدي هذا إلى إعلانه قديسا بعد إجراء التحقيقات والبحوث التي تثبت حدوث معجزة تنسب إليه في وجه مرافعة محامي الشيطان. وعلى هذا ومن خارج الاختصاص والمعرفة أجد في نفسي جرأة ورغبة على عده صاحب المعجزة التي يعيش فيها اللبنانيون منذ العام 1920، المقرونة بمعجزة أخرى هي صمود لبنان الكبير على مدى قرن ونيف رغم ما حل فيه من ويلات ونكبات وأهدار فرص، كحالة الذين رفضوا بالأمس اتفاق وقف النار لكنهم شكروا في الوقت عينه إيران على وقف النار. وبعد تجولنا معا أيها الأصدقاء الأحد الماضي على ضفاف بحيرة لامارتين الفرنسية. هذا الأحد أدعوكم بعيدا عن السياسة أيضا إلى جولة لطيفة في لغة الأديب الفرنكوفوني الكبير المحامي الدكتور ألكسندر نجار، الذي اختار قصيدة لي اسمها حلم في حلم وترجمها إلى اللغة الفرنسية ونشرها في لوريون لجور لتيرير. قرأتها بعد لفت نظر من كل من الصديقين العزيزين فرانسوا أبي الصعب وهنري صغير، فوجدتها قصيدة أصلية. بدا لي من بعض معانيها وصياغاتها أنني حيال السطور الأولى كتبها شخص آخر، فأعدت التمعن لأجد أن الدكتور ألكسندر لم يهمل صورة واحدة من الصور الواردة في الأصل العربي، لكنه لم يكن في ذلك يمارس فن الترجمة بل فن الصياغة من جديد، ما جعلني أصفق طربا لجمال السلاسة والانسيابية والعمق كمن يبدي إعجابه بنص أجنبي عنه. سرني جدا أن بعض الصور المركبة والتعابير ذات المفاتيح الخفية الواردة في النص العربي تحولت إلى معاني دانية الدلالة بحروف فرنسية. القصيدة التي اختارها الدكتور نجار وتكرم بوضعها تحت عناية ريشته الساحرة أحكي فيها عن تجربتي حين أغفو في مناخ الكلمات والأفكار فأستسلم لأحلام أستثمرها بعد الصحو، فإذ بهذه الأحلام يجري اقتحامها من قبل أحلام أخرى تمارس بحقي تنكيل الإضاءة والإظلام، فأتخيل الليل ذوات حبر والأحرف بصاصة كما تبص الأنجم ويفعل الجواسيس. لكم بعد ذلك وبعد أن أسمعكم القصيدة بلغتها الأصلية ثم ترجمت الدكتور ألكسندر نجار الفرنسية بصوت ابنتي المحامية رولا أن تسلسوا ألبابكم إلى ذلك الخلق الفني الذي أورثني إعجابا بنفسي قد لا أستحقه. قلت في قصيدتي: في قاع حلمي حلم يضيئني فأظلم، أوله شريط رؤيا عاث فيها المبهم، إذا سبرت غورها علمت ما لا يعلم، وإن خلعت الخمس عني دثرتني الكلم وأطلقت عينتي، أين العيون اللجوم؟ أطير في إغماضتي بلا حدود ترسم، فألتقي بفكرة عذراء لا تستسلم، إذا فضضت سرها فأي سر أكتم؟ تعرى إذا الليل سجى وفي الضحى تلتسم، الليل للرؤيا دوات حبرها معقم، كلماتها نقية فلم يلوثها فم، أحرفها بصاصة كما تبص الأنجم، أخط في صفحتها ما لم يطأه قلم، حلمي فصيح في الدجى وفي الصباح أبكم، كأنه ضمير ورد عطره مكمم، في عمق حلمي حلم كما الشذا والبرعم، فكلما حدقت في أحداثه أنفصم، ما بين إغفائي وصحوي ساحة تضطرم، لا الضوء يحمي مقلتي ولا الوساد يرحم، فأختبي في لغة عنها يضيق المعجم. إليكم الآن الترجمة الفرنسية بصوت رولا.
2: غاف دانز ان غاف. Au fond de mon rêve, un rêve m'éclaire et m'assombrit. Son commencement est une bande de vision où l'indéfini a semé le trouble. Lorsque j'en sonde les arcanes, je découvre l'inconnu. Et si je me dépouille de mes cinq sens, les mots s'enveloppent et lâchent mes rênes. Où sont les yeux pour les brider? Je m'envole sous mes paupières closes, sans frontières définies. Alors je rencontre une idée vierge qui ne se laisse pas dompter. Si j'en dévoile le secret, quel secret pourrais-je encore cacher? Elle se dénude quand la nuit tombe et se voile en plein jour. La nuit est pour la vision un encrier dont l'encre est pure. Ces mots sont immaculés, aucune bouche ne les a souillés. Ces lettres nous espionnent comme les étoiles qui nous épient. Sur sa page, j'écris ce qu'aucune plume n'a tracé. Mon rêve est éloquent dans les ténèbres et muet au matin, comme la conscience d'une rose dont le parfum est bâillonné. Au plus profond de mon rêve est un rêve pareil au bourgeon et à la fragrance. À chaque fois que j'en fixe le déroulé, je me scinde en deux. Entre mon sommeil et mon réveil s'étend un espace embrasé. Ni la lumière ne protège ma pupille, ni l'oreiller ne m'apporte le repos. Alors, je me réfugie dans une langue qu'aucun dictionnaire ne peut contenir.
0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس من صوت كل لبنان.
3: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: التصعيد الإسرائيلي متواصل، استشهاد ضابطين وجندي في الخردل وعشرات الغارات التدميرية، قيادة الجيش: العدوان يهدف إلى إفشال الجهود لتثبيت وقف النار، بيانات استنكار رئاسية، تضامن سعودي، والاتحاد الأوروبي يدعو إلى تطبيق القرار 1701، مطار الإقلاعات أبصر النور والانطلاقة في تشرين، وزير داخلية باكستان وصل طهران في حراك جديد لمساعي وقف الحرب، واشنطن أصدرت تأشيرات المنتخب الإيراني للمشاركة في المونديال. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية، نقطة على الحرف مع شاعر أنريز غيب، وناقوس في أحد مع رشيد درباس. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، والساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:58.

0: المباشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
1: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
2: رئيسة قسم الكازينو والشراكات ببيت أرابيا كريستينا ديب ضيفة وجوه البلد. عم ندعم الشباب من خلال الرياضة والباسكتبول، تصدينا لكل المخالفات خصوصاً السوق السوداء، مدعوم من الجهات المختصة. على الصعيد الشخصي تشعر بالدعم من أصحاب الشركة كون امرأة بها المنصب، ولبنان بنظرة كتلة مشاعر مش بس أرض وناس. وجوه البلد تنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عصوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان عصوت كل لبنان.

0: أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة. مونديال 2010 جنوب أفريقيا والأغنية الرسمية الأشهر في تاريخ كأس العالم وكا وكا. الأغنية مع رقصة شاكيرا الشهيرة جعلتها من أكثر أغاني كأس العالم انتشاراً بالتاريخ وحصدت مليارات المشاهدات، وعلى فكرة هي مأخوذة من أغنية أفريقية قديمة، أما معناها فممكن يكون انهض وواصل أو تحرك بقوة أو بمعنى اصنع الأفضل. ولليوم مجرد ما نسمع الوكا وكا نتذكر مونديال جنوب أفريقيا لما فازت لأول مرة إسبانيا بكأس العالم بمباراة أقيمت بساكر سيتي بجوهانسبورغ ضد هولندا بالوقت الإضافي بنتيجة 1-0.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3-in-1 $4، نيتلا 750 جرام $7، وقية جبنة عشقوان $1.95.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: صدر العدد 53 بعد 100 حزيران 2006.

0: 23 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية، وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: الوحش
5: وحش
6: وحش
4: وحش
7: تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود،
9: دوري السمراني.
8: مسرحية الوحش
9: 21 أيار
8: مع كارول عبود، دوري السمراني، على مسرح منو.
10: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبورت.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة: الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.

0: الفأرة، فأرة من تراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: أسعار هابي كل نزول، 32 رول جيبسي ب $6.99، 10 كيلو بيرسيل ب $14.99، شامبو الترا دو ب $2.29، صندوق ماي كبير ب 99 سنت، وقية أشقوان ب $1.49، زبدة سماتس ب $1.49، وغير وغير من 4 ل 10 حزيران.
2: يا ويلي من لاشوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
3: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
3: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طيب خبرونا شو بصير. ايه؟
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: نشرت أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل فادي أبي تامر وكريستيان ديب.

صباح الخير في هذه النشرة. التصعيد الإسرائيلي متواصل جنوبا، استشهاد ضابطين وعسكري وعشرات الغارات التدميرية. قيادة الجيش العدوان يهدف إلى إفشال الجهود لوقف النار. بيانات استنكار رئاسية، تضامن سعودي والاتحاد الأوروبي لتطبيق القرار 1701. العماد هيكل وصل باكستان. تأهيل مطار القليعات أبصر النور والانطلاق في تشرين. تفعيل مسار التفاهم الإيراني الأمريكي، وزير داخلية باكستان في طهران، والمناوشات مستمرة في المضيق. عشية المونديال، واشنطن منحت المنتخب الإيراني تأشيرات الدخول.

0: نائب أديب عبد المسيح في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: الأجواء ملبدة وأكثر، وكل السيناريوهات مطروحة على وقع المد والجزر القائم في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران. الأعصاب مشدودة بانتظار الساعات المقبلة بعد الإعلان عن جرعة تفعيلية للحراك الباكستاني، حيث وصل وزير الداخلية في باكستان إلى طهران محملا برسالة يفترض أن تعتبر حاسمة على خط التفاهم بين الجانبين. بالانتظار جولة تصعيدية في الجنوب تمثلت باستهداف آلية للجيش في الخردل، ما أدى إلى استشهاد ضابطين وعسكري. الاعتداء الإسرائيلي على الجيش جاء محملا بدلالات خطرة في التوقيت كما في الشكل والمضمون، على اعتبار الاستهداف جاء في منطقة خالية في الخردل وباتجاه آلية عسكرية معروفة للجيش. هذا الاعتداء استدعى ردودا رسمية وخارجية. في السياسة، الانقسام الداخلي إلى اتساع في مقاربة مفاوضات واشنطن بالتزامن مع سخونة وردود غير مسبوقة على خط بعبدة طهران. على وقع هذه الأجواء القاتمة، بقع الضوء أطلت شمالا عبر إطلاق ورشة تأهيل مطار الإقلاعات بعد طول انتظار، والبداية من الاعتداء الإسرائيلي على الجيش.
1: الاعتداءات الإسرائيلية شملت استهداف الجيش، ما أدى إلى استشهاد ضابطين وعسكري على طريق الخردل، هم العميد وسام صبرة والنقيب إلي الخوري والجندي حسين عبد العلي غزال. وأصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه بيانا جاء فيه: استهدفت غارة عدوانية همجية إسرائيلية آلية عسكرية على طريق كفر تبنيت الخردلي، أدت إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب وجندي. أضاف البيان إن استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي المتعمد والمتكرر على لبنان وشعبه وعلى الجيش يزيدنا صلابة وإيمانا وعزما على التصدي لهذه المحاولات العدوانية الهادفة إلى إفشال جميع المساعي للوصول إلى حل يتيح إعادة الاستقرار ووقف إطلاق النار الشامل والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.
0: بالتزامن مع استهداف الجيش، بدأ قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارة إلى باكستان تلبية لدعوة من نظيره رئيس أركان الجيش المشير عاصم منير. وأفيد بأن زيارة العماد هيكل تحمل طابعا عسكريا، ولكنها لا تنفصل عن الدور الباكستاني في مفاوضات وقف النار بين واشنطن وطهران، وفي ضوء تأكيد إيران على شمول لبنان لأي تفاهم مع واشنطن. ماذا حملت المواقف الرئاسية في لبنان بعد استهداف الجيش؟
1: رئيس الجمهورية جوزيف عون دان الاعتداء الإسرائيلي واعتبر أنه يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب، على الرغم من الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة من دون رادع. رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصل بقائد الجيش العماد رودولف هيكل معزيا ومؤكدا أن الجريمة أبدا ليست خطأ أو شبهة كما تحاول إسرائيل تبريرها. بدوره اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن الاستهداف من قبل إسرائيل هو جريمة موصوفة واستهداف للبنان وكل اللبنانيين.
0: وفي سياق متصل بتثبيت وقف النار، نقلت الديار اليوم عن مصادر مطلعة على موقف الرئيس بري بأنه يعمل على خريطة طريق تستند إلى تحقيق مطلب وقف النار بصورة كاملة برا وجوا وبحرا، وانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق الجنوبية التي احتلها. وتضيف إن الرئيس بري يعمل على هذه الخريطة عبر جهود واتصالات لم تتوقف منذ الإعلان عن بيان واشنطن، وأنه يسعى إلى الترجمات عبر التواصل مع السعودية وقطر ومصر، ومن خلال الجهود التي تقوم بها باكستان في إطار الوساطة بين واشنطن وطهران. إلى ذلك، أوردت الشرق الأوسط اليوم تعليقا على استهداف الجيش أن الاعتداء شكل خلطا للأوراق، كما شكل منعطفا خطيرا في مسار التصعيد المتواصل في جنوب لبنان. وقالت يأتي هذا الاعتداء في توقيت حساس للغاية غداة الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الذي رعته واشنطن وتحدث عن انسحاب ومنطقة تجريبية وترتيبات لانتشار الجيش. ماذا الآن قيل في إسرائيل عن استهداف الجيش؟
1: الجيش الإسرائيلي حاول تبرير استهداف الجيش بالإعلان أن حديثة استهداف آلية للجيش اللبناني قيد التحقيق، وأنه يعمل ضد حزب الله وليس الجيش اللبناني. وأضاف: تلقينا مؤشرات على أن حزب الله سيطلق النار على جنودنا من نفس المنطقة التي كانت السيارة العسكرية اللبنانية فيها. في المقابل، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن جنوده يواصلون العمل بقوة في لبنان، والثمن باهظ ومؤلم. وفي المواقف الإسرائيلية أيضا، قال قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي رافي ميلو إنه لا يمكن تجريد حزب الله من سلاحه من دون احتلال كامل لبنان.
0: وزارة الخارجية السعودية أعربت في بيان عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وأكد البيان على رفض السعودية استهداف سيادة لبنان وجيشه. وشدد البيان السعودي على التضامن مع لبنان وشعبه أمام كل ما يتهدد الأمن والاستقرار. التصعيد الإسرائيلي استدعى أيضا موقفا أوروبيا والدعوة إلى تطبيق القرار 1701.
1: بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان اعتبرت في بيان أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل يشكل فرصة متجددة لإنهاء النزاع وتحقيق سلام وأمن دائمين، وحثت جميع الأطراف على الالتزام الكامل بشروط الاتفاق ورفض أي شروط إضافية من حزب الله. ختم البيان: يجب على حزب الله الانسحاب من قطاع جنوب الليطاني، كما يدعو الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية وتطبيق القرار 1701.
0: الجنوب كان حاضرا خلال إطلاق ورشة تأهيل مطار الرئيس الشهيد رونيه معوض في القليعات، التشغيل المنتظر بعد حوالي 3 أشهر، وهو ما أكد عليه وزير الأشغال فايز رسامي. انطلقت الورشة في مطار القليعات بعد طول انتظار على وقع أجواء احتفالية ومشاركة رسمية واسعة في رمزية خاصة لحدث يترقبه لبنان منذ سنين، ويأمل أبناء الشمال بصورة خاصة أن ينعكس إيجاباً على إعادة إنماء هذه المنطقة وتوفير فرص عمل لأبنائها كي يبعدون كأس الهجرة. رئيس الحكومة نواف سلام وفي كلمته من مطار القليعات قال إن هذه الخطوة في إطار خطة الإنماء المتوازن، وهي في إطار استكمال تطبيق الطائف. نلتقي في الشمال، قال سلام، والعين تبقى على الجنوب، واستكمال الطائف يقوم ببناء الدولة وببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وبحصر السلاح. وقال الرئيس سلام أيضا: لا مناطق منسية بعد اليوم.
2: فإن إعادة الحياة إلى مطارين معوض ليست فقط إعادة تشغيل مرفق عام، هي أيضا استعادة لمعنى الدولة، استعادة لذاكرة الطائف، لا كوثيقة جامدة بل كمشروع سياسي لم يكتمل بعد.
1: السفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي حضر الاحتفال قال: مطار جديد يعني أملا جديدا للبنان واقتصادا أقوى. وتابع: هذه المرة الأولى التي يقرر فيها لبنان مصيره بمفرده من دون تدخل أحد، والمفاوضات في واشنطن كانت مهمة جدا. وردا على سؤال حول رفض الأمين العام لحزب الله لحصيلة مفاوضات واشنطن، قال السفير الأمريكي: نعيم قاسم يقرر كما يريد ونحن نقرر أيضا.
3: هي أول مرة بحياته لبنان بيقرر على مصيره هو لحاله بدون ما حدا يتدخل، أكيد بدنا نوصل لنتيجة. مش نعيم القاسم هو بيقرر مثل ما بده، نحن منقرر كمان. يعني مطار جديد يعني معناتها أمل جديد، معناتها اقتصاد أقوى، الشمال بحاجة إلى اقتصاد منيح، مطار مثل هيدا رح يفتح كتير بزنس زيادة للبلد هون.
0: أشاد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بمواقف رئيس الجمهورية، وقال جعجع: إن الرئيس عون يؤكد مرة جديدة أن وجود سلاح خارج إطار الدولة يشكل مخالفة صريحة للدستور والقانون، ما يدل على وجود تصميم رئاسي للمضي قدما في التزام هذا المسار. أضاف: انطلاقا من ذلك، المطلوب أولا من إيران الكف نهائيا عن التدخل في شؤون لبنان، والمطلوب ثانيا من حزب الله التجاوب فورا مع إرادة الدولة وتسليم سلاحه وحل التنظيم العسكري والأمني. وفي حال أصرت إيران على السياسة نفسها، قال جعجع، على الحكومة وضع القرارات موضع التنفيذ الفعلي. نبقى في السياق عينه، حيث سجلت مواقف إيرانية غير مسبوقة حول مواقف الرئاسة في لبنان.
1: ردود إيرانية ساخنة على تصريحات رئيس الجمهورية، فقد قال فيها التي قال فيها إن إيران تستخدم لبنان كورقة تفاوض في محادثاتها مع الولايات المتحدة. فقد رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالقول إنه استنادا إلى تصريحات الرئيس عون قد يظن المرء أن إيران هي التي تحتل خمس لبنان وشردت ربع اللبنانيين وتقصف بلده بشكل يومي. عراقجي قال: لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران لكنا توصلنا إلى اتفاق مع واشنطن منذ زمن بعيد. وختم متوجها لعون بالقول: أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي. بدوره المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي كتب على إكس من جهته باللهجة العامية اللبنانية: بيبيع اللواقف حده وبيشتري اللواقف ضده وبيترك اللي سانده وبيمشي ورا اللي خانقه.
0: من العودة إلى المواقف المحلية، اعتبر النائب قاسم هاشم في حديث إلى صوت كل لبنان أن ما صدر بعد محادثات واشنطن لم يكن وقفا لإطلاق النار، بل هو أقرب ما يكون إلى إعلان نوايا، وللأسف هذه النوايا سلبية من قبل العدو الإسرائيلي. ونفى النائب قاسم هاشم أن يكون الرئيس بري قد اطلع على بيان واشنطن قبل صدوره. حزب الله دان في بيان الاعتداء الإسرائيلي على الجيش، واعتبر أنه نتاج طبيعي لاستهانة السلطة بسيادة البلد ودماء شعبه والتنازلات المجانية التي جاءت في آخرها باستسلام كامل لشروط العدو في واشنطن، ما شجعه على استباحة دماء الشعب والجيش، ختم بيان حزب الله. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قال في موقف له إن استهداف الجيش اللبناني هو عدوان مباشر على الدولة وعلى المجتمع الدولي، والمطلوب التحرك بدل الاكتفاء بالإدانة.
1: جنوبا، حملت الساعات الماضية جولات جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية في قرى صور والنبطي وبنت جبيل. في المقابل أعلن حزب الله عن استهداف مواقع للعدو داخل الأراضي الجنوبية المحتلة. المشهد الميداني مع الزميل حسين معنا.
4: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، ويتركز هذا الصباح العدوان على القصف المدفعي الذي يطال أكثر من محور، بدءا من القطاع الغربي حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية الحنية والمنصوري وبيوت السياد ومجدل زون. وفي القطاع الأوسط استهدف القصف المدفعي كفرة وياتر وعيت الجبل وبيت أحون ومجدل سلم وبرج كلاوي وفرون وصريفة. أما في شمال النهر تستهدف المدفعية الإسرائيلية سير الغربية وكفر رومان وحبوش وكفر تبنيت ومحيط النبطي. وتحدثت المعلومات عن اشتباكات متقطعة بدأت فجر اليوم بعد محاولة تقدم دبابات إسرائيلية وقوة مؤللة من زوتر الشرقية باتجاه أطراف ميفدون، فتم استهدافها من قبل حزب الله، ويسمع بين الحين والآخر رشكات رشاشة وأصوات قذائف مدفعية. فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارتين استهدفتا بلدة بصليا والأعالي المحيطة بها في إقليم التفاح، كما استهدف الطيران المعادي فجر اليوم الريحان وكسارة عروش ودير كيف حيث سقط الشهيد وكفر تبنيت وحارس وشوكين. وفي بلدة جوية تم انتشال شهيدين فيما بقي أكثر من مفقود بعد الغارة التي استهدفت ليلا منزلا مأهولا، حيث ستستأنف فرق الإسعاف والإنقاذ هذا الصباح أعمال البحث إن سمح الوضع الميداني والأمني بذلك. هذا وقد كثف أمس الطيران الحربي والمسير من اعتداءاته وغاراته، فاستهدف آلية للجيش اللبناني ما أدى إلى استشهاد ضابطين وعسكري، كما سقط أمس أكثر من 20 شهيد في بلدات السكسكي وزفتة ودير الزهراني ومعركة ودير دبة والعباسي ودير قانون النهر وجنات وعين بعال والحوش وحاروف وتول وصديقين. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمعين لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بصليات صاروخية وقذائف المدفعية، كما استهدف تجمعا آخر عند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثة بمحلقة أبابيل الانقضاضية. كذلك أعلن عن استهداف مقر قيادي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الناقورة بمحلقة أبابيل الانقضاضية ودبابة مرجابة عند أطراف بلدة حداثة بالأسلحة المناسبة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: نبقى في الجنوب، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي في بيانات متتالية عن جرح 4 جنود احتياط جراء انفجار مسيرة في لبنان، كما أعلن عن مقتل نقيبين بعد جرحهما في إصابات خطيرة خلال معارك جنوب لبنان. الدفاع المدني أعلن في بيان أمس أنه أجلى 80 لبنانيا وسوريا وبنغلاديشيا من بلدات عبا حبوش لكفور إلى مناطق النزوح في صيدا. إلى ذلك أطلق أهالي بلدة عين إبل صرخة عبر اعتصام رمزي في ساحة البلدة احتجاجا على منع وصول قوافل المساعدات وعرقلة نقل المرضى إلى المستشفيات، في حين تلقى أهالي بلدة مغدوشة اتصالات هاتفية إسرائيلية تحذر من وجود عناصر لحزب الله بين النازحين كما زعم العدو. ومن الجنوب إلى البقاع، الذي شهد على موجة اعتداءات جديدة استهدفت ميدون ويحمر في البقاع الغربي بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي. أعلنت الجامعة اللبنانية في بيان عن تأجيل الامتحانات في مجمع الحدث لأسبوع إضافي حتى مساء الأحد في 14 من الجاري.
1: ماليا، نفى المكتب الإعلامي في وزارة المالية في بيان ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن عدم تأمين الرواتب والمستحقات، مؤكدا أن الوزارة ماضية وبمسؤولية عالية في تلبية احتياجات كل ما يتطلبه الظرف الراهن الذي يمر به لبنان رغم تناقص إيراداتها، وهي تعطي أولوية لتأمين رواتب جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة العسكرية والأمنية كافة. ماليا أيضا، اتخذ المجلس المركزي لمصرف لبنان قرارا بتمديد العمل بالتعميمين لمدة سنة إضافية تبدأ في تموز المقبل وتنتهي في تموز 2027.
0: تحركت قنوات التواصل من جديد بين واشنطن وطهران عبر باكستان. التزخيم الجديد حمل الحديث عن ساعات حاسمة هذا النهار بعد الإعلان عن وصول وزير داخلية باكستان محسن نقوي إلى طهران محملا برسالة إلى المرشد مجتبى خامنئي. الوزير الباكستاني قال إن الرسالة مهمة ويأمل أن تسير الأمور بشكل جيد. وزير داخلية باكستان اجتمع فور وصوله إلى نظيره الإيراني على أن يجتمع اليوم إلى وزير خارجية إيران عباس عرقجي، وتردد أن عرقجي سيسلم الوسيط الباكستاني ردا إيرانيا على الصياغة الجديدة للتفاهمات مع واشنطن حول النقاط العالقة، وهي تتمحور حول نسبة تحرير الأموال الإيرانية المجمدة، آلية فتح مضيق هرمز، ومصير المخزون الإيراني من اليورانيوم، إلى جانب إصرار إيران تضمين الاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. ماذا قيل في واشنطن عن مصير التفاوض؟
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعرب عن اعتقاده أن المفاوضات مع الجانب الإيراني تسير بنجاح، مؤكدا أن طهران لن تمتلك أسلحة نووية إطلاقا. وردا على أسئلة صحفيين قال ترامب: نحرز تقدما كبيرا مع إيران، لن تمتلك أسلحة نووية، إنها ليست في وضع يسمح لها بامتلاكها. وفي واشنطن أيضا كشف عن اجتماع سري للمبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف مع 100 خبير نووي لوضع خطط جاهزة للتعامل مع المواد النووية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع عن القول إن الولايات المتحدة ستخصص جزءا من الأموال الإيرانية المجمدة لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الأعمار من جراء الأضرار التي تسببت بها طهران خلال الحرب.
0: تسخيم المفاوضات يتم بالتزامن مع استمرار المناوشات بين الجانبين وبصورة خاصة في مضيق هرمز، حيث أعلنت واشنطن عن استهداف مواقع رادارات مراقبة في الجنوب الإيراني بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية كانت تهدد حركة الملاحة في المضيق. لاحقا ردت طهران بإطلاق صواريخ باتجاه الكويت والبحرين، وقالت إنها استهدفت قواعد أمريكية. وبعد ذلك بساعات أعلن الجيش الأمريكي أيضا عن إسقاط مسيرتين إيرانيتين لتهديدها حركة المرور في هرمز. أما عن طهران فقد نددت عبر بيان لوزارة الخارجية باستهداف مراكز المراقبة على سواحل الخليج، ووصفت القصف الأمريكي بالانتهاك الفاضح لوقف إطلاق النار، ويشير إلى أن واشنطن لا تنوي التهدئة، قال بيان الخارجية الإيرانية. على أمل الانفراج العسكري بين الجانبين، ماذا عن مصير الانفراج الرياضي عشية المونديال؟
1: العالم يترقب موعد انطلاقة المونديال في 11 من الجاري، وبعض المحللين يعتبر أن الاتفاق الأمريكي الإيراني قد يبصر النور قبل هذا الاستحقاق. تزامنا تحولت قضية منح تأشيرات أمريكية للفريق الإيراني إلى جبهة جديدة بين واشنطن وطهران أمس، فقد أكدت السلطات الأمريكية منح التأشيرات للاعبين والجهاز الفني وأفراد الطاقم المساند الضروريين، في حين بقي 15 عضوا من الوفد الإداري من دون تأشيرات. وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن واشنطن لن تسمح باستغلال الحدث لإدخال إرهابيين إلى الولايات المتحدة تحت ذرائع كاذبة. في المقابل نددت إيران بما وصفتها بمعاملة تمييزية بحق منتخبها. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة في الداخل وعلى الجبال، بينما تبقى من دون تعديل يذكر على الساحل، بحيث ستتراوح ما بين 22 و29 درجة.
0: كان في هذه النشرة: التصعيد الإسرائيلي متواصل جنوباً، استشهاد ضابطين وعسكري وعشرات الغارات التدميرية، قيادة الجيش: العدوان يهدف إلى إفشال الجهود لوقف النار، بيانات استنكار رئاسية، تضامن سعودي والاتحاد الأوروبي لتطبيق القرار 1701، العماد هيكل وصل باكستان، تأهيل مطار القليعات أبصر النور والانطلاقة في تشرين، تفعيل مسار التفاهم الإيراني الأمريكي، وزير داخلية باكستان في طهران، والمناوشات مستمرة في المضيق، عشية المونديال واشنطن منحت المنتخب الإيراني تأشيرات الدخول.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون $3، وي جامبون لابيارا $2.50، 6 أناني بيرة ألماسة $3.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
5: فأرة فأرة من تراثنا، عرق امتلت بلدي أصيل.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير، الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.

0: اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. cable vision كيس العالم لكل العالم.
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان.

0: لقاء الأحد مع بسام أبو زيد.
1: صباح الخير مستمعينا، منحييكم بصباح هذا الأحد من إذاعة صوت كل لبنان. طبعا التطورات على الساحة الداخلية وعلى الساحة الإقليمية تتسارع في لبنان. خطاب أو مقابلة الرئيس جوزيف عون مع شبكة CNN تركت الكثير من ردود الفعل بسبب السقف العالي الذي تحدث به الرئيس عون. أيضا هناك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن، اتفاق وقف إطلاق النار، أيضا كان محور سجالات ومواقف حادة على الساحة الداخلية، إضافة للتطورات العسكرية المستمرة في الجنوب اللبناني. كل هذه التطورات سنناقشها مع النائب أديب عبد المسيح، الذي يعني سنطلع منه على وجهة نظره المتعلقة بكل هذه الأمور، وسنجري تقييما لما يجري على الساحتين اللبنانية والإقليمية. أهلا وسهلا فيك أستاذ أديب.
2: شكرا لك أستاذ بسام.
1: بدي بلش معك يعني من ردود الفعل على كلمة رئيس الجمهورية أو مقابلته مع شبكة CNN والمواقف التي أعلنها، إن كان من إيران أو إن كان من حزب الله، وكان واضح رئيس الجمهورية أنه هو كل ما يبذله على المسار التفاوضي هدفه يعني وقف الكارثة التي تحل بلبنان وتحديدا بالجنوبيين. بداية يعني تقييمك لهذا الكلام، وثانيا يعني ردود الفعل، هل هي بالفعل يعني بمكانها ردود الفعل الإيرانية، ردود الفعل حزب الله ومن يعني أيضا هم حلفاء لحزب الله؟
2: أول شيء خلينا ناخده بالشكل هذا. بالنسبة لي كان مقابلة أو خطاب تاريخي سيادي بامتياز، وعن جد أنه كان خطاب يمثل الشريحة الأكبر من اللبنانيين، وخطاب رئيس دولة قوية. بعتقد هيدا الخطاب كان مفصل عند رئيس الجمهورية، هو رسم خط، وبعد هيدا الخط ما بعد المقابلة ليس ما قبل المقابلة. وبدنا ننتبه على شغلة انه هذه المقابلة اتت بعد الاتفاق او الاتفاقية اللي حصلت بواشنطن ومش قبلها، لانه اللي بعرفه انا انه رئيس الجمهورية كان ناطر ضمانات من الجانب الأمريكي، وحصل على هذه الالتزامات أو الضمانات الأمريكية بالاتفاق يلي تم. وهذا موضوع كتير كتير جدا مهم، خصوصا بما يتعلق بدعم الدولة ودعم الجيش اللبناني، نتطرق له بعدين. هلأ بالمضمون كان خطاب رسم خارطة الطريق لما بعد الاتفاق. يعني اليوم شو عمل اللبناني بهذا الاتفاق؟ هو فاد بده انسحاب وبده وقف اطلاق نار.
1: صحيح 100%.
2: الامريكاني بده نزع سلاح وبده ضمان امن اسرائيل.
1: صحيح.
2: الاسرائيلي فاد كمان بده نزع سلاح حزب الله
1: وضمان امنه
2: وضمان امنه. قدر طلع اللبناني باول

0: جولة مفاوضات لما نعتبر صحيح صار في
1: خمس بيان جولات.
0: لكن هذه أول مرحلة، في مرحلة تانية بدها تلحقها، لأنه أنت ما وصلت للبدك إياه إسا، أنت ما وصلت للانسحاب. هذه كانت أول خطوة قدر عملها الفريق اللبناني، وقدر أخذ من الأمريكاني التزام بدعم الجيش اللبناني ودعم الحكومة اللبنانية بمسارة لبسط سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية، وقدر أكيد حصل على وقف إطلاق النار. هلأ بتقلي وقف إطلاق النار يطبق لا يطبق، في هش، في ممكن يكون في تجاوزات من قبل إسرائيل أو من قبل حزب الله، إيه، لكن على القليلة قدرت اليوم الدولة اللبنانية قدرت تبرهن أنه عن جد هي دولة ما عم بترد أحدا، هي دولة عم تشتغل لمصلحة جميع اللبنانيين، وهي قدرت كمان نزعت الملف اللبناني من تمه للإيراني، وفصلت المسار عن المفاوضات اللي عم بتصير بين أمريكا وإيران. هذا موضوع كتير مهم. إذن المكاسب يلي حققها الجانب اللبناني كتير كبيرة، إسا ما وصلنا للبدنية، لكن هذه هي السكة الصحيحة يلي أخذها.
1: بس واضح إنه الإيراني وحزب الله مش قبلانين بهذا الفصل يلي عم تحكي عنه بين المسارين، بين المسار اللبناني والمسار الإيراني. وشفنا التصريحات الإيرانية يلي كانت هي أول من رفض وقف إطلاق النار قبل تصريحات مسؤولي حزب الله، وشفنا السخرية الإيرانية والسخرية من قبل حزب الله بكلام رئيس الجمهورية. طيب كيف السبيل يعني إلى مواجهة هذين الموضوعين؟
0: هون بدنا نرجع كمان لسؤالك الأول يلي هو عن ردود الفعل الإيرانية وحزب الله. واضح أولا بما يخص حزب الله أنه هو مازال ينفذ الأجندة الإعلامية لإيران لإيران وللحرس الثوري، وهو بده يمسك بالقوة الورقة اللبنانية لإيران كرمال تفاوض فيها كمان ببنود الـ14 يلي ممكن تتفق فيهم مع أمريكا، وهذا الموضوع عزل ولن يحصل. واضح هون بالإيرانية إن هني كمان عندهم ورقة كتير مهمة يلي هو الساحة اللبنانية،
1: صحيح،
0: وما يحصل في لبنان، وهني ما بدهم يخسروا هيك، لأنه هي ورقة بيقدروا يلعبوا فيها كمان كيف ما بدهم بالمفاوضات، وهني دفعوا كتير كرمال هذه الورقة خلال 40 سنة مضت. فإذا طبيعي يكون أنه يكون في ردود فعل سلبية على خطاب الرئيس، وأصلا كنا حنتعجب إذا كان في ترحيب لخطاب الرئيس
1: بكلامة.
0: مع أنه هو شو بده الحزب الله؟ مش بده أنه تنسحب إسرائيل وتترسم الحدود ويصير في أمن للمناطق الجنوبية ويصير في وقف إطلاق نار ويصير في إعادة إعمار؟ ما هون الشروط تبع الجانب اللبناني؟
1: بس هو ما بده يسلم سلاحه.
0: هون بقى بيت القصيد. اليوم نزع السلاح واضح من خلال هذا الاتفاق أنه لن يتم، الانسحاب الإسرائيلي لن يتم بدون نزع سلاح حزب الله. وهيدا صار الموضوع أول شيء أكيد مطلب لبناني، عبر عنه بكل صراحة رئيس الجمهورية، وهيدا صار حاجة للبنان لاستقرار مستدام بالمنطقة وهدنة مع إسرائيل وصولا لتطبيع أو اتفاق سلام مع إسرائيل لاحقا. لكن ما يهمنا اليوم هو وقف النزيف، وقف الدمار، وقف القتل، وقف النزوح، إعادة الأعمار. هذه كلها كيف بدك تخدها إذا ما رحت حكيت مع الإسرائيلي يلي بفضل حزب الله هو ربح على الحرب، هو أمن سيطرته على جنوب اللبناني، وهو أثبت أنه هو أقوى منا ونحن ما فينا نواجهه لا بالعسكر ولا بالمقاومة. وصلنا على هذه المرحلة. اليوم رئيس الجمهورية عم ياخد دوره الطبيعي يلي هو حكم على جميع اللبنانيين، هو حامي الدستور اللبناني، وهو بهمه أمن وسلامة أراضي لبنان ومواطنيه، وهيدا هو دور رئاسة الجمهورية، وعم يستعمل حقه الدستوري كرمال يأمن هذا الاستقرار المنشود بالمستقبل للبنان. هل عندهم الشباب طريقة تانية؟ أكيد ما في طريقة تانية. جربوا كل الطرق الدموية، ما وصلوا لنتيجة. الحرب هي دايما هي طريقة دموية، بينما المفاوضات هي طريقة السلمية الغير دموية، وهذا اللي قاله امبارح فخامة الرئيس بمقابلته مع السي ان ان، وهذه كانت من الجمل اللي مركزين عليها هلأ اليوم بأمريكا، وهي عم بتكون الترند بما قاله رئيس الجمهورية، لأنه هذا هو الكلام السليم والحكيم.
1: طيب بمقابل كمان هذا الشيء اللي عم تحكي عنه حضرتك والموقف يلي عم بيقوله رئيس الجمهورية، عم بيقول حزب الله وحتى الرئيس نبيه بري، رئيس نبيه بري وصف الاتفاق بأنه اتفاق هجين، وانتقده أنه هذا الاتفاق لا يؤمن الانسحاب،
0: لكن لم يرفضه،
1: لم يرفضه بس انتقده أنه لا يؤمن الانسحاب، لا يؤمن وقف اطلاق النار، لا يؤمن عودة النازحين، يعني كل هذه الأمور ضوى عليها الرئيس نبيه بري، على الرغم من أنه الرئيس نبيه بري فتح يعني قناة حوار مع الأمريكيين عبر مستشاره دكتور علي حمدان يلي اتصل ببراك رافيد يلي هو صحافي إسرائيلي.
0: صحيح.
1: طيب هذه أول شغلة. الشغلة الثانية، حزب الله عم بيقول إنه أنتوا ليش عم بتروحوا بهذا الاتجاه السلمي أو بهذه المفاوضات؟ خلينا نكمل بالمقاومة، لأنه المقاومة عم تأذي الإسرائيلي، والإسرائيلي عم يخسر ضباط وعم يخسر جنود، وبالتالي هذه المقاومة هي السبيل الوحيد لحتى نحقق نحن اللي بدنا إياه. وشو بدنا بالمفاوضات؟
0: استاذ بسام، لما اليوم عم تأذي انت بنسبة 1% الاسرائيلي، والاسرائيلي عم يأذيك بنسبة 100%، هيدا ما بقى انه اسمه لا مقاومة ولا اسمه تعادل في القوة، هيدا اسمه تفاوت كتير كبير بالقوة العسكرية. وهيدا هو اللي ما عم يفهمه حزب الله. حزب الله اليوم المتروك من إيران، لأنه إيران يلي كانت عم بتهدد
1: إنه هي بدها
0: تحمي. تعالك كيف متروك؟
1: تفضل.
0: هي إيران كانت عم بتقوله، كانت عم دائما عم بتهدد إنه إذا بتنضرب الضاحية نحنا بدنا نسكر مضيق هرمز أو
1: بدنا نضرب إسرائيل.
0: أو بدنا نضرب إسرائيل. طب إيران منا شايفة إنه الجنوب انمحى من الوجود، إنه في قرى مثل ما هي بكرت أبيها أكثر من 65 ضيعة انمحيت، ليش ما تدخلوا؟ تتشوف إنه هذه كذبة كبيرة، هني عم يربحوا وقت كرمال مفاوضاتهم مع أمريكا، كرمال هني ينتصروا على حساب الآخرين. وهيدا هو المشكلة الأساسية اللي عنا إياه. كرمال هيك نعم يجب عزل لبنان عن إيران، وعزل التواجد الإيراني في لبنان وأنهاء وجوده، ويجب كمان نزع سلاح حزب الله، لأنه هذا سلاح صار مرفوض من جميع اللبنانيين، وواضح أنه فتننا هلأ بمرحلة نزع سلاح حزب الله من بعد هذا الخطاب. نحن فتنا بمرحلة، لأنه اليوم ما رح تقدر تاخد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وما رح تقدر تحرر أراضيك غير ما تستوفي هذا الشرط.
1: بس مين بده يعمل نزع السلاح يا استاذ اديب؟
0: هون بدنا نجي. اليوم ما قال هيك رئيس الجمهورية قبل ما ياخد الالتزام يلي قلت لك
1: عنه. صحيح. طيب اوكي، دعم امريكي واضح.
0: شوي بدي ركز عليه، فضل. لانه هيدا موضوع كتير كتير حساس.
1: تفضل.
0: شوف، امبارح قلت انا باحد المقابلات، وحارجع رددها معلي لانه هيدا موضوع كتير مهم. بين 78 ل 82 العماد فيكتور خوري مع رئيس المخابرات انذاك جوني عبدو فرضوا شيء اسمه المنطقة الشرعية في بيروت، بلشوها بالفياضية واليرزي وبعبدة، وبعدين بلشوا يوسعوها توصلوا لعين الرماني. اليوم الجيش اللبناني لديه الخبرة العسكرية والتكتيكية الكافية انه يقدر يفرض سيطرة الدولة اللبنانية على مناطق كتير بلبنان excluding المناطق المتواجد فيها حزب الله. من هون لازم يبلش هذا الموضوع لعزل هذه المناطق وقطع الامداد عنها. هيدا عم بحكيك أنا من تجربة لبنانية كتير ناجحة كانت وكتير جيدة مرقت على لبنان، على تاريخ لبنان، وأثبتت الدولة اللبنانية إنه وقتها بدها هي قادرة تفرض سيطرتها وتنتزع هيمنة الميليشيات وصولا لسحب سلاحهم. الطريقة موجودة، لكن هيدي بدها دعم، هيدي بدها أموال، هيدي بدها سلاح، وهيدي بدها معدات تقنية تكنولوجية حديثة، من الإشارة للرصد لأجهزة الاتصالات لكتير أمور للأي آي، وهيدا ما يطلبه الجيش اللبناني كمان طبعا لأسلحة. اليوم هذا الموضوع الخطة موجودة، أنا هذا اللي بعرفه، وهيدي معلومات بقدر أعطيك إياها. الخطة موجودة، بتبلش من بيروت، المتن، كسروان، مناطق كتير، مرافق الدولة تعزلها عن هيمنة حزب الله وسلاح حزب الله، وتبلش شوي شوي بطريقة القدم، بطريقة تكتيكية معينة، هذه ما رح تصير بيوم واحد، كرمال شوي شوي تنتزع أسلاح وتوقف سلاح. وشفنا هلا أنه في مستودع من كم يوم لقط
1: الإشكال اللي صار بعائشة بكار، يعني أصدق
0: 100%. بس آخر شيء الجيش كمش هيدا
1: طبعا، بس ما الجيش ما في قرار من الدولة اللبنانية بأنه بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح، ليش مش عم يطبق هذا؟
0: ما هو لا، أنت بتعرف وين السلاح؟ ما هون شغلة الدولة اللبنانية إنها تكتشف مخابئ السلاح وتدهمهم وتشيلهم، وأنا أكيد إنه الدولة اللبنانية قادرة تعمل هذا الشيء، خصوصا الجيش اللبناني. القرار السياسي موجود، الدعم الدولي لازم يكون موجود للقوى المسلحة اللبنانية، الدعم الشعبي والحضانة الشعبية موجودة، ما عليه إلا الدولة تاخد تتحمل مسؤوليتها وتوجه أجهزتها الأمنية والعسكرية كرمال يباشروا بلم السلاح من حزب الله، وينهوا هذه الحالة الشاذة، وتبسط الدولة سيطرتها على جميع الأراضي اللبنانية. عملوا هالشي بجنوب الليطاني قبل، نجحوا لدرجة كتير كبيرة قبل ما فوتنا حزب الله بمغامرة، واليوم عم ينحكى، وهكا مين بدي أقول لك هون، يمكن أول مرة بحكيها لأنه عم بسمعها بالأروقة، إنه عن جد من الأهداف الأساسية اللي حزب الله أطلق الست صواريخ بأذار 2026 كان هدفها إنه يطلع الجيش اللبناني من الجنوب، وهذا يلي صار تيرجع هو يفوت محله. وعن جد إذا بتفكر فيها، هذه النظرية أو هذه المعلومات مش نظرية، هي صحيحة 100%، لأنه كان الجيش اللبناني عمل إنجاز كتير كبير. والدليل الأكثر وأكثر إنه لما انطلعت هذه الصواريخ وما بعدها صواريخ كانت كلها من شمال الليطاني، لحين انسحاب الجيش اللبناني صار يطلع صواريخ أكثر من جنوب الليطاني، لأنه صار في فاكيوم، صار في
1: فراغ
0: في هذه المنطقة. تبعدين فات
1: والجيش ما كان عارف بكل المواقع اللي عنده إياها حزب الله، لأنه حزب الله ما كان عم يتعاون معه.
0: هيدا شيء تاني، لكن أقله كان عنده القيادة والسيطرة. يعني إذا كان عم يشتبه بعناصر كان قادر يوقفهم، صحيح ما بيعرف وين المخابئ كلها، لكن كان قادر يسيطر على المنطقة. وهذا اللي ما كان بيناسبه حزب الله.
1: اليوم مطلوب باتفاق وقف اطلاق النار انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني.
0: اكيد اكيد. وهيدا موضوع بدنا نرجع الى ما قبل 2 اذار، بدنا نرجع الى ما قبل 2 اذار يرجع ينسحب حزب الله من هونيك ويفوت الجيش اللبناني. لكن انا شايف استاذ بسام انه فايتين على مناطق عازله، على مناطق، لانه ما بقى ينحمل بقى انه كل ما يكون الجيش اللبناني يكون هو كمان مكسر عصا، ويرجع يفوتوا عناصر حزب الله بالخلسة، ويكون في كمان أماكن نحن ما بنعرفها. امبارح نتنياهو حكي عن مستودع كتير ضخم بجنوب لبنان اكتشفوه، قال هيدا الشيء منو شايفه قبل لا بغزة ولا بخان يونس ولا بأي مكان آخر، وأنه الجيش الإسرائيلي بده يفجره بهيدا اليومين، وبدنا كلنا نشوفه. يعني شيء مش معقولي بقى كمان نضل عايشين بمدن تحت الأرض بدولة بدويلة أقوى من الدولة وبسلاح عم بيهدد غيرنا وعم بيهدد اللبنانيين وعم بيهدد الداخل.
1: بس اليوم كمان قديش الجيش اللبناني يعني قادر يتعامل مع هذا الموضوع وفي قرار عند قيادته إنه تتعامل مع هذا الموضوع، خاصة إن احنا شفنا مثلا إنه ضل الكلام موجود عن إنه الجيش ممكن ينقسم، ضل الكلام موجود إنه في ضباط يتعاونون مع حزب الله، وشفنا إنه في ضابط بالجيش فرضت عليه عقوبات وضابط آخر بالأمن العام. كمان عم نشوف إنه الجيش كمان عم يتعرض لاعتداءات إسرائيلية، يعني امبارح استشهد عميد واستشهد نائب واستشهد يعني جندي بقى كمان. هيدي قصة يعني كمان هون الجيش في تساؤلات إنه قديش هو يعني عنده القدرة وعنده النية، وإنه كمان قديش إسرائيل بالفعل محايد الجيش عن عمليات العسكرية.
0: أكيد لا الواضح إنه في تحييد أكيد أستاذ بسام، لو إسرائيل بدأت تستهدف الجيش اللبناني بتستهدف سكناته بتستهدف قيادته بتستهدف عناصره بشكل أكبر. أنا طبعا ما عم دافع ولا عم برر، أكيد في خسارة للجيش، لكن أنا برأيي هذه الخسارة عم بتكون جانبية للأسف collateral damage، عم يدفع ثمنها الجيش اللبناني لأنه متواجد بمناطق النزاع. اليوم العميد اللي استشهد مع السائق تبعه والآلية اللي انضربت هي كانت على نفس الطريق يلي انضرب فيها الحكيم وولاده،
1: صحيح العائلة من
0: فإذا في شيء بموضوع هذا الطريق يعني يعني عم يمكن ما بقى حدا لازم
1: يمرق هونيك، لازم
0: يبقى هونيك، هيدا هو
1: أو يستخدم هالطريق يعني يمرق عليها
0: 100%، وهيدا هو بتصور الرسالة اللي عم توجهها إسرائيل إنه هيدا الطريق ممنوع حدا يستخدمه. أنا لا أظن بل أجزم إنه ما في استهداف للجيش اللبناني أو للدولة اللبنانية، البيان واضح إنه الحرب هو بين حزب الله وإسرائيل، وإنه الدولة اللبنانية ما في مشكل بينها وبين ما في حرب أو قرار حرب بينها وبين إسرائيل. هذا موضوع كتير مهم، هذه المبادئ انحطت بهذه الاتفاقية هي واضحة لا لبس فيها، هذا ليس قرار الدولة اللبنانية، بالعكس قرار الدولة اللبنانية مخطوف من قبل حزب الله، وهو يلي جرنا لهذه الحرب، وهو يلي لازم يدفع ثمن، بينما الشعب اللبناني والمناطق اللبنانية كلها هي اللي عم تدفع هذا الثمن. هلأ نرجع لنزع سلاح حزب الله، برجع بقول لك الدولة اللبنانية بدها تاخذ مسؤوليتها على شرط انه يصير في دعم امريكي واضح وكبير لتجهيز الألوية المناسبة لمعالجة سلاح حزب الله. بدك تعتبر علاج سلاح حزب الله من هلا ورايح مثل علاج المخدرات، مثل ما كانوا يقتحموا نوح زعيتر، كمان كان يواجه الجيش اللبناني عصابات مسلحة، كان يسقط منه شهداء جرحى، كان يواجه ويصير في معارك بالأسلحة أسلحة خفيفة ومتوسطة، وكان يستشهد ناس وكان ينكمش ناس، وكانوا يحتلوا يعني فوت الجيش اللبناني يداهم مراكز المخدرات. بلك تعتبر هذا الموضوع، أنا باللي شايفه أنه حنشهد مثل هكذا مداهمات، أكيد نحن نتمنى ما يكون في مواجهة ضد الجيش اللبناني ولا ينرفع سلاح بوجه الجيش اللبناني، لكن إذا ما تم مع الدعم اللي حيحصل له الجيش والتدريبات ويمكن إعادة تشكيل بعد الألوية، الجيش اللبناني سيتعامل بحزم، لأنه هو مش قراره إذا بده يتعامل أو ما بده يتعامل، هذا قرار السلطة السياسية، هو حيكون عنده قرار من رئاسة الجمهورية. بدنا نشوف كمان انه المجلس الاعلى للدفاع كمان بده يجتمع وياخذ هكذا قرارات، الحكومة اللبنانية وزارة الدفاع وراء، الشعب اللبناني وراء، والمجتمع الدولي وراء وعم يدعمه مش بس بالحكي، هذا كله بتصور ما رح يمنع الدولة اللبنانية انها تبسط سيطرتها. العالم الساها يا استاذ بسام عيشي بخوف، عنده بعبع اسمه حزب الله، هيدا الموضوع بدنا نتخطاه بقى، ما بقى بدنا نقول كيف بدنا نقشط سلاحه وبركن قسم الجيش اللبناني، بدنا بقى هيدا هيدي الخيالات نزتها ورانا ونفوت نعمل شغلنا. نفوت نعمل شغلنا، ما فينا نضل نحلل إذا بينقسم أو ما بينقسم. لا ما رح ينقسم، أنا بأكد لك. تعرف ليه ما رح ينقسم؟
1: ليه؟
0: لأنه بده يجي دعم الجيش. طالما الجندي اللبناني مكرم معزز، عنده طبيبة وعنده مستشفى
1: وتعليم
0: وتعليم والبدك، هذا ليش
1: بس بدك تزد له معاشه
0: وتزد له معاشه، ليش هيدا يترك الجيش؟ أي مؤسسة تانية حتحميه مثل الجيش اللبناني؟ هل عنده بديل آخر؟ مين حماية 10,000 شخص نازح، أهالي العسكريين اللي نزحوا من الجنوب وما زالوا عم يحمون؟
1: ما بيساعدهم حزب الله يعني؟ أو ما بيدعمهم حزب الله؟
0: ما هون،
1: أو إذا في مثلا شي ضابط أو شي عسكري راح عند حزب الله، حزب الله ما بيدفع له معاشه؟
0: هيدا أكيد مزاري. أكيد اليوم حزب الله بقطع الإمداد عنه، برجع بقول لك قطع الإمداد عن حزب الله المالي واللوجستي هو الطريق السليم، وهذا بلشنا نشوفه. انقطع الإمداد عنه من سوريا نوعا ما وبشكل كتير كبير، باقي انك تقطع عنه الامداد داخل الاراضي اللبنانيه، وقلت لك شو الطريقه وانعملت قبل، وخلق ما يسمى المناطق الشرعيه في لبنان، وانا اكيد بنقدر نوصل لهيدا الحد.
1: هاي المناطق الشرعيه يعني على غرار المناطق هيدي البايلوت زون يلي حكى عنها اتفاق وأطفاء النار،
0: مية بالمية، لكن مش بجنوب. هيدي بقى بدها تنطلق من بيروت الاداريه، ومثل ما صار من قبل، مثل ما فسرت لك.
1: بس البايلوت زون بجنوب بتنجح؟
0: اكيد لازم تنجح، وهيدي على فكره فكره لبنانيه.
1: بعرف فكره لبنانيه،
0: فكره لبنانيه لازم تنجح، يعني نحن مفروض تنجح. وانا بتصور تقياده الجيش هي تقترحها، خطتها بدها تكون جازمه وواضحه، وبده يكون الجيش شرس بهذه المناطق. ومنذكر بعضنا انه هيدي المناطق ستكون محكمة من الجيش اللبناني، وبده يطوقها وبده يعمل عليها. في عبارة بيستعملوها بالعسكر، تمشيط دقيق، ومع طبعا المعدات اللي بده يستلمها الجيش اللبناني من درونات، من أجهزة تنصت وتجسس وأجهزة مراقبة. أنا أكيد ليش لا، ليش لا، ليش دائما نحن بدنا نستخف بجيشنا؟ ليش دائما نحن بدنا نستخف بحالنا؟ يعني نحن شعب بكل شيء صار معنا السنة عم نقاوم ونضل ونبقى ونستمر ونواجه. أقله نقدر نعمل هذه المهمات مع كل الدعم اللي بدنا إياه، لكن أي متى بدنا نعمله؟ أيه أحسن فرصة تاريخية وزمنية في لبنان أنه نقدر ننفذ كذا مهمات؟ مش هلأ بدنا نفوت فيها، وبدنا نواجه، وبدأ الدولة اللبنانية تنتصر والشعب اللبناني، مش حدا ينتصر على حساب حدا. نحن بدنا الدولة تنتصر.
1: رح ناخد بريك ونرجع منتابع لقاء الأحد.
2: لقاء الأحد.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا
4: السامبا قالوا هو دفك انزو ابي عارف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
8: أسعار هابي كلها نزول. كيلو طاووق $3.99، كيلو مفرومة $4.99، كيلو بطاطا ب19,999 ليرة، 5 لتر زيت دوار الشمس ب6.99، 4 كيلو بسمتي ب3.99، 5 كيلو سكر ب2.49، وغيرن وغيرن من 4 ل10 حزيران.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لقاء الأحد.
1: ونعود لمتابعة لقاء الأحد من إذاعة صوت كل لبنان ومع النائب أديب عبد المسيح. طيب قائد الجيش اللي ما أدري دولف هيكل راح على باكستان، ليش راح؟ باكستان عم تعمل وساطة بين الأمريكيين والإيرانيين، يعني لو راح بطلب أمريكي كنا منقول إنه الأمريكيين دغري بيحكوا معه، ليش بدروا عند الباكستانيين؟ يعني هل الإيرانيين بدوا يوصلوا له رسالة؟ هل الإيرانيين في طلب بدوا يطلبوه منه؟ طيب يعني يطلبوه عبر الباكستانيين؟ يعني شو برأيك طبيعة هاي هالزيارة؟
2: لا، معلوماتي بتقول إنه طبيعتها عسكرية بامتياز. يعني اليوم باكستان ما عم تلعب دور أبدا بين لبنان وأي دولة أخرى، وما في هذه المهمة المعطاة لها، أو كانت بينت بالعلن. لكن في تعاون عسكري بين باكستان ولبنان، وأنا هذا الشيء سمعته سابقا من السفير الباكستاني.
1: أصلا من بعناهم طيارات الميراج نحن أيام الرئيس سنيورو
2: 100%. بس اللي عرفته أنه في تعاون، باكستان حابة تدعم الجيش اللبناني، وهذا الموضوع كان مفروض ينعمل من قبل يعني منسق، لكن اجت الحرب وتأخرت كذا هذه المواضيع. تصور العماد هيكل رايح بزيارة تقنية تخص الجيش اللبناني، وما قال أبدا أي علاقة بالسياسة أو بمفاوضات أو بوسطات، لأنه أكيد ما رح يروح بمفاوضات، لأنه إحنا أوريدي عزلنا المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهيدا بالنسبة لنا موضوع منتهي. وأكيد زيارة قائد الجيش هي مش إلا علاقة موضوع بالسياسي، إلا علاقة بالعسكر، وأكيد إلا ما يصير في تصريحات مستقبلية بهذا الموضوع.
1: طب كيف السبيل لمواجهة يعني ما تقوم به إيران في لبنان؟ كان امبارح واضح، يعني الرئيس عون بالمقابلة مع CNN كان واضح وقت تتحدث عن أنه إيران عم تحاول تستخدم لبنان كورقة، وحضرتك كمان حكيت هلأ عن هذا الموضوع. هون في مشكلة، يعني لبنان وزير الخارجية أخذ قرار بالسفير الإيراني ما غادر الأراضي اللبنانية، إيران كل يوم تتحدث عن لبنان وتربط وضعها بوضع لبنان وتربط وضع لبنان بوضعها، وبالتالي في مشكل كتير كبير مع الإيرانيين إنه نحن كيف بدنا نقدر عن جد إنه نفصل حالنا عنهم. يعني هني عم بيحاولوا بكل الوسائل إنه يربطونا فيهم، ويحاولوا يقولوا نحن اللي منجيب لكم وقف إطلاق نار، نحن اللي منجيب لكم ال ال ال ال يعني ما تطالبون به من انسحاب وغير انسحاب، وهذا لن يأتي إلا بالقوة كمان. يعني
2: شوف استاذ بسام، مشهدية الدولة بالعاصمة بيروت بدها تلعب دور كتير كبير بهذا المجال. اليوم الدولة اللبنانية في عندها تحدي، أنا بتصور حتقوم بهذه المهام بعد ما أخذت اللي بدها إياه بواشنطن من دعم، مشروط هيدا الشيء أكيد بدعم. اليوم الدولة اللبنانية فيها تعمل كتير أمور، مثلا عم ينحكى بمناورة أمنية كتير كبيرة وعسكرية ببيروت، يمكن تنعمل بين الجيش اللبناني أو جيوش صديقة مع قوة أمنية. هيدا مظهر من مظاهر القوة اللي حل بيروت بقى إن تشوفه،
1: يعني يكون في تدخل كمان أجنبي مع الجيش لفرض السيطرة على بيروت.
2: مش أنا عم بقول مناورة، يعني تدريبات ينتشر فيها القوى الأمنية. أنا عم ركز كتير على موضوع القوى الأمنية لأنه هي لازم تلعب دور، وهلأ بقولك ليش. القوى الأمنية مع الجيش اللبناني لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على بيروت الإدارية، وتنطلق من هونيك على جميع المناطق اللبنانية. في فروع استخباراتية لازم بقى تلعب دورة، ولازم بقى نشوف مشاهد عن توقيف خلايا إرهابية، عن توقيف خلايا تجسسية، عن توقيف أشخاص فاتوا بالخلصة، عن توقيف أشخاص يتبعون للحرس الثوري الإيراني. عمل لك إياها مثل ما هي. وهون دور فرع المعلومات ومخابرات الجيش ومخابرات الأمن العام وأمن الدولة وكلهم أن يكون في خطة محكمة وخطة شاملة لفرض النظام في لبنان وتحديدا في بيروت الإدارية. هيدا الموضوع لازم نشوفه، صدقني بس العالم تشوف وجود دولة بترتاح، الناس بترتاح. اللي بده يعكر بيروت كمان بده يبلش يعتل هم وقتها بيشوف انه عن جد في تواجد قوي للدولة اللبنانية. هون بقى هون مسؤولية الدولة، هون مسؤولية الدولة انه تجي تحط خطة شاملة عسكرية امنية. انا ما بفهم فيها، انا عم بسمع حكي يمين شمال، لكن انا اللي بعرفه انه الدولة قادرة والاجهزة الامنية مع الجيش اللبناني عندهم الخبرات الكافية انه يقدروا يفرضوا هكذا حزام امني شديد في العاصمة بيروت، لأنه هذا هو المطلوب. والأهم من هيك، لمن هني عم يفرضوا هذا النظام الأمني، هني عم يعزلوا، برجع بقول لك هون بدي أرجع كرر، عم يعزلوا المناطق يلي ممكن موجود فيها الحرس الثوري وعناصره بمناطق معينة، ويقطعوا الإمداد عنهم. هون بقى دور الجيش اللبناني، هون بقى دور الدولة اللبناني، وهذا المفروض نشوفه. أنا ما بدي أحكي بالهوى وأحكي عن أمور يمكن ما بتطبق على الأرض. أنا اليوم إذا بدي أجي أقول لك خلينا نقتحم الضاحية ونفوت من بيت
1: على بيت،
2: هاي ما رح تصير،
1: ما رح تصير.
2: أوكي؟ أوكي. وانتبه، ما بتنعمل بالعلم العسكري. أما اليوم إذا أنا بدي حاوط أماكن مشتبه فيها وأقدر أقطع الإمداد عنا مثل ما عم نعمل من المخيمات الفلسطينية، إيه قادرين. وهيدي عزل المناطق اللي ممكن تهدد أمن المواطنين اللي ما لهم علاقة بالحرس الثوري في لبنان. هيدا هو المدخل العسكري الفني التقني لهذه، تتقدر تفرض، تتقدر لاحقا تقدر تضبط أسلاح وتبسط اسمه بسط سيطرة الدولة على المناطق اللبنانية بقواها الذاتية.
1: استاذ أديب، في شغلة كتير هيك يعني لافتة وبعض بيشوفها خطيرة جدا. اليوم يعني حزب الله يتحدث عن أنه هناك تفرد بالقرار بلبنان، أنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة متفردين بالقرار، بيفاوضوا ما بيسألوا حدا، بيعملوا اتفاقات ما بيسألوا حدا، أنه هذا الأمر بده إجماع، بده توافق. بينما نحن بحق لنا نشن حرب ونعمل حرب ونعمل البدنية، لأنه هيدي الحرب ما بدها إجماع، هذا فعل مقاومة عن لبنان، وهذا على طريق تحرير القدس وعلى طريق تحرير فلسطين. فإذا نحن ما بدنا هذا
2: يا ريت تحرير لبنان بس ناد الآخر.
1: طيب بس هون كمان يعني أنه في خطورة بهذا الموضوع. اليوم أنت الدولة، أنت كدولة عم بيقولوا لا ما بحق لك تعمل البدك إياه، بس نحن بحق لنا نعمل بدنية، وإذا ما بتمشوا معنا أنتوا خونة. وعم بيقولوا لهم بصراحة، تهديد بالقتل، تهديد بالانقلاب، يعني عم بتكون واضحة التهديدات، كان لرئيس الجمهورية وكان للحكومة، يعني انه بس نخلص من الاسرائيلي نحن جايين عليكم، مش بس عليهم، هن جايين كمان على الشرائح اللبنانية اللي بتعارض اللي عم بيقوم فيه حزب الله.
2: صحيح.
1: طيب وين رايحين نحن؟
2: اها، ليك برجع بقول لك هون دور الدولة اللبنانية. هلا رئيس الجمهورية اخذ قراره وموقفه صار، مش صار، هو اصلا واضح بس ما كان وضع عند العالم كله، هلا صار واضح لكل الناس. واخذ القرار السياسي تبعه الرئيس نواف سلام كمان امبارح بتصريح له كتير قوي.
1: لا، من تصريحات الرئيس نواف سلام تكون كمان
2: بس امبارح كان كان كان شديد اللهجه، واكب اللي قاله
1: واكب رئيس الجمهورية،
2: رئيس الجمهورية طبعا. عندك على الحكومه يعني اكثريتها عم تاخذ قرار سيادي، فاذا بالسياسه نحن ما عندنا مشكله. هلا اذا عندهم مشكل حزب الله، والله هني اللي صوتوا له للرئيس جوزيف عون، وهني اعطوا الثقه
1: له، صوتوا له على اساس وعود، وعدون اياها
2: ما انه واعد شيء،
1: انه ما بيقرب على السلاح وما بيقرب عليهم
2: ما انه واعد شيء. هذا صوتوا له تيجي رئيس جمهوريه، صلاحيات رئيس الجمهوريه واضحه، لو وعدهم كان غير صلاحياته، معلش يعني. ثانيا هون بقى، فإذن بالسياسي نحن أخدين قرار، أوكي؟ الحكومة اللبنانية من عطي الثقة ومن حزب الله، وحزب الله مشاركين فيها. هلأ أجا دور العسكر، لو انفورسمنت، تطبيق القانون. انت اليوم تقدر تطبق، بنرجع دايما عم نعيدها، بدك دعم، هذا الدعم اخده، الدعم لازم يكون كتير سريع، الجيش عليه يحط خطة أمنية واسعة ومفصلة لضبط الأمن في العاصمة بيروت والمناطق الأخرى التي لا تخضع لهيمنة سلاح حزب الله، وأنه يقدر يسيطر كمان ويكون عنده ضربات استباقية ويكون عنده تقنيات الرصد والاستخبارات تيقدر يمنع مثل اللي صار بالنبعة واللي صار بالحدث لما فاتوا عناصر قعدوا بأوتيل وما حدا معه خبر انه هني عناصر للحرس الثوري. هون وجود الدولة اللي بدنا اياه، وهيدي امور قادر عليها الدولة اللبنانية طالما هناك نية، النية موجودة، طالما هناك تعليمات واضحة والجيش اللبناني عم بينفذ. هلأ بدي اقولها بكل صراحة وعن عبر منصتك ويمكن أول مرة، لأنه أنا فضل. معروف أني مدافع شرس عن الجيش. هلأ هون فتنة، ممنوع بقى الرمادية بشي. أنتو يا قيادة الجيش يلي نحن منوثق فيهم فيكم، إذا بتلاقوا أمور لازم تتنظف بقلب الجيش اللبناني، بقلب القوى الأمنية، بقلب أمن الدولة، بقلب الأمن العام، تفضلوا نطفوا اللي لازم تنطفوه. بس هذا القرار قرار استعادة هيبة الدولة، قرار بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية، هذا قرار مبرم، هذا قرار نهائي ولا رجوع عنه، ومفروض أنتوا تتحملوا مسؤولية أنتوا تطبقوا هذا القرار. تقدروا تطبقوا هذا القرار، العسكري والضابط ما لازم يتطلع وراء ولازم ينفذ الأوامر والتعليمات بحذافيرة، إن شاء الله على خيه بده يطبقها. وهيدا يتطلب أنه إذا بده يكون في تنظيف معينة، إعادة تشكيل قوى، إعادة تشكيل مراكز قرار، عملوها مش مشكل، عملوا واعطوه، عملوا مثل ما عمل اللواء لوندوس بالأمن الدولي،
1: يعملها قائد الجيش،
2: بيعملها وبيعمل بيا يحو، عملها اللواء لوندوس، هو ما أنه ضابط بالجيش، هو مش من نفس الدورة تبع العماد هيكل، هو مش من نفس المدرسة، لما عملوها بغير محل بيقدروا يعملوها هون. في ناس يمكن صار لازم تنحط على الرف، ما عليه في ناس يمكن ضباط لازم تنحط بالتصرف، يمكن في ناس بتخاف، نحن ما عم نقول، ما عم نشكك بحدا، بس في سبحان الله في ناس خارج في ناس مش خارج، مشان هيك تبقى دور الضباط فيها مثلا 400 شخص 20 أو 50 واحد منهم بياخدوا مراكز والباقيين ما بياخدوا، لأنه في نوعية معينة بدنا هالنوعية هلأ هي تاخد زمام الأمور وما ترد على حدا، وفقط يكون عندها هدف أنه تطبق النظام وتطبق قرارات مجلس الوزراء، وأنها تضبط عسكرة وتعمل مهماتها بكل تفاني وبكل دقة وما تتراجع عن أي شيء وما تخاف. وهيدا يتطلب يمكن نفضة بقلب القوى الأمنية الجيش، أنا ما بعرف هيدي شغلتهم، نحن نثق برئيس الجمهورية، نثق بقيادة الجيش، نثق بالحكومة، تفضلوا شوفوا شغلكم، حطوا الشخص الصح بالمكان الصح وبلشوا فيها، لأنه هيدي المهمة. هلأ بلش الجد. نحن بلشنا بارح، رئيس الجمهورية حط أول مسمار بنعش سلاح حزب الله.
1: طيب ما بتتخوف من أنه الأمريكيين أو يعني اللي عم يتولوا المفاوضات حاليا يروحوا إلى تفاوض مع إيران مباشرة بموضوع جنوب لبنان وموضوع سلاح حزب الله، وأنه شو إسرائيل شو بدأ؟ إسرائيل بدأ أنه مين يضمن لها أمن مستوطناتها بشمالها؟
2: كيف؟ فرضا عملوا
1: دير بيتعهد الإسرائيل، بيتعهد حزب الله أنه أنا ما بضرب المستوطنين، وقال الشيخ نعيم قاسم نحن ما رح نضرب المستوطنين.
2: كانت خلصت حرب، كان ما بلشت حرب إذا هيك، كانت هيني. لكن إسرائيل لن تقبل بأي شكل من الأشكال إيه أصلا يمكن بيبعتوا نتنياهو على المحرقة بهذه الحالة بيحرقوه بإسرائيل. لن تقبل إنه تتسلم المنطقة لإيران ولا هيدا من الخيال من الساينس فيكشن هيدا مش ممكن يصير. ونحن واثقين إنه هيدا الموضوع منه مثل ما صار أيام حرب الخليج وتسليم لبنان للسوري. بالزمان كان في سوريا، كان في بعبع بالمنطقة اسمه سوريا، هيدا اليوم منه موجود. اليوم سوريا صديقة، سوريا بيلا بحالة،
1: رئيس الشارع راي على واشنطن،
2: رئيس الشارع صديقه واشنطن وأصدقائه العرب وإلى ما ذلك. ما في هيدا البنية أو القاعدة اللي بتسمح أنه تجي اليوم هيك من من من لا شيء أنك تسلم إيران وحزب الله هون زمام الأمور بقلب جو ما تخزني كمان سني طاغي بالمنطقة معلي. هيدا الموضوع ما رح يصير، ما رح يرجعوا على الأمريكان لغلطتهم بالعراق. يومتها سلموا إيران، سلموا العراق لإيران على طبق من ذهب. هذه ما بقى، هاي الغلطات ما بقى تصير. وأنا بعتقد إنه لن يقبل أي أحد إنه هيدا أي ديل يصير على حساب لبنان. ونحن موجودين في شريحة كتير لبنانية موجودة كمان لن تقبل. ما في واقع حال تقدر تستند عليه أمريكا، لأن أمريكا هيك بتشتغل، بتشوف شو واقع الحال بالبلد، آخر شيء بتقول له عملوا البنكونية مثل ما صار بأفغانستان.
1: بس قديش احنا أو الفئة الموجودة بلبنان واللي هي معارضة لحزب الله، قديش يعني عم تتحرك، قديش عم بتبادر، يعني قديش عم بتحاول بالفعل أن تخلق واقع تفرجي للعالم وتفرجي للأمريكيين أنه إيه في معارضة حقيقية بوجه حزب الله بلبنان، وأنه في شريحة كبيرة من اللبنانيين من الأكترية حابين يتحركوا بهذا الاتجاه.
2: هيدا أستاذ بسام السؤال الذهبي، يعني هيدا أهم سؤال سألتني اليوم. لأنه عن جد إيه في تقصير من القوى، خليني أقول القوى المسيحية، القوى السيادية، مفروض يكون في تلاحم أكتر بين بعضنا. كنا هلأ بمحاضرة كان عم ينحكى عن قرنة شهوان وكيف بلش هذا التلاحم آنذاك كرمال مواجهة الاحتلال السوري، تبلور باستشهاد الرئيس الحريري، بس كان في مجموعة معارضة، كان في أرضية كتير قوية وصلبة. نعم، هالأرضية اليوم الفرق انه لازم تلتف خلف رئيس الجمهورية، يعني رئيس الجمهورية اخذ الموضوع اليوم بصدره. علينا نحن كلنا كقوى سيادية ككتل معارضة لمنطق السلاح انه نلتف حول الدولة اللبنانية تحديدا خلف رئيس الجمهورية، ونشكل قوة او جبهة قوية ومتينة اسمها جبهة مناصرة الدولة. هلا هذا الموضوع عم ينشغل بالكواليس، إسا ما وصلنا للي حضرتك سألتني عنه. أنا أتمنى نوصل عليه، أتمنى أنه كل هيدي الكتل المسيحية السنية الشيعية المعارضة المعارضة الدرزية أنه تعمل جبهة كتير كبيرة تطلق ورقة دعم رئيس الجمهورية بالمسار يلي عن يعمله، وتحط بشكل كتير واضح أنه نحن بلشنا مرحلة نزع سلاح حزب الله في سبيل استعادة السيادة اللبنانية المطلقة على جميع الأراضي اللبنانية. وطبعا هون كلنا منقول أنه مع تزامنا مع الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ورسم الحدود اللبنانية كلها 10452 من دون ما نضيع حبة تراب من لبنان. هيك منكون جاوبنا على سؤالك. بس طبعا اليوم في ما بعرف اذا بدي اقول نيجليجنس تقصير او اهمال، لكن لازم يكون في التفاف اكبر حول رئيس الجمهورية، وما لازم نخلي رئيس الجمهورية يفيد بالمفاوضات وحده واخذ الموضوع وحده بصدره. شوف شو صار بالعفو العام، قامت الدنيا وقعدت والبلد وراح النواب السنة 20-22 واحد بلشوا يجتمعوا بكل المناطق اللبنانية لملف، تخيل لملف عفو. هيدا الموضوع لازم يصير لموضوع المفاوضات اللي عن يعملها رئيس الجمهورية، لازم يكون في تجمع مش سنة، لازم يكون في تجمع وطني شبيه بالجبهة اللبنانية، انه يدعم رئيس الجمهورية ويدعم التفاوض. لازم يكون في مؤتمر او منتدى او جبهة لمناصرة التفاوض الذي اللي عم يعمله رئيس الجمهورية، وهذا الشيء متاح لك. مفتي الجمهورية والمجلس الشرعي الأعلى طلع من أحلى بيانات بتاريخه دعما للتفاوض اللي عم يعمله رئيس الجمهورية ورئيس مجلس.
1: بس بعد في ناس بتقلك إنه ليش بدنا نعمل هيك، وخلينا نروح على الحوار ونتفاهم نحن حزب الله وشوف نلاقي له ترتيب للسلاح. يعني هذا كلام عم بيقوله
2: تبه
1: رئيس حزب التقدم الاشتراك السابق وليد جملان،
2: وعم بيقوله الرئيس بري كمان نوعا ما. يعني هني هذا شيء مهم وشيء ضروري، ونحن نتمنى الحوار مع حزب الله.
1: بس حوار كرمال شو؟
2: انا بتحاور معه بعد ما تنزع سلاحك، تتصير مثلي مثلك قاعدين على الطاوله، مش واحد قاعد على طاوله حوار بسلاح وواحد قاعد مقابله بدون سلاح. مش أنا أنت تكون درجة أولى وأنا أكون درجة تاني أو تالتة بهيدا البلد. هيدا كله ما بيصير. التحدث بالنظام، التحدث بالدستور، التحدث بأي حوار له علاقة بتركيبة لبنان وهوية لبنان ومستقبل لبنان ما بيقدر يصير غير ما تسلم سلاح حزب الله. مش ممكن يكون حوار معتدل وحوار من ند للند غير ما يكون في معالجة لسلاح حزب الله، وهذا الشيء مطلوب، وهذا الشيء يستدعي لإنشاء جبهة بأسرع وقت ممكن كرمال تدعم مسار الدولة اللبنانية، تدعم مسار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في سبيل استعادة الاستقلالية والسيادة والحرية للبنان واللبنانيين وعلى جميع الأراضي، وطبعا بس سلطة الدولة على جميع أراضي.
1: طب كمان يعني بظل هذا الشيء اللي عم بيصير، دايما في كلام عن قصة النظام بلبنان. بعض بيقول لك انه نحن بدنا نطبق اتفاق الطائف مثل ما هو، البعض بيقول لك انه اتفاق الطائف بطل صالح، البعض بيروح على غير محل بيقول لك انتم المسيحيين صرتوا أقلية في لبنان، وبالتالي ما بحق لكم لا تحكونا بالسلاح ولا تحكونا بغير أمور، أنتوا أقلية مش أنتوا بتقرروا، في أكترية، هذه الأكترية هي بتقرر.
2: ليه؟ نحن هلأ بمئوية الدستور اللبناني
1: صحيح. طلع حزب الله بيان له علاقة بمئوية الدستور. قريته؟
2: لا ما قريته.
1: ما قريته
2: لأنه أنا بهمني الدستور، ما بهمني مين بيطلع بيانات فيه. أنا بهمني روحية الدستور اللي نحن على أساسه نشأ لبنان الكبير، وعلى أساسه فتنا بهذا التعايش المميز، وعلى أساسه ما ينسوا إخواننا الشيعة وإخواننا السنة، ما ينسوا المسيحيين أنه هذه الامتيازات يلي أخدوها بعد البلد هو نتيجة هذا الاتفاق وهذا العهد يلي صار بين اللبنانيين مجتمعين لإنشاء دولة لبنان الكبير. اليوم مسيحيين أخذوا حقوقهم، اليوم أنت بالدولة الوحيدة اللي رئيسها مسيحي بهذا الشرق هو لبنان، اليوم الطائف السنية الكريمة كمان عندها امتيازاتها بهذا البلد، عندها مفتي الجمهورية تبعها، عندها رئيس وزراء، عندها كتير امتيازات. الطائف الشيعية اليوم نحن عملنا تركيبة مميزة تنقدر نتعايش وتنعمل مناصفة بهذا البلد، ما لها علاقة بالعدد، ما حدا جيب سيرة العدد. المناصفة بهذا البلد لم تتعلق يوم من الأيام إذا أنا أكثر أو أقل، بالزمان كانوا المسيحية أكثر من المسلمين، ما حدا حكي بعدد. اليوم نحن عم نشتغل بروحية، هذا روحية التعايش، روحية لبنان الكبير اللي أطلقه البطرك الحويك. نحن هلأ هذا هل بدنا نكمل فيه؟ إذا إيه أو لا، إذا بدنا نعدله أو لا، إذا بدنا نطبقه أو لا، لأنه سأل هلأ كمان ما طبقنا. هذا كله يستدعي حوار بين اللبنانيين. المشكلة أنه تتقدر تعمل هيك حوار، تتقدر يكون العالم منا عتلاني ومنا خايفي من بعضها، بدها تكون كل العالم متساوية على طاولة الحوار. مشان هيك بدك تعالي سلاح حزب الله قبل ما تعمل أي حوار. لن نقبل بأي حوار طالما في جهة لبنانية مهددتنا ودايما عم بتجرنا لحروب مش لألنا، وطالما هي مستأسرة بالقرار، وطالما هي كمان معندة ولاء ليس للبنان ولاء للخارج. يتفضلوا يحلوا موضوع السلاح ونحن جاهزين نحكي بالبتكنية، نحن منفتحين على كل شيء، فينا نوافق فينا نرفض فينا نقول هاي ما بتصير هاي دي بتصير، لكن قبل ما نحكي مع بعضنا بدنا نسلم على بعضنا. انت ايدك هلأ منا فاضي تسلم عليك، انت ايدك حمل سلاح.
1: استاذ اديب عبد المسيح بدي اشكرك، اهلا وسهلا فيك باذاعة صوت كل لبنان، شكرا لهالمقابلة، ومستمعينا ايضا بدي اشكركم على المتابعة، والى اللقاء يوم الاحد المقبل.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 5/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,490,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,507,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,106,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,329,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو رايدش جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وي جبنة بري فالدوشان $2.65، وي جامبو دو بارم سان دانيال $3.95.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: الوحش
3: وحش وحش وحش
4: تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
3: دوري السمراني،
5: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
6: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
7: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17-19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81-81-63-15.
8: يا ويلي من لشوط سن المونديال، لنا ما حدا يناقش
9: شو سكور
8: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
9: ما قلكم شي انتو؟ شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
9: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
8: بس يرجع المونديال يروح السامبا.
9: السامبا قالك هو دفك انسو ابي يعرف
10: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
9: طب خبرونا شو بصير. ايه
8: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
11: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
9: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
12: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
13: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
14: موجز أخبار 10:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي غارة من مسيرة استهدفت بلدة الإشهابي في قضاء صور، ما أسفر عن سقوط جريحين وفق المعلومات الأولية. كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة صريفة وبلدة القطراني وغارتان بلدة لدوير في قضاء النبطي. في المقابل أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في أطراف بلدة الطير بقذائف المدفعية ودبابة ميركافا عند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثة بالأسلحة المناسبة. كما استهدف الحزب تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر لشقيف بقذائف المدفعية ومقر قيادي تابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة الناقورة بمسيرة أبابيل الانقضاضية. توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى في شمال إسرائيل. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عن جرح 4 جنود احتياط في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. أوردت صحيفة نيويورك تايمز أن أدلة مرئية ومقاطع فيديو جرى التحقق منها تشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر تحتوي على الفوسفور الأبيض في مناطق مأهولة في جنوب لبنان. وبحسب تقرير الصحيفة فإن اللقطات مصورة بتاريخ 30 أيار الماضي في مدينة النبطي اللبنانية أظهرت مسارات دخانية اعتبر خبراء أنها تتوافق مع خصائص ذخائر الفوسفور الأبيض، وذلك خلال سيطرة القوات الإسرائيلية على منطقة قلعة لشقيف. نقلت إسرائيل هيوم عن مصدر دبلوماسي قوله إن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان أصبح قريباً، مؤكداً أن القيادة اللبنانية متمسكة بالتوصل لاتفاق. اعتبر النائب أديب عبد المسيح أن لبنان دخل مرحلة جديدة عنوانها استعادة سلطة الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، داعياً إلى التفاف سياسي وشعبي واسع حول رئيس الجمهورية دعماً للمسار الذي يقوده على المستويين السياسي والأمني. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، اعتبر عبد المسيح أن لبنان أمام فرصة لإعادة تثبيت سيادته واستعادة دور مؤسساته الشرعية، داعيا إلى استثمار الدعم العربي والدولي المتوافر لتعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وفي شأن الداخلي أكد عبد المسيح أن أي حوار وطني حول مستقبل لبنان أو تطوير نظامه السياسي يجب أن يتم تحت سقف الدولة والدستور وبين أطراف متساوية في الحقوق والواجبات، معتبرا أن معالجة ملف السلاح غير الشرعي تشكل مدخلا أساسيا لأي حوار وطني جدي. وفيما يتعلق بزيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باكستان، نفى عبد المسيح أن تكون للزيارة أي أبعاد سياسية أو تفاوضية، مؤكدا أنها تندرج في إطار التعاون العسكري بين البلدين. ورأى عبد المسيح أن الدولة اللبنانية مطالبة بإظهار حضورها وهيبتها بشكل أكبر، معتبرا أن المرحلة المقبلة تستوجب خططا أمنية وعسكرية واضحة لتعزيز سلطة الدولة، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني يمتلك القدرات والخبرات اللازمة لتنفيذ هذه المهام متى توافر الدعم السياسي واللوجستي المطلوب. في إسلام أباد يلتقي قائد الجيش العماد رودولف هيكل نظيره الباكستاني عاصم منير، والزيارة ليست بعيدة من الدور الذي تقوم به باكستان بين إيران والولايات المتحدة لإنتاج وثيقة التفاهم وإنهاء الحروب في المنطقة.
2: عندك عملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
13: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
14: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات من جراء الحرب في الشرق الأوسط سيدفع المزيد من شركات الطيران إلى الإفلاس ويؤدي إلى مزيد من عمليات الاندماج في القطاع. أضاف لسوء الحظ: أعتقد أن بعض شركات الطيران سيجد صعوبة بالغة في التعامل مع ارتفاع أسعار الوقود. حملت زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران بشائر جديدة حول احتمالية التوصل إلى اتفاق حول بنود التفاهم بين واشنطن وطهران. الوزير الباكستاني أعلن فور وصوله أنه يحمل رسالة إلى المرشد مجتبى خامنئي. أفادت الإخبارية السورية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت شاباً ودهمت عدداً من المنازل خلال توغلها منتصف الليل في قرية صيد الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل
1: أنا لبنان تلقف بإذن.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

0: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بفتيك $9.25، وقية جبنة شيفر شيفرت $3.25، وقية كراب كورايا $4.25.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: التراث نعى رأى امتلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة: الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026، 8 مساء، في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848، بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بس يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قالك هو دفك انزو ابي عارف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. شبح التصعيد الإسرائيلي لم يغب جنوبا حيث استهدفت غارة إسرائيلية بلدة زفتة في قضاء النبطي، هذا وتعرضت بلدة برج قلوي لقصف مدفعي متقطع، كما أغار طيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا بلدة صريفة في قضاء صور. وفي بيروت سجل تحليق للطيران الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية على مستوى منخفض، في وقت أورد موقع ولا الإسرائيلي أن قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل يضغط لتدمير بنية حزب الله في النبطي، مفيدا بأن الجيش يعتبر عملية إسقاط النبطي زلزالا سيطيح بحزب الله، وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ عمليات برية على أطراف النبطي، كاشفا أن الجيش يستخدم الروبوتات لكشف متفجرات وخلايا حزب الله في النبطي. هذا وكتب وزير المال بتسلائيل سموتريتش عبر أكس الضاحية، في وقت اعتبر زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان أن وقف إطلاق النار الجديد في لبنان يشبه القديم، مشيرا إلى أنه لا يمكن حسم المعركة ضد حزب الله من دون مهاجمة الضاحية الجنوبية أو بعلبك.
8: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في ميدانيات غزة اعتقلت البحرية الإسرائيلية عددا من الصيادين في بحر مدينة غزة. أشارت القوات المسلحة العراقية إلى إعداد خطة هيكلية شاملة لبسط سلطة الدولة الدستورية. أفادت أوكرانيا بأن مسيرة روسية قصفت منشأة لتخزين الوقود النووي، مؤكدة أن مستوى الإشعاع مستقر. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: صدر العدد 53 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة، وزير المال من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ، وزير الأشغال العامة والنقل أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة، وزيرة الشؤون الاجتماعية هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة، وزير الصناعة القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة، نصيف حتي السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب، رئيس المجلس الأعلى للجمارك خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات، ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات، تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية، الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي، دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص، تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية، إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام، الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
2: دوري السمراني
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
5: مسرحية الوحش بمسرح مونو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك بارون.

رئيسة قسم الكازينو والشركات ببيت أرابيا كريستينا ديب، ضيفة وجوه البلد. عم ندعم الشباب من خلال الرياضة والباسكتبول، تصدينا لكل المخالفات خصوصاً السوق السوداء، مدعوم من الجهات المختصة. على الصعيد الشخصي تشعر بالدعم من أصحاب الشركة كون امرأة بها المنصب، ولبنان بنظرها كتلة مشاعر مش بس أرض وناس. وجوه البلد تنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد على صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: طب عاي بولو.
1: كلينيك عيادة إذاعية مهمتها وقائية. معلومات عن الأمراض، الوقاية، الأسباب والعلاج. 3:10 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: رئيسة قسم الكازينو والشراكات ببيت أرابيا كريستينا ديب ضيفة وجوه البلد. عم ندعم الشباب من خلال الرياضة والباسكتبول، تصدينا لكل المخالفات خصوصاً السوق السوداء، مدعوم من الجهات المختصة. على الصعيد الشخصي تشعر بالدعم من أصحاب الشركة كون امرأة بها المنصب، ولبنان بنظرة كتلة مشاعر مش بس أرض وناس. وجوه البلد تنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد على صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت.

0: إلا ربع ليلاً. نشرة أخبار الام تي في 8:30 ليلاً. أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً. بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه كيلو

0: بودرة دجاج 5.5 دولار، ريد ليبل 11.5 دولار، عرق فأرة 6.95 دولار، وقية جبنة إيمانتال 2 دولار.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى، يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: الوحش
4: تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود،
6: دوري السمراني،
5: مسرحية الوحش،
6: 21 أيار،
5: مع كارول عبود، دوري السمراني، على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
8: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبورت.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكن سليم.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أسعار هابي كلها نزول. 32 رول جيبسي ب $6.99، 10 كيلو بيرسيل ب $14.99، شامبو الترا دو ب $2.29، صندوق ماي كبير ب 99 سنت، وقية أشقوان ب $1.49، زبدة سماتس ب $1.49، وغيرن وغيرن من 4 ل 10 حزيران.
2: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالو هو دبكة انسو عم يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: الثانية عشرة والربع، عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب حيث استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة معركي، كما استهدفت غارة من مسيرة بلدة عبة في قضاء النبطي أسفرت عن سقوط 3 شهداء وجريح. وفي بيروت سجل تحليق للطيران الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية على مستوى منخفض. موقع ولا الإسرائيلي أورد أن قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل يضغط لتدمير بنية حزب الله في النبطي، مفيدا بأن الجيش يعتبر عملية إسقاط النبطي زلزالا سيطيح بحزب الله، وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ عمليات برية على أطراف مدينة النبطي، كاشفا أن الجيش يستخدم الروبوتات لكشف متفجرات وخلايا لحزب الله في النبطي. رأى النائب حسين الحاج حسن أن السلام مع إسرائيل خطوة متهورة ومتسرعة، وتوجه الحاج حسن إلى رئيس الجمهورية قائلا: نحترم موقعك ونذكرك بخطاب القسم الذي أكدت فيه على وحدة اللبنانيين، إلا أن خطابك اليوم يقسم اللبنانيين ويستفز شريحة كبيرة عندما تتحدث عن الآخرين.
9: مع العلم ما نحن نعمل سلام وتطبيع مع إسرائيل، ما أنتوا اللي صرحتوا مش أنا، ومين قال إنه السلام مع إسرائيل مقبول لبنانيا؟ طلع عنا حق بعض، مين قال؟ هيدا كلام مقبول لبنانيا؟ إيه في جزء من اللبنانيين هم مع السلام مع إسرائيل من عشرات السنين مش من اليوم، وفي جزء من اللبنانيين لن يسلموا بالسلام مع إسرائيل، لا اليوم ولا بالأمس ولا غدا، وجبتك تستمع لكل اللبنانيين، ولا قلنا حكي بهذا الموضوع. انت ما بتقدر تاخد خيار بهذا الخطورة وبهذا المستوى وفي جزء كبير من اللبنانيين. حركة الامل ودولة الرئيس نبيه بري موافق على كلامك على السلام مع اسرائيل؟
8: أصيب شاب بجروح خطيرة إثر انفجار لغم أرضي به في منطقة الحدود اللبنانية السورية بالقرب من نقطة العبودية، وجرى نقله إلى المستشفى ووصفت حالته بالحرجة.
10: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. في إسرائيل وقع هجوم بإطلاق النار في كوخاف يائير شمال قلقيليا داخل الخط الأخضر، أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين بينهم 2 بحالة خطيرة، فيما تواصل قوات الأمن عمليات البحث عن منفذ ثان بعد القضاء على أحد المهاجمين. وفي هذا السياق أوردت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم تحييد منفذي العملية وهما عربيان من مدينة الطيبة يحملان الهوية الإسرائيلية. في الغضون أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن قوات الأمن بمقتل أحد منفذي الهجوم وإلقاء القبض على المشتبه به الثاني. توازيا نقلت هيئة البث عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن عملية إطلاق النار على خلفية قومية وليست جنائية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أنه يقوم حاليا بإجراء تقييم للوضع بعد حادث إطلاق النار في وسط إسرائيل. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال من جهته إذا تم القبض على منفذ إطلاق النار وسط إسرائيل حيا فسيتم إعدامه. بهذا نأتي إلى ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
1: لا بدنا نروح.

القانون انحكى عن الامتحانات الرسمية المسؤولية عن إجرائها والإمكانية القانونية لإلغائها مع عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

الصحفي توني بولوس في كلام يوصل. هل النظام الإيراني حاجة أمريكية؟ هل من مكتسبات لحزب الله مقابل سلاحه يتوجس منها باقي الفرقاء؟ وكيف سينتهي ملف السلاح؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

رئيسة قسم الكازينو والشركات ببيت أرابيا كريستينا ديب، ضيفة وجوه البلد. عم ندعم الشباب من خلال الرياضة والباسكتبول، تصدينا لكل المخالفات خصوصاً السوق السوداء، مدعوم من الجهات المختصة. على الصعيد الشخصي تشعر بالدعم من أصحاب الشركة كون امرأة بها المنصب، ولبنان بنظرها كتلة مشاعر مش بس أرض وناس. وجوه البلد تنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد على صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: كيوان. جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: جيل جديد عم بيستعد لكتابة اسمه بتاريخ كرة القدم. كل مونديال بيصنع نجوم جداد ولاعبين بيتحولوا خلال أسابيع إلى أبطال عالميين. بمونديال 2026 تتجه الأنظار نحو مواهب شابة ممكن تكون مستقبل اللعبة. النجوم الشباب بيدخلوا البطولة بدون خوف، وهالشي بيخليهم أكثر قدرة على صناعة المفاجآت. أصغر لاعب شارك بكأس العالم هو البرازيلي بيلي، حيث كان عمره 17 سنة ونص بمونديال 1958.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
3: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3-in-1 $4، نيتلا 750 جرام $7، وقية جبنة عشقوان $1.95.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
5: صدر العدد 53 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان. الأضرار في القطاع الزراعي: كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام.

0: بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية، الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي، دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص، تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية، إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام، الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتو رويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر وش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بس بيرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: اسعار هابي كل نزول كيلو طاووق ب $3.99 كيلو مفرومة ب $4.99 كيلو بطاطا ب 19999 ليرة 5 لتر زيت دوار الشمس ب $6.99 4 كيلو بسمتي ب $3.99 5 كيلو سكر ب $2.49 وغيرن وغيرن من 4 ل 10 حزيران

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار الواحدة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. استهدفت غارة أطراف بلدة كفر تبنيت وغارات بلدات حبوش، كفر رمان، تبنين ومجدلزون، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد واصلت اعتداءاتها جنوبا عبر سلسلة غارات وقصف مدفعي طاول عددا من البلدات. قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في قداس تكريس لبنان لقلب يسوع الأقدس وقلب مريم الطاهر في سيدة لبنان حريصة، إنه لا يمكن أن يقوم لبنان برسالته ما لم تعلنه الأمم المتحدة دولة حيادية بمفهوم إيجابي ناشط، فإن تكريس لبنان إعلان رجاء لأن هذه الأرض مهما اشتدت المحن ليست متروكة لمصيرها. وأشار البطريرك الراعي إلى أنه وفيما تستمر المفاوضات تبقى الأنظار متجهة نحو نجاح الجهود في إبعاد شبح الحرب والتصعيد والهدم والنزوح، ولقد سئمت الشعوب الحروب وقوة الهيمنة. وشدد على أن الحرب لا تصنع سلاما ولا تبني أوطانا ولا تؤسس مستقبلا، وعلى أن الحكمة والبحث عن حلول هي التي تفتح الطريق أمام الاستقرار والأمن. رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل مطار الرئيس الشهيد روني معوض في الإقلاعات أبعادا سيادية وإنمائية وخدماتية بالغة الأهمية، وأن ذلك يشكل مؤشرا واضحا إلى التحول الذي بدأت تشهده البلاد مع استعادة الدولة الفعلية لدورها الطبيعي وقرارها الحر وانتقالها من مرحلة التعطيل والشلل إلى مرحلة العمل والإنجاز. واعتبر جعجع أن تشغيل المطار سيساهم في تسهيل حياة المواطنين من خلال توفير بديل إضافي للنقل الجوي وتخفيف الضغط عن مطار رفيق الحرير الدولي، بما ينعكس راحة وخدمة أفضل للبنانيين عموما ولسكان الشمال وعكار خصوصا، وعسى أن تحظى مناطق بعيدة أخرى بتسهيلات وخدمات مماثلة. ووجه جعجع التهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي أدرج هذا المشروع ضمن أولويات البيان الوزاري وعمل بجدية ومثابرة على متابعة تنفيذه، وفاء لالتزام حكومته تجاه اللبنانيين وحقهم في دولة فاعلة ومنتجة وقادرة على تحقيق المشاريع التي طال انتظارها. استقبل النائب فؤاد مخزومي وفدا من فوج إطفاء بيروت وجرى العرض الأوضاع التي يعاني منها الفوج والاحتياجات والتحديات التي تواجه عناصره في ظل ظروف الراهنة، إضافة إلى البحث في سبل تعزيز الجاهزية والإمكانات اللوجستية والتقنية بما يضمن سرعة الاستجابة وحماية المواطنين. وأكد مخزومي خلال اللقاء أن دعم المؤسسات الخدماتية والأجهزة الميدانية في العاصمة يشكل أولوية وطنية، مشيدا بالتضحيات الكبيرة والجهود الاستثنائية التي يبذلها عناصر فوج إطفاء بيروت في أداء رسالتهم الإنسانية والوطنية والتي تستوجب إنصافهم وتقدير حقوقهم بما يليق بحجم تضحياتهم. كما شدد على ضرورة تحييد فوج إطفاء بيروت عن أي تجاذبات أو حسابات سياسية، فالعناصر الذين يضعون حياتهم في خدمة الناس يستحقون أن يكونوا موضع إجماع ودعم بعيدا عن أي خلافات، مع التأكيد على أهمية توفير كل مقومات الدعم والتعاون لضمان استمرارية عمل الفوج ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة مختلف الطوارئ والتحديات.
0: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومنت أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. تجدد إطلاق سفارات الإنذار في تسور ناتان وسط إسرائيل خشية تسلل مسلحين، وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن قوات الأمن الإشارة إلى مقتل أحد منفذي الهجوم والقبض على المشتبه به الثاني. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن حوادث إطلاق النار تمت في 4 مواقع داخل الخط الأخضر غرب قلقيلية، وأنه جرى تحييد منفذي العملية وهما عربيان من مدينة الطيب يحملان الهوية الإسرائيلية. توازيا ذكر الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان عقد تقييما للوضع بعد حادث إطلاق النار اليوم. ومن جهته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حكومته تقوم حاليا بإجراء تقييم للوضع. وبدوره قال الوزير في حكومة إسرائيل بتسلائيل سموتريتش إن هناك شبكة إرهابية خطيرة ومتطرفة تسعى لتدمير دولة إسرائيل تنمو تحت أنظارنا. أفادت وكالة إسنا الإيرانية بأن وزير الداخلية الإيراني تسلم من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير موجهة إلى المرشد الإيراني، وهي على قدر من الأهمية، معربا عن أمله في أن تسير الأمور جيدا وأن تصل إلى نهايتها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 500 طائرة أوكرانية مسيرة في آخر 24 ساعة. من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا قصفت عمدا منشأة لتخزين الوقود النووي قرب تشيرنوبيل. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: الصحفي توني بولوس في كلام يوصل. هل النظام الإيراني حاجة أمريكية؟ هل من مكتسبات لحزب الله مقابل سلاحه يتوجس منها باقي الفرقاء؟ وكيف سينتهي ملف السلاح؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيعة ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان. القانون انحكى عن الامتحانات الرسمية، المسؤولية عن إجرائها والإمكانية القانونية لإلغائها مع عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابلسي، ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: كيف يخطط المعالج النفسي لجلسته؟ كيف تتحول النظريات السلوكية والمعرفية إلى خطة علاجية تنقذ حياة مريض؟ وكيف يعبر المريض عن رحلة تعافيه؟ الدكتورة مريم سليم ضيفة كلينيك الثلاثاء العاشرة والثلث صباحاً مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: من صوت كل لبنان، فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: لم يعد السؤال اليوم ما إذا كانت المنطقة تشهد مواجهة أمريكية إيرانية، بل إلى أي مستوى يمكن أن تذهب هذه المواجهة. فبعد سنوات من الصراع غير المباشر وتبادل الرسائل عبر الساحات المختلفة، تبدو التطورات الأخيرة مؤشراً على دخول مرحلة أكثر حساسية، عنوانها استهداف متبادل ومحاولات لفرض قواعد اشتباك جديدة. وبين رواية أمريكية تتحدث عن منع التهديدات ورواية إيرانية تؤكد حق الرد والدفاع، تترقب المنطقة ما إذا كانت هذه الجولة ستبقى تحت سقف الردع المتبادل، أم أنها ستفتح الباب أمام معادلات أكثر خطورة قد تطال الأمن الإقليمي والطاقة والملاحة الدولية. مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بالتفاصيل. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. معنا من طهران رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك الأستاذ عماد أبس شناز، من الرياض رئيس منتدى الخبرة السعودي دكتور أحمد الشهري، ومن واشنطن مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط بواشنطن دكتورة هبة القدسي. مرحبا بكم ضيوفي، واسمحوا لي أن أبدأ مع ضيفي من طهران. أستاذ عماد مرحبا بك. برأيك هل يعكس استهداف إيران للقواعد الأمريكية في منطقة الخليج رغبة من طهران بفرض معادلة اشتباك جديدة، أم هو مجرد رد فعل طبيعي يندرج تحت إطار كل ردود الفعل التي كانت تقوم بها إيران ردا على أي هجوم قد تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: تحياتي لإيران يا للضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. لا، عمليا إيران وضعت معادلة جديدة في المنطقة وتقول للولايات المتحدة أنكم أو تفكوا الحصار أو أفكه بالقوة. وعمليا كل ما تقوم الولايات المتحدة بالتعرض على سفينة إيرانية، تقوم إيران بإيقاف سفينتين أمريكيتين في المقابل. إذا أقامت الولايات المتحدة باستهداف بأي استهداف للقوات المسلحة الإيرانية، تقوم القوات المسلحة الإيرانية باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، وتقول أو يعني يفتح هذا الحصار بالسلم أو بالقوة. هذه المعادلة وضعتها لأن الأمريكي لا يفهم إلا معادلة القوة، لا يفهم معادلة السلام والدبلوماسية.
0: طيب دكتور أحمد، برأيك إلى أي حد اليوم تحول الخليج إلى ساحة تشهد ردود الفعل بين طهران وواشنطن؟ دكتور أحمد تسمعني؟ طيب يبدو أنه الدكتور أحمد لا يسمعني. طيب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حك أستاذ رانيا وضيوفك والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. للأسف الشديد أنه المضيق وكذلك الخليج العربي ودول نعم أسمعك ودول مجلس التعاون الخليجي أقحمت في حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل. أنا أسمعك أستاذ رانيا.
0: يبدو أن لدينا تأخير في الصوت.
2: هل تسمعين أستاذ رانيا؟
0: أسمعك دكتور أحمد، السؤال واضح، الصوت واضح.
2: إذن دول مجلس التعاون أقحمت في حرب لا ناقة لها ولا جمل فيها. وبالتالي أعتقد أنه المفروض أن يتم إبعاد، يبدو لي أنه دول مجلس التعاون الآن تدفع ثمن حرب ليست طرفا فيها. وحتى عندما يتم استهداف بعض القطع أو بعض الرادارات في إيران، يكون الرد على البحرين أو على الكويت وليس على مصدر الخطر. لماذا لا تذهب لضرب البوارج الأمريكية في بحر العرب؟ لماذا لا تضرب إسرائيل وهي التي بدأت الحرب وهي التي صنعتها وهي التي خططت لها أصلا؟ لماذا لم يطلق على إسرائيل صاروخ واحد أو على القواعد الأمريكية خارج دول الخليج؟ دائما تدعي أو تزعم أنه الاستهداف على الكويت وعلى البحرين، رغم أنه الكويت تم إخلاءه كل القواعد، وكذلك الأسطول الخامس تم إخراجه من البحرين. إذن هي ذرائع فقط لاستهداف التجربة الخليجية ولمحاولة أيضا الضغط على دول الخليج للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أنه إيران ترتكب أخطاء استراتيجية جسيمة على الصعيد العلاقة الخليجية الإيرانية، وعلى صعيد أيضا السيادة والاستقلال وحسن الجوار، وأيضا ترتكب خطأ فادحا لأنها تظهر للعالم أنها تمارس إرهاب الدولة الذي يضرب في كل الاتجاهات دون أن يكون هناك نوع من التحقق من هذه الأهداف.
0: طيب بكل الأحوال دكتورة، عندما نتحدث عن واقع رد الفعل الحاصل اليوم بين واشنطن وطهران يدفعنا هذا الأمر للتساؤل، هل أخطأت واشنطن في حسابات أو في تقدير حجم الرد الإيراني برأيك؟
3: يعني هناك الكثير من التقديرات والتقارير الصحفية والتحليلات التي تشير إلى أن إقدام الرئيس ترامب على هذه الضربات العسكرية ضد إيران بالتعاون مع إسرائيل لم يكن يحسب ما هي exit strategy أو استراتيجية الخروج من هذه الحرب. كان يعتقد أنه كان سيكون في نزهة كما حدث في فنزويلا، أنه سيظهر للجانب الإيراني الوجه القوي للجيش الأمريكي والضربات الأمريكية، وتفاخر في أوائل هذه الضربات في أواخر فبراير الماضي بأنها قضت على القيادات الإيرانية بشكل سريع وأن إيران انهارت، وما زالت هذه السردية ينتهجها الرئيس ترامب أن قدرات إيران تتراجع وتراجعت بشكل كبير، سواء القدرات العسكرية أو الشكل العام في النظام الإيراني. لكن كيف سيخرج من هذه الحرب؟ هنا علامة استفهام كبيرة، لأن نحن في حالة من الضبابية، لم نصل إلى اتفاق مبادئ Memorandum of Understanding، لا ليس هناك توسل إيراني لإبرام اتفاق كما يروج الرئيس ترامب. بات الرئيس ترامب يصرح كثيرا دون أن يكون على أرض الواقع ما يدعم تصريحات الرئيس الأمريكي. إيران تشترط وليس تتوسل، إيران تريد كما قال مستشار المرشد الأعلى مكتبي خامنئي، تشترط أن تفرج الولايات المتحدة عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة حتى يتبين لطهران أن الولايات المتحدة جادة ويمكن استعادة الثقة في التعامل مع الولايات المتحدة.
0: عامل الثقة المفقود اليوم بين طهران وواشنطن يدفع الأطراف اليوم للذهاب إلى تصعيد أكبر، وإن كان المشهد إلى حد هذه اللحظة يعني يتضح بأنه لا يزال ضمن إطار قواعد الردع بين الطرفين، لكن ما الذي يضمن استمرار هذه الآلية طالما يعني أن هناك غياب تام لعامل الثقة كما تحدثنا؟
3: نحن الآن في خضم مناقشات ومحادثات ستستمر طويلا تحت وقع هذه المناوشات العسكرية، بمعنى أنها لا تتعدى مستويات الردع ولا تفضي إلى يعني حرب إقليمية موسعة. لا يريد الرئيس ترامب توسيع دائرة الضربات العسكرية والمناوشات العسكرية بأكثر مما هو جاري حاليا من محاولات لمنع إيران من يعني النفاذ أو التهرب من الحصار البحري الأمريكي وتمرير ناقلات نفط إيرانية واستمرار هذا الخناق الاقتصادي، على وعسى تستجيب إيران للمطالب الأمريكية. طيب. وبالتالي أيضا الرئيس ترامب لديه حسابات داخلية فيما يتعلق بشهرين من الاحتفالات من المونديال واحتفالات 250 عام، وبالتالي سيحرص على بقاء الأمر كما هو جاري حاليا، ويفسر ذلك تصريحاته لشبكة NBC بأن الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة مثل حرب فيتنام استمرت 19 عام، مثل حرب أفغانستان استمرت أكثر من 20 عام، وبالتالي هو ليس متعجل للتوصل إلى أهدافه المتعلقة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز. وبالتالي نحن أمام أسابيع وأشهر من المحادثات والدائرة المفرغة من المناوشات العسكرية. الولايات المتحدة تضرب رادارات إيرانية، إيران تضرب بعض المسيرات ضد الدول الخليجية، وبالتالي هذا قد يستمر طويلا.
4: طيب أستاذ عماد، أسمع رأيك بما تحدثت به دكتورة هبة، وبالتالي أريد أن أسأل أيضا وفق هذه المعطيات التي تحدثت منها، ما حدود هذا التصعيد المتوقع في المرحلة القادمة، وإن كان المسار سيبقى كما هو لأسابيع وربما لأشهر كما قالت الدكتورة هبة؟
1: يعني نسبيا أنا أوافق على كلامها، ولكن بالنسبة لأن الموضوع يبقى عدة أشهر لسه متأكد من هذا الموضوع عمليا. هناك البعض هنا الذين يعتبرون أن المفاوضات لا جدوى منها، وعمليا هم يعني يريدون التصعيد إلى أعلى مستوى. يعني الأمر ليس كما يتصوره الأمريكي أنه فقط مناوشات، هناك البعض الذين يرفضون المفاوضات بشكل كامل، يعتبرون أن هذه خديعة. الولايات المتحدة وإسرائيل يحضرون نفسهم ل عملية جديدة ضد إيران، وهذه فقط يريدون كسب الوقت لتحضير نفسهم، ولا يجب إعطائهم الفرصة لكي يحضروا نفسهم، بل يجب هذه المرة أن يعني يتم ضربهم من قبل.
4: يعني كأنك تقول بأن إيران ستبادر ربما برد فعل استباقي على الولايات المتحدة الأمريكية، وتحت أي ظرف سيحدث هذا الأمر أستاذ عماد؟
1: يعني ما يحدث حاليا هو لربما يبدأ مع مناوشات، ولكن عمليا ممكن أن يتطور إلى استهدافات أكبر للأمريكيين لحد اللحظة.
4: استهدافات أكبر بأي معنى؟ يعني نحن نتحدث عن استهدافات طالت دول الخليجية، البحرين والكويت، وتابعنا بشكل أو بآخر بيانات الحرس الثوري الإيراني. ماذا أكثر من ذلك؟
1: إيران لحد الآن تستهدف القواعد الأمريكية، ولكن السفن الأمريكية هي بعيدة عن مرمى الصواريخ الإيرانية، هي تبعد أكثر من 600 ميل بحري، ولكن لربما إيران يعني تزيد من المواجهة وتقوم باستهداف السفن الأمريكية، إن كان في المحيط الهندي، في بحر العرب، في البحر الأحمر، في بحر الأبيض المتوسط، يعني تزيد دائرة هذه المواجهة. لأن عمليا الولايات المتحدة لم تنفذ تعهداتها في تفاهم،
4: وهذه نقطة مهمة أستاذ عماد، وإن تأخرت على ضيفي في الرياض، ما الذي يمنع طهران اليوم من أن تذهب باتجاه الاستهداف إلى هذا الحد، استهداف البوارج الأمريكية الموجودة في بحر العرب أو حتى في المحيط وغير ذلك، بدل استهداف ما تقول أو ما تتحدث عنه بأنه استهداف للمصالح الأمريكية في الخليج؟
1: عمليا المصالح الأمريكية في الخليج يتم استهدافها بسبب أن العمليات الأمريكية تنطلق من هذه القواعد، يعني من الكويت ومن البحرين، وإلا إيران لا تستهدف هذه القواعد. عمليا هناك قواعد أخرى للولايات المتحدة في المنطقة لا تنطلق منها عمليات ضد إيران، إيران لا تستهدف هذه القواعد. أما بالنسبة للسفن الحربية الأمريكية، هي بعيدة عن إيران أكثر من 600 ميل بحري، لا تقترب من المياه الإقليمية الإيرانية، ولكن هناك سفن تجارية أمريكية موجودة في المنطقة. عمليا إذا ما أصرت الولايات المتحدة على إيقاف السفن التجارية الإيرانية، حينها ممكن أن تقوم إيران بإيقاف السفن التجارية الأمريكية، ويتطور الأمر. السفن البحرية كما قلت لك هي بعيدة عن إيران، لا تقترب من المياه الإقليمية الإيرانية كي لا يتم استهدافها.
4: وصلت الفكرة دكتور أحمد. هل نحن أمام تحول استراتيجي سيعيد رسم التوازنات الأمنية في الخليج ككل لسنوات قادمة برأيك؟
2: أعتقد أنه المنطقة الآن ربما تعيش عملية إعادة ضبط توازن، وأيضا كذلك إعادة ضبط أيضا طريقة التعامل، سواء كان في ما يتعلق مع إيران أو ما يتعلق في المجتمع الدولي. الآن أثبتت دول الخليج خلال الشهرين الماضيين قدرتها على حماية نفسها، سقطت تلك الدعايات التي كانت تقال أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحمي دول الخليج. أين الولايات المتحدة الأمريكية الآن؟ هي قد خرجت من دول الخليج وأخلت قاعدة العديد وأخلت الأسطول الخامس الذي تقول إيران أنها تستهدفه وأخلت أيضا قاعدة علي السالم التي تقول أنها تنطلق منها الطائرات. الولايات المتحدة ليست بحاجة لتنطلق من أي قاعدة خليجية. إذا لماذا؟ لأن هذه الدول قد تضررت من وجودها، وبالتالي طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية قبل الحرب بأيام أنها لن تسمح باستخدام أراضيها واستخدام قواعدها أو أجواءها. الرسالة وصلت للولايات المتحدة الأمريكية، لديها 5 بوارج في البحر العرب والبحر الأبيض المتوسط، لديها القواعد في بريطانيا وكذلك في تركيا وفي كوريا وفي أسبانيا للطائرات بعيدة المدى B-52 وB-2. إذن الورقة التي تقولها إيران وتدندن عليها هي قد سقطت تماما وليس لها أي وجود أصلا، إلا إذا كانت تريد أن تنتقم للخلايا التي ضم ضبطها في البحرين وضبطها أيضا في دولة الكويت. لذلك أعتقد أن السياسة الاستراتيجية القادمة تقوم على الاحترام المتبادل، تقوم على السيادة، على فرض الأمر الواقع. كذلك أيضا إيران قد سقطت أو قد فشلت في التعامل كدولة، ولذلك لماذا تتباطأ النتائج؟ لماذا
4: نعم، هنا أريد أن أسأل عن سقف الصفر فضلي. المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي في ضوء هذا التصعيد الحاصل، وإلى أي حد نستطيع أن نعتبر بأن العواصم الخليجية اليوم لا زالت تنظر إلى المفاوضات بأنها فرصة للوصول إلى اتفاق وتخليص المنطقة والعالم ككل من أزمات كبرى متتالية؟
2: الحقيقة دول الخليج قدمت نموذج سواء في التعامل البيني بينها والوحدة الوطنية واللحمة الشعبية وكذلك إدارة الصراع بحكمة واستراتيجية، وكذلك أيضا لم تغلق باب الحوار مع إيران بل أصبحت أيضا يتسعى إلى ضبط هذه الحرب. الإشكالية أستاذ رانيا في من يلتقط هذا الصوت في إيران. المفاوض الباكستاني تعب من كثر الذهاب إلى إيران، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية والتصريحات السيد ترامب دائما تعطي تصريحات مطمئنة. دول الخليج هي حاضرة في مفاوضة باكستان، لكني أقول أن الدولة في إيران تلاشت، اختفت الدولة في إيران لصالح الثورة، لصالح الميليشيا التي يمثلها الحرس الثوري المتشدد المتطرف الذي لا يلتزم بالقواعد الدولية. ولذلك أين الرئيس الإيراني بازكيان؟ هل هو حاضر في المشهد في التصريحات؟ السيد عراقجي ربما أنحاز وأصبح ثوريا أكثر منه وزير خارجية. المرشد الأعلى هو لم يعد يأتي إلا أخبار تأتي من الذي يكتبها، وكأن الحرس الثوري هو الذي يمليها. هنا الإشكالية التي تعطل الموقف. المنظومة الخليجية تريد أن تنهي الصراع، وهي حمامة سلام ليس فقط في الأزمة الخليجية في الخليج العربي، بل في لبنان وفي غزة وفي السودان وفي اليمن وفي كل المناطق، لكن الإشكالية هي في من يريد الحوار. أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل تريد أن تبقي الفوضى المسيطر عليها في منطقة الشرق الأوسط لأهداف وسياسات، إذا أردنا أن ننظر إلى هذا الموضوع بشكل أوسع. وخصوصا السيد ترامب قال أنه لو النفط الأمريكي لوصل النفط إلى $300، إذا كأنه هناك استفادة في الولايات المتحدة الأمريكية تصدير النفط مقابل حجز النفط على الصين. أعتقد واسمحي لي بكلمة أخيرة أقولها، ماذا قدمت الثورة الإيرانية من عام 79؟ لم تبني الشعب الإيراني على الإطلاق، بل أعطت إسرائيل الفرصة لاحتلال غزة، وأعطت إسرائيل الفرصة لضرب واحتلال لبنان، وأعطت الولايات المتحدة الأمريكية لتسرح وتمرح في الشرق الأوسط وفي دول الخليج. هذه هي إيران الثورة التي لم يأتي منها إلا كما نشاهد الآن. لم يكن في حسبان أمريكا يوم من الأيام أن تغلق مضيق هرمز، لم يكن في يوم من الأيام في الحسبان أن يتم استهداف دول الخليج بهذه الشراسة. هذا هو ما جاءت به الثورة عام 79 للشعب الإيراني أولا وللشعوب الخليجية والشرق الأوسط.
4: دكتورة هبة، فعليا الكل يتحدث اليوم، ودكتور أحمد تطرق إلى هذه النقطة وهي نقطة مهمة، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية باتت تريد من المنطقة إدارة صراع وليس حل هذه الأزمات. إلى أي حد فعلا هناك اتفاق على هذه الرؤية وعلى هذه النظرة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء الأزمة الإيرانية أو الحرب الإيرانية الأمريكية؟
3: يعني هذا السؤال أستاذة رانيا متصل بما طرحته سابقا حول استراتيجية الرئيس ترامب في هذه الحرب، لأن بالفعل بدأ هذه الحرب على أساس أنها ستكون ضربات أمريكية متواصلة مع الضغط الاقتصادي والعسكري، وبالتالي سيصل إلى ما يريد من فرض شروطه والحصول على التنازلات الإيرانية. لكن المعادلة اختلفت مع هذه الهجمات على الدول الخليجية والضغوط الخليجية على إدارة الرئيس ترامب لكي يضغط أو يتحرك إما للتوصل إما بضربات عسكرية ضد إيران تنهي هذه الهجمات وهذه التهديدات ضد الدول الخليجية، أو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واتفاقية مبادئ ومن ثم التفاوض. لم ينجح ترامب في التوصل إلى ضربات تؤدي إلى منع طهران من مهاجمة الدول الخليجية، ولم ينجح أيضا أو ما زلنا متأرجحين ما بين المسارات الدبلوماسية وبين الوصول إلى حافة الانفجار العسكري، وبالتالي نحن في حالة ضبابية لا سلم ولا حرب
4: خلقها ترامب.
3: لا حرب مفتوحة.
4: دكتورة لا أدري إلى أي حد تتفق بهذه الرؤية. تصريحات ترامب الضبابية الغير مفهومة الغير واضحة أوصلت العالم إلى هذا الاستنتاج.
3: أتفق معك تماما، وهو ينظر بشكل خاص إلى أنها ليست مشكلة الولايات المتحدة، سواء المضيق هرمز وإغلاق الممرات البحرية أو ما يتعلق بامتلاك إيران لسلاح نووي، وأنها كان لابد أن تكون مشكلة يعالجها المحيط الإقليمي، لكن الولايات المتحدة قامت بالتصدي لهذه المشكلة وتحرص على ألا تمتلك إيران أي سلاح نووي، وكان بالإمكان لولا الخروج والانسحاب من اتفاقية 2015 لكانت إيران تمتلك بالفعل وفقا لتصريحات الرئيس ترامب عدة قنابل نووية. ولذا الترويج الذي يحاول الرئيس ترامب ترويجه أنه سيمنع إيران، لكن هناك أسئلة كثيرة حول كيفية التوصل إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي، على كيفية إجبار إيران على فتح مضيق هرمز، وبالتالي هو عينه أيضا على الداخل الأمريكي، على أسواق المال، على أسعار الطاقة، على أسعار على مدى يعني المعدلات والتقديرات الاقتصادية ومدى رضا أو استياء الناخب الأمريكي. إذا رأينا التصريحات الأمريكية التي يصدرها الرئيس ترامب حينما تكون متفائلة فهي تدفع الأسواق المالية إلى الارتفاع، وحينما يعطي الواقع الميداني مؤشرات أخرى بهذه المناوشات والضربات والتهديدات الإيرانية ضد دول الخليج فإن الأسواق تتراجع، وبالتالي ما يروجه الرئيس ترامب غير ما يحدث في أرض الواقع وفي أرض المعركة.
4: نعم، وهذه هي المشكلة بشكل أو بآخر. طيب أستاذ عماد، إلى أي حد اليوم نستطيع أن نعتبر بأن المسار التفاوضي سيفضي في نهاية المطاف إلى شكل من الاتفاق لا يكون مرسوم على قياس إيران وواشنطن فقط، وإنما سيذهب باتجاه أكبر وأوسع ليشمل أمن المنطقة ككل وضمان أمن الملاحة الدولية في العالم أيضا؟
1: يعني في الواقع فقط أود أن يعني أعلق على مقاله الأستاذ أحمد بالنسبة لما أنجزته الثورة الإسلامية في إيران، يعني فقط نقطة واحدة كافية. إيران وصلت إلى مرتبة تستطيع الوقوف أمام أكبر قوة عظمى في العالم وتكبدها خسائر، هذا يكفي، لا أريد أن أقول أشياء أخرى، ولأن هناك مئات الأشياء الأخرى التي أستطيع أن أذكرها من إنجازات الثورة الإسلامية في إيران.
4: لكن تدارك للوقت أستاذ عماد، أريد أن أسأل عن المسار التفاوضي لو سمحت.
1: أما بالنسبة لسؤال حضرتك، نأمل، أنا أأمل أن تصل المفاوضات إلى نتيجة، ولكن الجانب الأمريكي للأسف لا يمكن الوصول إليه إلى نتيجة، وحتى لو وقعنا اتفاقية معه لا يمكن التعويل على اتفاقية مع الجانب الأمريكي، يجب فقط فرض هذه الاتفاقية عليه. يعني اليوم إيران ما تفعله هو فرض الأمر الواقع على الجانب الأمريكي. يعني يجب عليك أن ترفع العقوبات عن إيران، يجب عليك أن تعطيني أموالي، ترفع الحصار. ما تفعله إيران من الحصار على مضيق هرمز هدفه هو الضغط على الجانب الأمريكي، الضغط على الجانب الأوروبي، بأنه إذا ما استمريتم بفرض الحصار على إيران أنا أيضا أستطيع أن أفرض عليكم ضغط سياسي.
4: يعني المسار التفاوضي هناك أمل منه الشيء. باختصار لو سمحت أستاذ عماد،
1: المسار التفاوضي فقط يصل إلى نتيجة بفرضه على الجانب الأمريكي. الأمريكي لن يعني لن يلتزم بأي اتفاق يمكن التوقيع عليه.
4: نعم، أشكرك من طهران رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك أستاذ عماد أبشناز، ومن الرياض أشكرك رئيس منتدى الخبرة السعودي دكتور أحمد الشهري، والشكر موصول لضيفتي من واشنطن مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط بواشنطن دكتورة هبة القدسي، والشكر دائما موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
5: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها الساعة 10 ليلا عبر صوت كل لبنان.

0: أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة. مونديال 2014 اللي أقيم بالبرازيل واللي انتزعت خلاله ألمانيا الكأس بعد فوزها على الأرجنتين 1-0 بهالمونديال، دخلت أيقونة البوب العالمية جينيفر لوبيز لتلهب مشاعر الجماهير اللي هني متحمسين أصلاً وبينظروا المونديال كل 4 سنين، وغنت مع المغني الأمريكي بيتبول We Are One أولي أولا. وما غيبت شاكيرا عن مونديال 2014 وغنت لا لا لا، مع أنها ما كانت الأغنية الرسمية لكنها حققت شهرة ضخمة وكتير من الجماهير اعتبروها أفضل من الأغنية الرسمية.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: أغني كيوان وطن الأبطال.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون $3، وي جامبون لابيارا $2.50، 6 أناني بيرة ألماسة $3.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: صدر العدد 53/100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية، وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
5: الوحش
6: وحش
5: وحش وحش
7: تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود،
9: دوري السمراني.
8: مسرحية الوحش
9: 21 أيار
8: مع كارول عبود، دوري السمراني، على مسرح منو.
10: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
11: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
12: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
13: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
14: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم.
6: إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-388

70 178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دبكة انسو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما هلينك ركب كيف الفيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: اسعار هابي كل نزول 32 رول جيبسي ب $6.99 10 كيلو بيرسيل ب $14.99 شامبو الترا دو ب $2.29 صندوق ماي كبير ب 99 سنت وية اشاوان ب $1.49 زبده سميتس ب $1.49 وغيرهم وغيرهم من 4 ل 10 حزيران

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأحد 7 حزيران 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة شرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع محمد الحسن، فادي أبي تامر وكريستيان ديب.

أسعدكم أوقاتا في هذه النشرة. الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب تابع، تقارير أمريكية ترصد الجرائم المرتكبة بحق الحجر والبشر. منذ قليل إنذار للاحتلال لمناطق في سور. قادة الاحتلال يفاوضون بيد ويقتلون بيد أخرى ويهددون على مدار الساعة. إيران تتابع تهجمها على الرئيس عون وصحف محافظة تتخطى البسموح. قائد الجيش في إسلام أباد مهمة غير بعيدة عن دور باكستان الضليع بين إيران وأمريكا. الراعي في قداس من حريصة لا يمكن أن يقوم لبنان برسالته ما لم تعلنه الأمم المتحدة دولة حيادية بمفهوم إيجابي ناشط. حزب الله على لسان الحاج حسن للرئيس عون خطابك يقسم اللبنانيين. أديب عبد المسيح لصوت كل لبنان، لبنان دخل مرحلة استعادة سلطة الدولة وبسط سيادتها. جعجع ونواب يرحبون بإعادة تشغيل مطار الخليعات، وفي النشرة مقتل إسرائيلي وإصابة 5 نتيجة هجوم شمال قلقيلية.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مرحبا. تبقى أعين اللبنانيين مشدودة إلى مصير المفاوضات التي يجريها الفريق اللبناني المفاوض في واشنطن، وحيث تشير المعلومات وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية هذه المرة إلى أن الاتفاق أصبح قريبا وأن القيادة اللبنانية متمسكة بالتوصل إلى هذا الاتفاق. يأتي ذلك على وقع أصوات الانفجارات المتأتية عن تواصل الاعتداءات على الجنوب وتدمير المزيد من المدن والبلدات والقرى في سياق ممنهج، في موازاة إعلان مسؤولين إسرائيليين مواقف تنم عن تهديدات إضافية، منها ما يطال الجنوب ومنها ما يطال العاصمة بيروت والضاحية. وبعد المواقف الأخيرة التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، بدت العلاقات اللبنانية الإيرانية على شيء من التعقيد، وقد تعمدت اليوم صحف قريبة من التيار المحافظ في إيران مهاجمة الرئيس عون ومواقفه. توازيا ومع إدراج الوضع في لبنان على لائحة المفاوضات الجارية في إسلام أباد، توجه قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى إسلام أباد في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير. وقالت معلومات إعلامية أن الزيارة تنطلق من رغبة المسؤولين الباكستانيين التحدث مع مسؤولين لبنانيين، لا سيما وأن ملف لبنان مدرج على جدول الوساطة الباكستانية بطلب من إيران، وأن الجانب الأمريكي مطلع على هذا الأمر. البداية للتطورات في الجنوب وما يتصل بها.
1: أوردت صحيفة نيويورك تايمز أن أدلة مرئية ومقاطع فيديو جرى التحقق منها تشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر تحتوي على الفوسفور الأبيض في مناطق مأهولة في جنوب لبنان. وبحسب تقرير الصحيفة، فإن اللقطات مصورة في 30 من أيار الماضي في مدينة النبطي اللبنانية أظهرت مسارات دخانية اعتبر خبراء أنها تتوافق مع خصائص ذخائر الفوسفور الأبيض، وذلك خلال سيطرة القوات الإسرائيلية على منطقة قلعة لشقيف.
0: في المقابل، أورد موقع ولا أن قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلي يضغط لتدمير بنية حزب الله بالنبطي، وأن الجيش يعتبر عملية إسقاط النبطي زلزالا سيطيح بحزب الله. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ عمليات برية على أطراف مدينة النبطية، كاشفا أن الجيش يستخدم الروبوتات لكشف متفجرات وخلايا حزب الله بالنبطية.
1: وفيما كتب وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عبر أكس الضاحية، نقلت إسرائيل هيوم عن مصدر دبلوماسي قوله إن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان أصبح قريبا، مؤكدا أن القيادة اللبنانية متمسكة بالتوصل لاتفاق.
0: واعتبر زعيم حزب إسرائيل بيتون أفيغدور ليبرمان في المقابل أن وقف أطلاق النار الجديد في لبنان يشبه القديم، مشيرا إلى أنه لا يمكن حسم المعركة ضد حزب الله من دون مهاجمة الضاحية الجنوبية أو بعلبك.
1: واليوم جددت آلة الاحتلال انتهاك سماء العاصمة، حيث سجل تحليق للطيران الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية على مستوى منخفض.
0: ومنذ بعض الوقت وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذارا بضرورة إخلاء مدينة صور ومخيمي البص وزقوق المفدي والأحياء المحيطة وفق خريطة نشرها على إكس. كما شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على بلدات الإزرارية كفر تبنيت كفر رمان مجدل زون وأطراف بلدة ميفدون في غضون الساعات الأخيرة. مزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: يخيم التوتر والحذر شديدين على مختلف المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي والغارات الجوية. وقد وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بالمدينة، يطلب إليهم إخلاء منازلهم والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. هذا وقد واصل الطيران الحربي شن الغارات فاستهدف بلدات الزرارية وأفيد عن وقوع إصابات وصريفة وسلعة ومجدل زون وكفر رمان، حيث سقط 4 شهداء وكفر تبنيت وميفدون والنبطي والدوير وبصليا والريحان. وفي بلدة جوية أنهت فرق الإسعاف والإنقاذ أعمال رفع الأنقاض لتصل الحصيلة إلى 3 شهداء من عائلة، الأب والأم والبنت. كما استهدف الطيران المسير بلدات عبة حيث سقط 3 شهداء وجريح، وفي زفتة أسفر العدوان عن سقوط شهيدين. كذلك استهدفت مسيرة سيارة في ساحة بلدة معركة ما أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة. وفي الشهابية استهدفت مسيرة دراجة نارية، وقد تم نقل الإصابتين إلى المستشفى، كما استهدف الطيران المسير محيط عايت الجبل وتبنين وجبشيت والكفور. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طول أكثر من محور، بدءا من القطاع الغربي حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية الحنية والمنصوري وبيوت السياد ومجد الزون، وفي القطاع الأوسط استهدف القصف المدفعي كفرة وياطر وعيت الجبل وبيت يحون ومجد السلم وبرج كلاواي وفرون وصريفة. أما في شمال النهر فقد استهدفت المدفعية الإسرائيلية سير الغربية وكفر رمان وحبوش وكفر تبنيت ومحيط النبطية. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمعين لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر أشكيف بصليات صاروخية وقذائف المدفعية، كما استهدف تجمعا آخر عند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثة بمحلقة أبابيل الانقضاضية. كذلك أعلن عن استهداف مقر قيادي لقوات الاحتلال في الناقورة بمحلقة أبابيل ودبابة ميرجافة عند أطراف بلدة حداثة بالأسلحة المناسبة. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: توازياً أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل.
1: هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عن جرح 4 جنود احتياط في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان.
0: بعد رد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على تصريحات رئيس الجمهورية جوزيف عون، وهو قال أي عرقجي بناء على ما صرح به السيد عون قد يعتقد المرو أن إيران تحتل 5 لبنان وشردت ربع اللبنانيين وأنها تقصف وطنه بشكل يومي، وأنه لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران لتوصلت إيران إلى اتفاق من زمن بعيد. قم بإنقاذ لبنان، توجه إلى الرئيس عون قائلا من عدوه الحقيقي إسرائيل. وبعد هذا الرد تولت صحف إيرانية توجيه النقدي للرئيس عون.
1: صحيفة فارهي خيتكان الإيرانية القريبة من التيار المحافظ هاجمت الرئيس اللبناني جوزيف عون ووصفته بأنه مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لبنان.
0: في إسلام أباد يلتقي قائد الجيش العماد رودولف هيكل نظيره الباكستاني سيد عاصم منير، والزيارة ليست بعيدة من الدور الذي تطلع به باكستان بين إيران والولايات المتحدة لإنضاج وثيقة التفاهم وإنهاء الحروب في المنطقة.
1: قال البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي في قداس تكريس لبنان لقلب يسوع الأقدس وقلب مريم الطاهر في سيدة لبنان حريصة إنه لا يمكن أن يقوم لبنان برسالته ما لم تعلنه الأمم المتحدة دولة حيادية بمفهوم إيجابي ناشط، فإن تكريس لبنان إعلان رجاء لأن هذه الأرض مهما اشتدت المحن ليست متروكة لمصيرها. وأشار البطريرك الراعي إلى أنه وفيما تستمر المفاوضات تبقى الأنظار متجهة نحو نجاح الجهود في إبعاد شبح الحرب التي لا تصنع سلاما ولا تبني أوطانا ولا تؤسس مستقبلا.
3: إن لبنان صاحب حضور في حقل الرسالة، ولا يمكن أن يقوم لبنان بهذه الرسالة الفريدة ما لم تعلنه الأمم المتحدة دولة حيادية بمفهومها الإيجابي الناشط. وفيما تتواصل المفاوضات والمباحثات والاتصالات على أكثر من مستوى تبقى الأنظار متجهة نحو أن تنجح هذه الجهود في فتح أبواب الحلول وأبعاد شبح الحرب والتصعيد والمواجهات والهدم والنزوح ووقوع الأبرياء. لقد سئمت الشعوب الحرب ولغة القوة والهيمنة، فالحرب لا تصنع سلاما ولا تبني أوطانا ولا تؤسس مستقبلا.
0: النائب حسين الحاج حسن رأى أن السلام مع إسرائيل خطوة متهورة، وتوجه إلى رئيس الجمهورية بالقول نحترم موقعك ونذكرك بخطاب القسم الذي أكدت فيه على وحدة اللبنانيين.
4: مع العلم ما نحن بالسلام وتطبيع مع إسرائيل، ما أنتوا اللي صرحتوا مش أنا، ومين قال إنه السلام مع إسرائيل مقبول لبنانيا؟ طلع عنا حكي بعض، مين قال؟ هذا كلام مقبول لبنانيا؟ في جزء من اللبنانيين هم مع السلام مع إسرائيل من عشرات السنين مش من اليوم، وفي جزء من اللبنانيين لن يسلموا بالسلام مع إسرائيل لا اليوم ولا بالأمس ولا غدا. وش بدك تستمع لكل اللبنانيين؟ ولا قلنا حكي بهذا الموضوع، انت ما بتقدر تاخذ خيار بهذا الخطوره وبهذا المستوى وفي جزء كبير من اللبنانيين. حركه امل الأمل ودولة الرئيس نبيه بري موافق على كلامك على السلام على إسرائيل خبرنا.
1: اعتبر النائب أديب عبد المسيح أن لبنان دخل مرحلة جديدة عنوانها استعادة سلطة الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، داعيا إلى التفاف سياسي وشعبي واسع حول رئيس الجمهورية دعما للمسار الذي يقوده على المستويين السياسي والأمني. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، أكد عبد المسيح أن أي حوار وطني حول مستقبل لبنان أو تطوير نظامه السياسي يجب أن يتم تحت سقف الدولة والدستور، معتبرا أن معالجة ملف السلاح غير الشرعي تشكل مدخلا أساسيا لأي حوار وطني جدي.
5: بعتقد هذا الخطاب كان مفصل عند رئيس الجمهورية، هو رسم خط، وبعد هذا الخط ما بعد المقابلة ليس ما قبل المقابلة. وبدنا ننتبه على شغلة أنه هذه المقابلة أتت بعد الاتفاق أو الاتفاقية اللي حصلت بواشنطن ومش قبلها، لأنه اللي بعرفه أنا أنه رئيس الجمهورية كان ناطر ضمانات من الجانب الأمريكي وحصل على هذه الالتزامات أو الضمانات الأمريكية بالاتفاق يلي تم، وهذا موضوع كتير كتير جدا مهم خصوصا بما يتعلق بدعم الدولة ودعم الجيش اللبناني نتطرق له بعدين. هلأ بالمضمون كان خطاب رسم خارطة الطريق لما بعد الاتفاق، ما في حرب أو قرار حرب بينه وبين إسرائيل، هذا موضوع كتير مهم. هذه المبادئ انحطت بهذه الاتفاقية هي واضحة لا لبس فيها، هذا ليس قرار الدولة اللبنانية، بالعكس قرار الدولة اللبنانية مخطوف من قبل حزب الله، وهو يلي جرنا لهذه الحرب، وهو يلي لازم يدفع ثمن، بينما الشعب اللبناني والمناطق اللبنانية كلها هي اللي عم تدفع هذا الثمن. هلأ نرجع لنزع سلاح حزب الله، برجع بقول لك الدولة اللبنانية بدها تاخذ مسؤوليتها على شرط انه يصير في دعم امريكي واضح وكبير لتجهيز الألوية المناسبة لمعالجة سلاح حزب الله. بدك تعتبر علاج سلاح حزب الله من هلا ورايح مثل علاج المخدرات، مثل ما كانوا يقتحموا نوح زعيتر.
0: رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل مطار الرئيس الشهيد رنا معوض في الإقلاعات أبعادا سيادية وإنمائية وخدماتية بالغة الأهمية، وأن ذلك يشكل مؤشرا واضحا إلى التحول الذي بدأت تشهده البلاد مع استعادة الدولة الفعلية لدورها الطبيعي وقرارها الحر وانتقالها من مرحلة التعطيل والشلل إلى مرحلة العمل والإنجاز. واعتبر جعجع أن تشغيل المطار سيساهم في تسهيل حياة المواطنين من خلال توفير بديل إضافي للنقل الجوي وتخفيف الضغط عن مطار رفيق الحرير الدولي، بما ينعكس راحة وخدمة أفضل للبنانيين عموما ولسكان الشمال وعكار خصوصا، وعسى أن تحظى مناطق بعيدة أخرى بتسهيلات وخدمات مماثلة.
1: كتب النائب ميشيل معوض على إكس: شكرا دولة الرئيس نواف سلام على القرار الوطني السياسي والإنمائي الجريء بتشغيل مطار رنا معوض في الإقلاعات بعد عقود من التعطيل، وشكرا أيضا على إعادة الاعتبار للذاكرة السياسية والدستورية المرتبطة بانتخاب الرئيس الشهيد رنا معوض وإقرار اتفاق الطائف، وهي الذاكرة التي عمل نظام الوصاية وهيمنة السلاح على طمسها وتشويهها منذ اغتياله.
0: وقال أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر إكس: مرة جديدة تتأكد أهمية الدولة ووجود حكومة فاعلة تلتزم ببيانها الوزري حيث يقترن القول بالفعل. الشكر لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة، والشكر الخاص لوزير الأشغال العامة والنقل الصديق فائز رسامني الذي وعد ووفى. إن أطلاق مشروع تطوير مطار رنا معوض خطوة مهمة نحو المستقبل.
1: استقبل النائب فؤاد مخزومي وفدا من فوج إطفاء بيروت، حيث جرى عرض لأوضاع الفوج واحتياجاته والتحديات التي تواجه عناصره في ظل الظروف الراهنة، إضافة إلى البحث في سبل تعزيز الجاهزية والإمكانات اللوجستية والتقنية بما يضمن سرعة الاستجابة وحماية المواطنين. وأكد مخزومي خلال اللقاء أن دعم المؤسسات الخدماتية والأجهزة الميدانية في العاصمة يشكل أولوية وطنية، مشيدا بالتضحيات الكبيرة والجهود الاستثنائية التي يبذلها عناصر فوج إطفاء بيروت في أداء رسالتهم الإنسانية والوطنية والتي تستوجب إنصافهم وتقدير حقوقهم بما يليق بحجم تضحياتهم، كما شدد على ضرورة تحييد فوج إطفاء بيروت عن أي تجاذبات أو حسابات سياسية.
0: أصيب الشاب طه ميم بجروح خطرة أثناء أو إثر انفجار لغم أرضي في منطقة الحدود اللبنانية السورية بالقرب من نقطة العبودية. جرى نقله إلى المستشفى ووصفت حالته بالحرجة.
1: دهمت قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات مطلوبين على طريق بعلبك رياق، وعملت على تفتيش بعض المباني والشقق في منطقة الطيبة غرب الطريق الدولي.
0: في كوخاف يائير وقع هجوم بإطلاق النار شمال قلقيليا داخل الخط الأخضر أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين بينهم 2 بحالة خطيرة، فيما تواصل قوات الأمن عمليات البحث عن منفذ ثان بعد القضاء على أحد المهاجمين.
1: وفي هذا السياق أوردت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم تحييد منفذي العملية وهما عربيان من مدينة الطيب يحملان الهوية الإسرائيلية.
0: في الغضون أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن قوات الأمن بمقتل أحد منفذي الهجوم وإلقاء القبض على المشتبه فيه الثاني.
1: توازيا نقلت هيئة البث عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن عملية إطلاق النار على خلفية قومية وليست جنائية.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أنه يقوم بإجراء تقييم للوضع بعد حادث إطلاق النار وسط إسرائيل.
1: وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قال من جهته إذا تم القبض على منفذ إطلاق النار وسط إسرائيل حيا فسيتم إعدامه.
0: في ميدانيات غزة اعتقلت البحرية الإسرائيلية عددا من الصيادين في بحر مدينة غزة.
1: أفادت وكالة إسنا الإيرانية بأن وزير الداخلية الإيراني تسلم من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير موجهة إلى المرشد الإيراني، وهي على قدر من الأهمية، معربا عن أمله في أن تسير الأمور جيدا وأن تصل إلى نهايتها.
0: أشارت القوات المسلحة العراقية إلى إعداد خطة هيكلية شاملة لبسط سلطة الدولة الدستورية.
1: أفادت أوكرانيا بأن مسيرة روسية قصفت منشأة لتخزين الوقود النووي مؤكدة أن مستوى الإشعاع مستقر.
0: من جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا قصفت عمدا منشآت لتخزين الوقود النووي قرب تشيرنوبيل.
1: كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 500 طائرة أوكرانية مسيرة في خلال الساعات 24 الماضية.
0: أعلن رئيس الاتحاد الدولي لنقل الجوي أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات جراء الحرب في الشرق الأوسط سيدفع المزيد من شركات الطيران إلى الإفلاس ويؤدي إلى مزيد من عمليات الاندماج في القطاع. وقال لسوء الحظ أعتقد أن بعض شركات الطيران ستجد صعوبة بالغة في التعامل مع ارتفاع أسعار الوقود.
1: أفادت الإخبارية السورية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت شابا ودهمت عددا من المنازل خلال توغلها منتصف الليل في قرية صيد الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا بالإجمال مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة مما يؤدي إلى رؤية سيئة.
0: وكان في النشرة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب تابع. تقارير أمريكية ترصد الجرائم المرتقبة بحق الحجر والبشر، ومنذ وقت قليل إنذار لمناطق في سور. قادة الاحتلال يفاوضون بيد ويقتلون بأخرى ويهددون على مدار الساعة. إيران تتابع تهجمها على الرئيس عون وصحف محافظة تتخطى المسموح. قائد الجيش في إسلام أباد مهمة غير بعيدة عن دول باكستان. الضليع بين إيران وأمريكا. راعي في قداس من حريصة لا يمكن أن يقوم لبنان برسالته ما لم تعلنه الأمم المتحدة دولة حيادية بمفهوم إيجابي ناشط. حزب الله على لسان الحاج حسن للرئيس عون خطابك يقسم اللبنانيين. أديب عبد المسيح لصوت كل لبنان البلد دخل مرحلة استعادة سلطة الدولة وبسط سيادتها. جعجع ونواب يرحبون بإعادة تشغيل مطار القليعات. وكان في النشرة مقتل إسرائيلي وإصابة 5 نتيجة هشوم شمال قلقيليا.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير، الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتو رويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
0: صوت كل لبنان.
3: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوى لبناني رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوى لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.
4: لعقيبة مصب الخير وحارسة جسر الزمان. نحن اليوم بمطرح المي في بتبوس المي، نحن بالعقيبة بوابة فتوح كسروان، الضيعة اللي بتغسل إجريها بملح البحر وبتروي راسها من عذوبة نهر إبراهيم. هون التاريخ مش بس حجر، التاريخ هون جسر مشي علي ملوك وأباطرة وشط رمل بفرفح القلب. اليوم رح نمشي بين البساتين وننزل لعند الصيادين ونسمع حكاية ضيعة اسمها بياخدنا لعقبة أو الطريق الصعب، بس عيشتها سهلة وطيبة كتير مثل قلوب أهلها. يا ميت أهلها فيكن بالعقبة. أهم معلم بالعقبة هو الجسر التاريخي يلي بيعقد فوق نهر إبراهيم. هيدا الجسر يلي شهد على مرور القوافل والجيوش من آلاف السنين واللي بعده واقف بكل هيبة، وبنطلع صوب كنيسة سيدة أقوالي القديمة اللي بتعكس إيمان أهل الضيعة تجذرن بها الأرض. العقيبة بتتميز بأنها ضيعة منبسطة على البحر، بس حكاياتها عميقة وعالية كتير، تمشي بساحاتها وبتحس بنسمة نهر إبراهيم الباردي عم بتلطف رطوبة البحر. هيدا التمازج المناخي هو سر جاذبية العقيبة يلي خلت الناس تعشق السكن فيها. أهل العقيبة ناس بحريين بامتياز، بس بنفس الوقت مزارعين شاطرين. رح نلتقي بالعم أبو أميل، صياد قضى حياته بين الموج وبين وصب النهر، بيخبرنا كيف السمك بيحلو طعمه عند المصب وكيف بيعرف مواسم البحر من حركة الهواء. وبيحكي لنا أبو أميل عن الهمة بالعقيبة، كيف الناس بالضيعة عيلة وحدة بيجتمعوا بالساحة وبيتقاسموا الرزق والضحكة. أهل العقيبة ناس أوادم وبسطة، والكلمة عندن ميزان، والجلسة على العرق معن وعلمينا مع ريحة اليود وهوى النهر تسوى الدنيا وما فيها. السفرة بالعقيبة يعني طازة يا سمك وصيد اليوم. الست حنينة بتخبرنا عن صيادية العقيبة، ريحتها بتوصل لآخر الضيعة وعن سمك البزري المقلي مع الطراطور. لازم تدوق الخضرة والفاكهة اللي بتنزرع بسهل العقيبة والقريبة من النهر يلي بتشرب مي عزبة وبتطلع طعمتها سكر. ما مننسى المونة، تتحضر من زيت وزيتون كسرواني أصيل. اللقمة بالعقيبة بتفتح النفس لأن طالعة من أرض مباركة ومي طاهرة. الشمس حكاية تانية، هي وعم بتغيب ورا الأفق بالعقيبة، واللون الذهبي على الرمل عم يلمع على جسر القديم. منودع هالمطرح اللي بيجمع البحر بالنهر، ونحنا حاملين بقلوبنا طمأنينة ما بتشبه شي. شكرا للعقيبة وأهلها.

هوى لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان. هوى لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15 بعد الظهر، ويمكن إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: رئيسة قسم الكازينو والشراكات ببيت أرابيا كريستينا ديب ضيفة وجوه البلد: عم ندعم الشباب من خلال الرياضة والباسكتبول، تصدينا لكل المخالفات خصوصاً السوق السوداء، مدعوم من الجهات المختصة. على الصعيد الشخصي تشعر بالدعم من أصحاب الشركة كون امرأة بها المنصب، ولبنان بنظرة كتلة مشاعر مش بس أرض وناس. وجوه البلد تنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد على صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 5/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,490,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,507,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,106,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,329,000 ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو رايدش جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وقية جبنة بري فالدوشين $2.65، وقية جامبون دو بارم سان دانيال $3.95.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111 رينتوكيل بويكر.

0: أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا، ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
3: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
3: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني،
3: تبوا خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا موجز للأخبار. أهلا بكم. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية عثرت على بنية تحتية عسكرية ضخمة لحزب الله تحت قلعة شقيف، وحذر من أنه لن يسمح لحركة حماس بإعادة التسلح أو إيذاء إسرائيل، مشيرا إلى أنه تتم مواصلة تصفية قادة الحركة البارزين. ولفت نتنياهو إلى أن إسرائيل تضيق الخناق على حماس في غزة، وأنها تسيطر على 50% من مساحة القطاع اليوم، وأنها ستصل قريبا إلى نسبة 70%. استهدفت غارة إسرائيلية التحويطة قرب محطة جبل عامل والسجاد، وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارا بضرورة إخلاء مدينة صور ومخيمي البص وزقوق المفدي والأحياء المحيطة وفق خريطة نشرها على إكس. كما شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على بلدات الزراري، كفر تبنيت، كفر رمام، مجدل زون، دير الزهراني، وأطراف بلدة ميفدون ومدينة النبطية. كما استهدفت 6 قذائف مدفعية بلدة سحمر في البقاع الغربي. مستشفى حرام شيع في صور أحد كوادره الطبية الممرض علي صمادي الذي استشهد أمس بغارة على بلدة العباسية. حزب الله أعلن في المقابل أن مقاتليه اشتبكوا مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم من منطقة شقيف في النمل نحو حداثة، مؤكدا أنه أجبر هذه القوة على التراجع بقذائف المدفعية والأسلحة الخفيفة والمتوسطة. بلدية جديدة مرج عيون نفت وجود أي قوات أو آليات إسرائيلية داخل البلدة، وذلك بعد تداول صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر دبابة إسرائيلية في ساحة أو في ساحة جديدة مرج عيون، وقد أكدت أن الصورة مركبة عبر الذكاء الاصطناعي. ورد منذ قليل أنه بتوجيهات من رئيس حكومة الاحتلال شن الجيش الإسرائيلي غارات الآن استهدفت مقر قيادة تابعة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية ردا على إطلاق نار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. قررت بلدية مغدوشي عدم استقبال نازحين جدد في مدارس البلدة أو منازلها حتى إشعار آخر، وذلك نظرا لتجاوز أعداد النازحين الوافدين القدرة الاستيعابية للبلدة. أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الإسرائيلي لآلية تابعة للجيش اللبناني جنوب لبنان. فاصل ونواصل.
0: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: بالعودة إلى أخبارنا المحلية، استهدفت غارات إسرائيلية متتالية أحياء في الضاحية الجنوبية، وعرضت صورا عبر التواصل الاجتماعي تظهر أحد المباني في حي سلم القديم، وقد استهدفت شقة داخل أحد المراكز السكنية. وتأتي الغارة بدون سابق إنذار، وهي نفذت بشكل مفاجئ، وبدأت بعد ذلك حركة نزوح نظرا لكون الغارة استهدفت مكانا سكنيا حاشدا. صرح المفوض العام للشرطة الإسرائيلية أن شخصا واحدا نفذ الهجوم في وسط إسرائيل شمال قلقيلية. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مشكلة إيران الرئيسية في مفاوضاتها مع واشنطن هي المواقف الأمريكية المتناقضة، وأن واشنطن تنتهك وقف إطلاق النار بمهاجمة السفن الإيرانية، وأن بلاده سترد على أي هجمات، وذلك في تصريح لCNN. أعلن خفر السواحل في تايوان إرسال سفن للرد بالشكل المناسب على عملية صينية في المياه شرق الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وفق فرانس بريس. الخبر الأخير في هذا الموجز، تجمع أكثر من 1,200,000 شخص صباح الأحد وسط مدريد للمشاركة في قداس يرأسه البابا لون الرابع عشر في اليوم الثاني من زيارته لإسبانيا وفق ما أعلن المنظمون هناك. كان هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا لإصغائكم.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
2: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: أنا لبنان تلقف
5: فيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
8: الوحش
9: وحش وحش وحش
10: تعال معي عالبيت.
11: لشو؟
10: للحب.
11: مسرحية الوحش.
10: خلينا نروح من هون.
11: أنا لازم روح البيت.
10: أنت ما عندك بيت.
11: كارول عبود،
12: دوري السمراني،
11: مسرحية الوحش،
12: 21 أيار
11: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
13: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
14: صدر العدد 53 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان. الأضرار في القطاع الزراعي: كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية، الدواء في لبنان، بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي، دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص، تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية، إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام، الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
2: تحيتنا عبر أثير صوت كل لبنان لكل الأصدقاء وين ما كنتوا برفقتنا. موعدنا مع الجندي، أعداد وتقديم مديرية التوجيه في الجيش اللبناني.
4: قيادة الجيش مديرية التوجيه تقدم برنامج الجندي، برنامج التواصل بين الجيش ومواطنيه، بين قيادة الجيش وجنودها.
8: منحييكم رفاقنا العسكريين وكل المستمعين، بالإضافة لتحية خاصة من المخرج سلوم عزار، وحلقة جديدة من برنامج الجندي مع ضيوف وفقرات وتقارير متنوعة.

0: كلمة الوطن رسالة شهرية بيوجهها الجيش لمواطنيه.
1: ما زال الوطن عم بيعيش أزماته الصعبة العسكرية الأمنية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن متمسكين العسكريين برسالتهم الوطنية ومحافظين على معنوياتهم وجهوزيتهم، فهني على ثقة بأنه السلم الأهلي والوحدة الوطنية هن السلاح الأقوى لحماية لبنان واستقراره، فثبات الجيش وعزيمته رح يحققوا هالشي. أما التطاول على المؤسسة العسكرية فهو ما رح يسنيها عن الاستمرار بأداء واجبها، ورسالتها واضحة، رح يكون الجيش السد المنيع بوجه المؤامرات يلي بتحاول زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، ورح يبقى الجيش بفضل ثبات عسكري وتضحيات شهداء وجرحى قوي ومتماسك وحارس للوحدة الوطنية.
0: نجح الجيش وما زال بمواجهة التحديات المعقدة يلي فرضتها الظروف الاستثنائية على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية. اترافقت هالظروف مع تطورات إقليمية حساسة، الشيء يلي استدعى جهوزية عالية وانتشار كبير للوحدات العسكرية العملانية بهدف الحفاظ على الاستقرار. وبرغم الإمكانات المحدودة، أثبت الجيش أنه ركيزة أساسية بصون الأمن الوطني، فهو بيستند لعقيدة راسخة ولانضباط أفراده وإيمان برسالتهم الوطنية.
1: نفذت وحدات من الجيش مناطق برج البراجنة والأزاعة بالضاحية الجنوبية وخلدة وبعلبك وبمنطقة الزعيترية بالفنار وبمناطق متعددة من طرابلس وبمنطقة الرويسات المتن عمليات دهم لمنازل مطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت عدد من المطلوبين وضبطت أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى اعتداء عسكرية.
0: وبقرار صارم بيهدف للتصدي لأي فتنة داخلية والحفاظ على السلم الأهلي، أوقف الجيش بعد عملية تتبع وملاحقة أمنية مواطنين أقدموا على الدخول لدير مارشال ليطا ببلدة لقبيات بعكار وتخريب محتوياته وأضرام النار فيه بالإضافة لتحطيم رموز دينية. وتم القبض أيضاً على أحد المواطنين لإقدامه على نشر صورة وكتابات مسيئة بحق شخصية دينية وعدد من رموز الدولة وإثارة النعرات الطائفية على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: من جهة أخرى، فجرت وحدات من الجيش ذخائر غير منفجرة بحقل تفجير عيون السمان بكسروان وبمنطقة اليابسة برشية، وعملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي بمنطقة الصفير بالضاحية الجنوبية وبشحور وبمعركة بصور، ونقل لموقع آمن لإجراء اللازم بشأنه.
0: مستمر الجيش بيدفع ضريبة الدم دفاعاً عن لبنان، وبهالسياق بتنعي قيادة الجيش مديرية التوجيه المؤهل أول محمد علي عبيد يلي استشهد ببلدة جبشيت بالنبطية، المجند الممدد خدماته صالح محمد سوني يلي استشهد قرب سد بحيرة الأرعون، الجندي المتمرن كامل مروان مركيز يلي استشهد على طريق كفر رمان الخردلي، والرقيب علاء محمود مدلج يلي استشهد على طريق زفتة دير الزهراني.
1: أما على صعيد المساعدات، أقيم بمديرية التعاون العسكري المدني سيميك حفل تسلم هبة عينية مقدمة من السلطات الفرنسية للجيش لتوزيعها على عائلات العسكريين النازحين، وأقيم بمحطة شارل حلو ببيروت حفل تسلم هبة عينية مقدمة من البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية بلبنان ميبل للجيش عبر هيئة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات ومخصصة لعائلات العسكريين النازحين، وأقيم بقاعدة بيروت البحرية حفل افتتاح منشأة بتجهيزات متكاملة لتأمين التغذية مقدمة هبة من السلطات الألمانية للجيش، كما أقيم باللواء اللوجستي بكفرشيما حفل تسلم هبة مقدمة للجيش ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وهالشي لتعزيز قدرة الجيش على نزع الألغام لأهداف إنسانية، وضمن إطار التعاون بين مديرية التعاون العسكري المدني سيميك بالجيش واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان، تسلمت الطبابة العسكرية هبة بتتضمن كمية من الأدوية.

0: بس تصادف ذخيرة غير منفجرة أو أي جسم مشبوه ما تلمسن، ابتعد عنن بهدوء، حذر الآخرين منن، وبلغ المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام على الرقم 05-956-143. اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة بالمقر العام بالناقورة.
1: أحيت اليونيفيل اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة بمقر العام بالناقورة، وتزامنت المناسبة هالعام مع التدهور الكبير بالوضع الأمني مع تصاعد الأعمال العدائية وتكرار الانتهاكات على طول الخط الأزرق ووجود خطر مقلق لمزيد من التصعيد. جرى إحياء هالمناسبة بظل تحديات كبيرة عم بيشهدها جنوب لبنان، وكان من أبرز محطات المراسم تكريم حفظة السلام يلي سقطوا أثناء أداء واجبهم. فبالأشهر الأخيرة فقد 6 من عناصر حفظ السلام التابعين لليونيفيل حياتهم أثناء تأدية مهامهم. رئيس بعثة اليونيفيل وقائد العام اللواء ديوداتو أبانيارا أكد أنه تضحيات حفظة السلام يلي سقطوا بتعزز تصميم البعثة على مواصلة العمل من أجل السلام والاستقرار رغم الظروف الصعبة بجنوب لبنان.
0: أود أن أقول أن هذا اليوم بالغ الأهمية بالنسبة لنا، إذ يعد الاحتفال بيوم حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة من أهم اللحظات في تاريخ بعثات الأمم المتحدة، وهذا يؤكد مجدداً أننا نعمل من أجل السلام والاستقرار، وهو من أهم أولويات اليونيفيل، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها. نواصل أداء مهمة اليونيفيل ليس فقط في الإبلاغ عن أي انتهاكات ورصدها، بل أيضا في دعم المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في هذه الظروف الاستثنائية. كما أود أن أشير إلى أن هذا اليوم مخصص لجميع حفظة السلام الذين ضحوا بأرواحهم خلال عملهم بتفان واحترافية من أجل السلام والاستقرار، ليس في لبنان فحسب بل في جميع أنحاء العالم، وهذا هو الأهم. ولذلك سنواصل للعمل بجد يوما بعد يوم تخليدا لذكراهم ولتهيئة أفضل الظروف لتحقيق السلام والاستقرار.

0: الجيش بمواجهة تجار ومصنعي المخدرات، النهاية الحتمية.
1: الحرب على المخدرات مستمرة، ومصمم الجيش على محاربة هالآفة اللي بتهدد المجتمع اللبناني كله من خلال ضرب تجار ومصنعي المخدرات على كامل الأراضي اللبنانية. بهالإطار نفذ الجيش عدة عمليات دهم لمعامل تصنيع المخدرات بحي الشراونة ببعلبك، وبكل عمليات الدهم عم بيتم تبادل إطلاق النار والقبض على عدد من المطلوبين من جنسيات لبنانية وغير لبنانية. وشكلت بالفترة الماضية المواد الأولية ومعدات طبخ المخدرات النسبة الأكبر من المضبوطات، الشيء اللي بيدل على أنه الجيش عم يستهدف المنابع من خلال تفكيك البنى التحتية واللوجستية لمصنعي المخدرات. إنما التحول المستجد عن تجار ومصنعي هالمواد هو الانتقال لاستعمال معامل نقالة وعدم الاتكال على المعامل الثابتة بعناوين معروفة بهدف تضليل الجيش ووحداته. غير الجيش أيضاً بتكتيك التصدي والمواجهة وكثف استطلاعاته وربط بين المعلومات والمناطق يلي بتتنقل فيها هالمعامل النقالة، وأقام الكمائن المحكمة لضرب هالنوع الجديد من العمل والتصنيع، وأظهر مرونة واحتراف كبير بتنفيذ هالنوع من المهمات. فمثلا نفذ الجيش كمين محكم بمنطقة القصر بالهرمل لضبط ولضرب أحد المعامل المتنقلة.
2: هذا الفرن كان بيحوي معامل مخدرات متنقل.
1: معمل تصنيع مخدرات بيفان متنقل، 630 كيلوغرام من الأمفيتامين، نصف طن من الإيثر وهو مادة كيميائية تستعمل للتصنيع، ومكبس لتصنيع الحبوب هن حصيلة مداهمة هالمعمل المتنقل.
2: في عنا برميل قطر كبير مليانة مواد سريعة مكبس، وهذه حصيلة ضربة اليوم بالهرم الكويخ كمية كبيرة من المخدرات والمواد الأولية لتصنيعها.
1: لا تراجع أمام خطر المخدرات، لا تراجع بقرار ضرب التجار والمصنعين. التضحيات الكبيرة اللي بيقدمها الجيش من شهداء وجرحى أثناء الاشتباكات مع عصابات الإتجار والتصنيع هي دليل واضح إنه ما بيلين مهما اشتدت الصعوبات وزادت التحديات، وهالشي دليل على أنه ملف تجار ومصنعي المخدرات بيتجه عند الجيش صوب نهاية حتمية وهي إقفاله.

0: 1926-2026 مئوية الدستور اللبناني.
1: أصبح عمر الدستور اللبناني قرن كامل من الزمن. 100 سنة ما كان فيهم الدستور نصوص قانونية جافة، إنما مواد لولادة وطن وحروب وتسويات كبيرة. يعتبر الدستور اللي أقر بأيار 1926 الدستور الأقدم بالمنطقة، ويلي مازال ساري بالرغم من التعديلات الجذرية يلي أدخلت عليه، وهو الوثيقة الأم يلي حاولت التوفيق بين حداثة الدولة وتركيبة الطوائف اللبنانية.
0: يعتبر الدستور اللبناني الوثيقة المؤسسة لجمهورية لبنان المعاصرة، فهو أنشأ نظام سياسي بعد سنوات قليلة من عهد السلطنة العثمانية وإنشاء دولة لبنان الكبير عام 1920 تحت الانتداب الفرنسي. ومع إقرار الدستور تحول لبنان من الحكم العسكري الفرنسي المباشر لدولة مؤسسات دستورية، وهو شهد تعديلين أساسيين بالعام 1943 خلال معركة الاستقلال، وبالعام 1990 باتفاق الطائف.
1: اجتمع المجلس التمثيلي اللبناني بواحد كانون الأول 1925 وانتخب لجنة لأعداد الدستور مؤلفة من 12 عضو، هن شبل دموس، عمر الدعوق، فؤاد إرسلان، يوسف سالم، جورج زوان، بيترو تراد، ميشيل شيحة، روكوز أبو ناضر، صبحي حيدر، عبود عبد الرزاق، جورج تابت ويوسف الزين. واشتغلت هاللجنة بإشراف رئيس المجلس التمثيلي موسى نمور، وهيك عرفت بلجنة 13.
0: انكبت اللجنة على العمل وقررت إطلاق استشارات واسعة بتشمل ممثلي الجمعيات الاقتصادية والمهن الحرة ورؤساء الطوائف الدينية والمسؤولين عن النقابات وأعضاء المجالس التمثيلية السابقة. وشكلت لجنة مصغرة مؤلفة من 5 أعضاء مهمتها درس الصيغة يلي لازم اعتمادها بالاستشارات. أعدت هاللجنة لائحة بالشخصية يلي واجب استشارتها، وقررت توجه لهم استبارة بتتضمن 12 سؤال بيتعلقوا بنظام الحكم وصلاحيات السلطات وتوزيع المقاعد النيابية وقانون الانتخاب ومجلس الشيوخ.
1: كتب ميشيل شيحة الدستور اللبناني باللغة الفرنسية، وترجموا شبل دموس للغة العربية، وتألف النص الأساسي للدستور من 6 أبواب قبل تعديله لاحقا.
0: أعلن الدستور رسميا ب 23 أيار 1926، وب 25 أيار عين المفوض السامي أعضاء مجلس الشيوخ 16، وعد الاسم المجلس التمثيلي ليصير مجلس النواب ب 26 أيار 1926. تم انتخاب شارل دباس أول رئيس لدولة لبنان الكبير، وب 31 أيار شكلت أول حكومة لبنانية برئاسة أوغوست باشا أديب نعمة، وب 25 حزيران 1926 نشر الدستور بملحق الجريدة الرسمية، وبأول أيلول 1926 سميت دولة لبنان الكبير بالجمهورية اللبنانية.
1: بيقول ميشيل شيحة أنه فلسفة الطائفية بلبنان هي ضمان تمثيل سياسي واجتماعي عادل لأقليات طائفية مشاركة، والتوازن اللبناني القائم على قاعدة طائفية منه توازن اعتباطي، إنما هو مبدأ وجود لبنان. ولكن على الدولة اللبنانية المتعددة الطوائف أنه تحقق تحولات ثقافية داخل المجتمع الطائفي لخلق وعي وطني ما بيلغي الطوائف، إنما بيتجاوزها للوصول لدولة مدنية بتحمل جميع.
0: بقى الدستور اللبناني على مدى 100 سنة وثيقة مركزية بعمر الدولة اللبنانية، ما كان جامد أبداً وخضع لتعديلات عديدة عكست التحولات السياسية الكبيرة من معركة الاستقلال للحروب وصولاً لاتفاق الطائف. وبيبقى السؤال الكبير، هل الدستور الحالي قادر على تحمل متطلبات لبنان المعاصر؟ بشكل هالسؤال مركز النقاش الوطني اليوم مع حلول مئوية هالوثيقة الوطنية.

0: العيد 67 لتلفزيون لبنان مشاهد نادرة تعرض للمرة الأولى.
1: تأسس تلفزيون لبنان ب 28 أيار 1959 وب 28 أيار 2026 احتفل التلفزيون الوطني بعيده 67 بيوم استثنائي ومميز فتح فيه أرشيفه الذهبي أمام المشاهدين برحلة عبر الزمن أعادت ذاكرة اللبنانيين لأجمل المحطات يلي صنعت تاريخ الشاشة الوطنية.
0: نهار كامل من الحنين، الذكريات والصور يلي اختصرت زمن لبنان الجميل. من الساعة 7 الصبح وحتى بعد منتصف الليل أطلت شاشة تلفزيون لبنان ببرامج ومشاهد نادرة تعرض للمرة الأولى.
1: نجوم عالميين غنوا من بيروت وببيروت، ديميس روسوس، داليدا، ميراي ماتيو، ومشاهد عكست أيام العز والازدهار، ومهرجانات بعلبك يلي شكلت واجهة لبنان الثقافية للعالم. ومن ذاكرة المنوعات والجمال حفل انتخاب ملكة جمال التلفزيون من تقديم الإعلامي جان كلود بولوس بفندق فينيسيا إلى جانب لقطات نادرة لفيروز وصباح.
0: وفتح الأرشيف أيضا أبوابه على مقابلات نادرة مع كبار الفنانين والمفكرين، من بين مقابلة مع المخرج يوسف وهبي أجرتها الإعلامية سعاد العشي، إضافة للقاءات مع شارل مالك وشخصيات صنعت ذاكرة لبنان السياسية والثقافية، وحوارات نجيب حنكش مع الرحابنة ووديع الصافي وفيليمون وهبي.
1: أما الحوارات السياسية فأخذت المشاهد لزمن كان فيه رقي بالاختلاف السياسي بتحكمه هيبة الكلمة واحترام الناس والدولة. عادل مالك عم بيحاور صائب سلام وبيير الجميل، وغسان تويني عم بيحاور الشيخ محمد مهدي شمس الدين والرئيس شارل الحلو.
0: ومن داخل كواليس العمل التلفزيوني مشاهد نادرة لرياض شرارة وإلي صليبة هن وعم بيكتبوا نشرة الأخبار على ضوء الشمعة بصورة بتختصر مرحلة كاملة من تاريخ الإعلام اللبناني.
1: يوم استثنائي من أرشيف تلفزيون لبنان استعدنا فيه وجوه سكنت ذاكرة اللبنانيين ولحظات أعادتنا لزمن كانت فيه الشاشة بتجمع القلوب قبل البيوت وبتحمل للبنان صورة الفرح والأمل والدفء. فتلفزيون لبنان شاشة الوطن أباً عن جد.

وهيك مستمعينا بتكون خلصت حلقتنا معكم لليوم. تحية من فريق العمل والمخرج سلوم عزار. ما تنسوا تتابعونا على موقع الجيش الإلكتروني www.labarmy.gov.lb.

0: برنامج الجندي من إعداد وتقديم مديرية التوجيه في الجيش اللبناني.
1: ترقبوا الجندي بحلقة كل شهر الأحد 3:30 بعد الظهر عبر أثير صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بلد أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالا بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
4: أسعار هابي كل نزول. كيلو طاووق ب $3.99، كيلو مفرومة ب $4.99، كيلو بطاطا ب 19,999 ليرة، 5 لتر زيت دوار الشمس ب $6.99، 4 كيلو بسمتي ب $3.99، 5 كيلو سكر ب $2.49، وغير وغير من 4 ل 10 حزيران.
5: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا نرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: مهنيلك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعدتم أوقاتا، إنها الرابعة والربع في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مبنى في منطقة تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية لبيروت. القناة 12 الإسرائيلية قالت من جهتها إن 3 صواريخ لسلاح الجو الإسرائيلي أصابت شقتين في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت. كما أفادت القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول أمني بأن الهجوم على الضاحية الجنوبية مرتبط بالموقع وليس بطبيعة الهدف نفسه. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أنه بتوجيه استخباراتي هاجم سلاح الجو الإسرائيلي هدفا ثمينا في الضاحية الجنوبية. وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم إبلاغ الولايات المتحدة بالهجوم الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت. وذكر مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي شن بتوجيهات من نتنياهو وكاتس هجوما على مقر إرهابية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأن الهجمات على الضاحية هي رد على إطلاق حزب الله النار على إسرائيل. هذا وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إنه صادق على خطط لمواصلة تعميق الضربات ضد حزب الله، وإن جيش الاحتلال يعزز سيطرته على الأرض ويواصل سحق حماس حتى تحقيق هدف نزع سلاحها. وبعد قليل من الغارات الإسرائيلية سجلت حركة نزوح كثيفة من الضاحية الجنوبية. وكان قد وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذارا بضرورة إخلاء مدينة صور ومخيمي البص وزأزؤ المفدي والأحياء المحيطة وفق خريطة نشرها على موقع إكس. كما شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على بلدات الإزرارية، كفر تبنيت، كفر رمان، مجد الزون، دير الزهراني، أطراف بلدة ميفدون ومدينة النبطية. كما استهدفت 6 قذائف مدفعية بلدة سحمر في البقاع الغربي. تفقد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس مركز إيواء النازحين في ثانوية الشهيد محمد سعد في بلدة العباسية، وشدد خريس على ضرورة تأمين متطلبات الحياة الأساسية لهم ولا سيما الرعاية الصحية والطبابة والخدمات الضرورية، مؤكدا أن الفرج آت لا محالة وأن الأهالي سيعودون إلى منازلهم مكرمين ومرفوعي الرأس. أكدت وزيرة التربية نيمة كرامي أنها حتى الآن متمسكة بإجراء الامتحانات الرسمية في مواعيدها، وأن الوزارة تعمل على هذا الأساس، مشيرة إلى أنها تتابع الأوضاع الأمنية بشكل يومي، وأنه إذا فرضت أي ظروف قاهرة وهناك قرارات استثنائية فلن تتردد باتخاذها في الوقت المناسب. من أخبارنا العامة، كشفت بيانات ملاحية عن نشاط مكثف ل8 طائرات مزودة بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق مياه الخليج وخليج عمان، وذلك بعد مرور ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية إسقاط 2 مسيرتين إيرانيتين بدعوى أنهما كانت تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز. وبيّنت السجلات الملاحية في منصة فلايت رادار تحليق 8 طائرات للتزويد بالوقود وقود على الأقل، حيث اتخذت مسارات دائرية في سماء مياه الخليج وخليج عمان، واستمر هذا التحليق مدة تجاوزت 13 ساعة متواصلة. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1، بس مبين البوستاشن لنا.
2: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال لك هو دفك انسو عم يعرف.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: الوحش
7: تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
8: انا لازم اروح على البيت.
7: انت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
9: دوري السمراني،
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
10: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

كيف يخطط المعالج النفسي لجلسته؟ كيف تتحول النظريات السلوكية والمعرفية إلى خطة علاجية تنقذ حياة مريض؟ وكيف يعبر المريض عن رحلة تعافيه؟ الدكتورة مريم سليم ضيفة كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحاً مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.

0: بدك قلبي واللي فيه.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

الصحفي توني بولوس في كلام يوصل. هل النظام الإيراني حاجة أمريكية؟ هل من مكتسبات لحزب الله مقابل سلاحه يتوجس منها باقي الفرقاء؟ وكيف سينتهي ملف السلاح؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: القانون انحكى عن الامتحانات الرسمية المسؤولية عن إجرائها والإمكانية القانونية لإلغائها مع عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابلسي ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: أخبار من اليونيفيل. مر أكثر من 3 أشهر على اندلاع الجولة الحالية من الأعمال العدائية، ومع كل يوم يمضي تتفاقم الخسائر في الأرواح وتتزايد موجات النزوح ويتسع نطاق الدمار في مختلف أنحاء جنوب لبنان. بالنسبة للعائلات النازحة من جنوب لبنان والموزعة اليوم في مناطق مختلفة من البلاد، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل محدودية الدعم وتزايد الاحتياجات. وتواصل اليونيفيل دعم هذه العائلات ولا سيما تلك المقيمة خارج مراكز الإيواء الجماعية، وذلك ضمن الإمكانات والقدرات المتاحة للبعثة. مؤخراً وبالتعاون مع اتحاد بلديات القلعة، ساهمت البعثة في إيصال حصص غذائية إلى هذه العائلات المقيمة حالياً في منطقة شويفات جنوب لبنان من خلال مبادرة جديدة. رولا بسيع من مكتب الشؤون المدنية في اليونيفيل تعطينا مزيد من التفاصيل.
2: هيدا مشروع مع اتحاد بلدية القلعة، هي عبارة عن 750 حصة غذائية، هو من ضمن المشاريع اللي نحن عم نقوم فيها هلأ مع اتحاد البلديات والبلديات كرمال دعم العائلات النازحين يلي هن برات مراكز الإيواء بالتنسيق المباشر مع البلديات واتحاد البلديات. هو دعم لجهود البلديات والسلطات المحلية إنهم يقدروا يساعدوا أهلهم بهاي الظروف اللي هي يعني صعبة، ونوقف حدهم كيونيفيل، نحن نكون حدهم ونقدر نلبي شوي من الحاجات اللي هن بحاجة لها.
1: بالنسبة لاتحاد بلديات القلعة، فإن التعاون مع حفظة السلام التابعين لليونيفيل يشكل شراكة طويلة الأمد سبقت التصعيد الأخير، حيث عمل الجانبان معا على مدى سنوات في تنفيذ مبادرات مختلفة لدعم المجتمعات المحلية في جنوب لبنان. وشرح نائب رئيس اتحاد بلديات القلعة ورئيس بلدية صفد البطيخ علي زين الدين تفاصيل هذا التعاون.
3: نحن مع قوات اليونيفيل التعاون كان قبل النزوح وما زال مستمر لحتى اللحظة نحن فيها اليوم. نحن اليوم رح نستلم من قوات اليونيفيل لا يقل عن 700 حصة لاتحاد بلديات القلعة، يعني ل 13 بلدية، يطلع لكل بلدية تقريبا شيء 65 حصة غذائية. بهالظرف نحن في صحة المساعدة ضئيلة، ولكن بتسكر جزء من العجز اللي احنا فيه صراحة بهذه الفترة الصعبة اللي احنا فيها اليوم. لقينا قوات اليونيفيل حدنا مثل السابق دايما قبل النزوح. كل الشكر لو تدير لقوات اليونيفيل مثل ما عودونا بالجنوب كمان واقفين حدنا هون بالنزوح. شكرا كتير لكم.
1: واصل جنود حفظ السلام الإيطاليون التابعون لليونيفيل دعم المجتمعات المحلية في جنوب لبنان من خلال سلسلة من مبادرات المساعدة الإنسانية التي نفذت في ظل استمرار الأعمال العدائية. ففي 18 أيار وسع حفظت السلام مواد غذائية وأدوية ومستلزمات للنظافة الشخصية على سكان بلدة عين بعال، وبعد أيام قليلة وبالتنسيق مع اتحاد بلديات صور ووحدة إدارة الكوارث، قدم حفظت السلام الإيطاليون حصصاً غذائية ومستلزمات للنظافة لدعم العائلات في عدد من البلديات في المنطقة. واستمر هذا الدعم في 23 أيار في بلدة برج الشمالي، حيث جرى التبرع بأدوية ومعدات طبية للمستشفيات للمساعدة في تعزيز الخدمات الصحية المحلية. وقد نفذت هذه المبادرات بالتعاون مع السلطات المحلية في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه اليونيفيل للمجتمعات المتضررة من الأزمة الراهنة. في 26 أيار قدم حفظة السلام الهنود دعماً بالمواكبة لمهمة هدفت إلى تقييم وإصلاح خط مياه متضرر في بلدة الهبارية، وقد نفذ هذا النشاط بناء على طلب البلدية وبالتنسيق مع السلطات المحلية، مما أتاح للفرق الفنية تقييم حجم الأضرار وتحديد الاحتياجات العاجلة للإصلاح. وقد أعربت البلدية عن تقديرها لدعم اليونيفيل في تسهيل الوصول إلى الموقع، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإصلاح قريباً للمساعدة في استعادة خدمات المياه الأساسية للأهالي.

0: شاك ممثل أوروبا. الجماهير هي القلب الحقيقي لكأس العالم، من مشجعين بيسافروا آلاف الكيلومترات إلى أطفال بيشاهدوا المباريات لأول مرة، الكل بيعيش نفس الشغف. بمونديال 2026 رح يتجمع العالم بمكان واحد لتتداخل الثقافات والأهازيج والأعلام بلوحة لا تتكرر. الكرة الحديثة أصبحت رقمية صحيح، لكن الشعور الحقيقي بيبقى في المدرجات.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صدر العدد 53 بعد المئة حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية، وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3

0: وتلت بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بس يرجع المونديال يرقص سامبا
5: السامبا قالك هو دفك انزو عم يعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: أسعار هابي كل نزول. 32 رول جيبسي $6.99، 10 كيلو بيرسيل $14.99، شامبوان إلترا دو $2.29، صندوق ماي كبير ب99 سنت، وقية أشقوان $1.49، زبدة سميتس $1.49، وغيرن وغيرن من 4 ل 10 حزيران.
1: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تابع. تقارير أمريكية ترصد الجرائم المرتقبة بحق الحجر والبشر في الجنوب.
4: مساء الخير، راديو راما من صوتك للبنان، مع تحيات محمد الحسن، سلام اللحام وصافيو بوصعب.

0: العناوين.
1: ولا يمكن أن يقوم لبنان بهذه الرسالة الفريدة ما لم تعلنه الأمم المتحدة دولة حيادية بمفهومها الإيجابي الناشط.
2: هذا الخطاب كان مفصل عند رئيس الجمهورية، ما بعد المقابلة ليس ما قبل المقابلة.
3: وبتمنى من كل طالب وطالبة يوجهوا طاقاتهم بهالمرحلة نحو الدراسة والاستعداد الجيد بدل الانشغال بالنقاشات الدائرة.
4: وفي النشرة، ترامب لم أطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران. استهداف عصرا للضاحية وتحذيرات لمناطق في سور. إيران تتابع تهجمها على الرئيس عون وصحف محافظة تتخطى المسموح. قائد الجيش في إسلام أباد مهمة غير بعيدة عن دور باكستان الضليع بين إيران وأمريكا. حزب الله على لسان الحاج حسن للرئيس عون: خطابك يقسم اللبنانيين. جعجع ونواب يرحبون بإعادة تشغيل مطار القليعات. وفي النشرة: مقتل إسرائيلي وإصابة 5 نتيجة هجوم شمال قلقيلية.
0: وتتابعونا في راديو راما أيضا صفحات الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأب شربل شليلة.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مرحبا. تبقى أعين اللبنانيين مشدودة إلى مصير المفاوضات التي يجريها الفريق اللبناني المفاوض في واشنطن، حيث تشير المعلومات بحسب وسائل إعلام إسرائيلية لأن الاتفاق أصبح قريبا وأن القيادة اللبنانية متمسكة بالتوصل إلى اتفاق. واليوم تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي معرض حديثه عن قرب توقيع اتفاق بين أمريكا وطهران وإعلانه أنه يضغط كي تتخلى طهران عن طموحاتها النووية، تطرق إلى الوضع في لبنان معلنا أنه لم يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران. وعلى الرغم من الحديث عن المفاوضات ومضامينها، استهدف جيش الاحتلال الضاحية الجنوبية في مقابل تصعيد الاعتداءات في الجنوب اللبناني وتدمير المزيد من المدن والبلدات والقرى في سياق ممنهج، ومع إعلان مسؤولين إسرائيليين مواقف تنم عن تهديدات إضافية وعن الاستمرار في الحرب في لبنان. توازيا وبعد المواقف الأخيرة التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، بدت العلاقات اللبنانية الإيرانية على شيء من التعقيد، وقد تعمدت اليوم صحف قريبة من التيار المحافظ الإيراني مهاجمة الرئيس عون ومواقفه بما يتخطى المسموح. ومع إدراج الوضع في لبنان على لائحة المفاوضات الجارية في إسلام أباد، وبعد زيارة مسؤول باكستاني للبنان، توجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى إسلام أباد في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير. وقالت معلومات إعلامية أن الزيارة تنطلق من رغبة المسؤولين الباكستانيين التحدث مع مسؤولين لبنانيين، لا سيما وأن ملف لبنان مدرج على جدول الوساطة الباكستانية بطلب من إيران، وأن الجانب الأمريكي مطلع على هذا الأمر. ماذا أولا في الأمور المتعلقة بالتفاوض ومصير وقف النار سلام في لبنان؟
1: نعم محمد، أوردت صحيفة نيويورك تايمز أن أدلة مرئية ومقاطع فيديو جرى التحقق منها تشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر تحتوي على الفوسفور الأبيض في مناطق مأهولة في جنوب لبنان. وبحسب تقرير الصحيفة، فإن اللقطات مصورة في 30 من أيار الماضي في مدينة النبطية اللبنانية أظهرت مسارات دخانية اعتبر خبراء أنها تتوافق مع خصائص ذخائر الفوسفور الأبيض، وذلك خلال سيطرة القوات الإسرائيلية على منطقة قلعة شقيف.
0: واليوم تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي معرض حديثه عن قرب توقيع اتفاق بين أمريكا وطهران إلى الموضوع اللبناني، معلنا أنه لم يطلب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران. ترامب قال لا خيار أمام أمريكا أو أمام إيران عفوا سوى الاتفاق وتسليم اليورانيوم المخصب والقيادة الإيرانية الجديدة أكثر عقلانية وذكاء، ومجتبى خامنئي أصبح جزءا من عملية إقرار الاتفاق وهو منفتح على إجراء محادثات مباشرة مع أمريكا. تبع ترامب قائلا لا أحب هذه الحروب التي لا تنتهي، وهذه ليست حرب لا تنتهي، كما لا أريد أن أقول ما إذا كنت أعرف مكان المرشد الإيراني، ولكن هناك احتمال كبير بأنني أعرف مكانه.
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية عثرت على بنية تحتية عسكرية ضخمة لحزب الله تحت قلعة شقيف، وحذر من أنه لن يسمح لحركة حماس بإعادة تسلح أو إيذاء إسرائيل، مشيرا إلى أنه تتم مواصلة تصفية قادة الحركة البارزين. ولفت نتنياهو إلى أن إسرائيل تضيق الخناق على حماس في غزة، وأنها تسيطر على 50% من مساحة القطاع العام، وأنها ستصل قريبا إلى نسبة 70%.
0: وأورد موقع ولا أن قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية ضغط لتدمير بنية حزب الله بالنبطي، مفيدا بأن الجيش يعتبر عملية إسقاط النبطي زلزالا سيطيح بالحزب. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية على أطراف النبطي، كاشفا أن الجيش يستخدم الروبوتات لكشف متفجرات وخلايا حزب الله في النبطي.
1: وفيما كتب وزير المالية الإسرائيلي بسلائيل سموتريتش عبر أكس الضاحية، نقلت إسرائيل هيوم عن مصدر دبلوماسي قوله إن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان أصبح قريبا، مؤكدا أن القيادة اللبنانية متمسكة بالتوصل لاتفاق.
0: وفي التطور لافت، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مبنى في منطقة تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي بيانات متناقضة صدرت عن إعلام وهيئات إسرائيلية تضاربت الإشارات بين القول بأن الهدف ثمين وأن الهجوم مرتبط بالموقع وليس بطبيعة الهدف.
1: القناة الثانية عشرة الإسرائيلية قالت من جهتها إن ثلاثة صواريخ لسلاح الجو الإسرائيلي أصابت شقتين في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت. كما أفادت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية نقلا عن مسؤول أمني بأن الهجوم على الضاحية الجنوبية مرتبط بالموقع وليس بطبيعة الهدف نفسه. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أنه بتوجيه استخباري هاجم سلاح الجو الإسرائيلي هدفا ثمينا في الضاحية الجنوبية.
0: وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم إبلاغ الولايات المتحدة بالهجوم الأخير على الضاحية. وذكر مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي شن بتوجيهات منه ومن كاتس هجوما على مقار إرهابية كما قال في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأن الهجمات على الضاحية رد على إطلاق حزب الله النار على إسرائيل. وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إنه صادق على خطط لمواصلة تعميق الضربات ضد حزب الله، وأن جيش الاحتلال يعزز سيطرته على الأرض ويواصل سحق حماس حتى تحقيق هدف نزع سلاحها.
1: وبعد الغارة الإسرائيلية سجلت حركة نزوح كثيفة من الضاحية الجنوبية، كما أفيد بسقوط شهيدين وفق معلومات أولية في مقابل إصابة 11 شخصا بجروح.
0: وقبل ظهر اليوم جددت آلة الاحتلال انتهاك سماء العاصمة أيضا، وسجل تحليق مسير للطيران الحربي فوق الضاحية على مستوى منخفض.
1: وفي المواقف العربية من التطورات في لبنان، أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الإسرائيلي لآلية تابعة للجيش اللبناني جنوب لبنان.
0: وكان قد وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذارا بضرورة إخلاء مدينة صور ومخيمي البص وزقوء المفدي والأحياء المحيطة وفق خريطة نشرها على إكس. كما شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على بلدات الزرارية، كفر تبنيت، كفر رمام، مجدل زون، دير الزهراني، أطراف بلدة ميفدون ومدينة النبطية. كما استهدفت ست قذائف مدفعية بلدة سحمر في البقاع الغربي. مزيد من الأضواء على التطورات في الجنوب مع الزميل حسين معنا.
2: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يخيمان على مختلف المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي والغارات الجوية. وقد وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بالمدينة. كذلك ورد اتصال من الجيش الإسرائيلي برئيس مركز الدفاع المدني اللبناني في صور علي صفي الدين، طلب إليه التبليغ بإخلاء 7 أماكن داخل مدينة صور. وأبلغ صفي الدين دوره البلدية. وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي عشرات الغارات التي استهدفت عصر اليوم بلدات حاريس ومعروب وميفدون وشوكين وقاقعية الجسر ودير الزهراني والزرارية وصريفة وسلعة ومجدل زون وكفر رمان، حيث سقط 4 شهداء، كما استهدف أكثر من 10 قرى قبل الظهر. أما الطيران المسير فقد استهدف بلدات عبة حيث سقط 3 شهداء، وفي زفتة أسفر العدوان عن سقوط شهيدين. كذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في ساحة بلدة معركة ما أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة. وفي الشهابية استهدفت مسيرة دراجة نارية وقد تم نقل إصابتين إلى المستشفى. كما استهدف الطيران المسير كوثرية السياد وجوية ومحيط حيث الجبل تبنين وجبشيت والكفور. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاولة العديد من القرى والبلدات في جميع القطاعات وفي شمال نهر الليطاني. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر أشكيف، وعند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثة، وفي منطقة شكيف النمل على أطراف بلدة الطيري، وفي محيط قلعة شكيف، وفي رشاف، وفي البياضة. كما أعلن حزب الله عن اشتباك عناصره مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم من منطقة شكيف النمل على أطراف الطيري باتجاه بلدة حداثة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، واستهدفوا بقضائف المدفعية. كذلك تصدى حزب الله لمحاولة تسلل قوة مؤلفة من دبابتين مرقابة وجرافة عسكرية بعدما تقدمت لمسافة كيلومتر باتجاه الأطراف الشمالية لبلدة زوتر الشرقية، واستهدفوها بصليات صاروخية وقضائف المدفعية وأجبروها على التراجع. أيضا أعلن حزب الله عن استهداف قوة إسرائيلية كانت تتموضع في مبنى في تلة الصلع في القنطرة، واستهدف أيضا آلية اتصال في التلة ومقر القيادي في قوات الاحتلال في الناقورة، وتصدى أيضا لطائرة حربية في أجواء النبطية بصاروخ أرض جو. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: نبقى في الجنوب، حيث نفت بلدية جديدة مرجعيون وجود أي قوات أو آليات إسرائيلية داخل البلدة بعد تداول صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر دبابة إسرائيلية في ساحة جديدة مرجعيون، وأكدت البلدية أن الصورة مركبة عبر الذكاء الاصطناعي.
1: قررت بلدية مغدوشي عدم استقبال نازحين جدد في مدارس البلدة أو منازلها حتى إشعار آخر، وذلك نظرا لتجاوز أعداد النازحين الوافدين القدرة الاستيعابية للبلدة.
0: بعد ردود وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على تصريحات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وقال أي عرقجي: بناء على ما صرح به السيد عون، قد يعتقد المرأة أن إيران تحتل خمس لبنان وشردت ربع اللبنانيين وأنها تقصف وطنه بشكل يومي، وإنه لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران لتوصلت إيران إلى اتفاق من زمن بعيد. وقال: قم بإنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي إسرائيل. إذن هاجمت صحيفة إيرانية قريبة من التيار المحافظ الرئيس اللبناني جوزيف عون، ووصفته بأنه مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لبنان، بذلك تجاوز لكل الأصول حتى الإعلامية منها.
1: في إسلام أباد يلتقي قائد الجيش العماد رودولف هيكل نظيره الباكستاني سيد عاصم منير، وزيارة ليست بعيدة من الدور الذي تطلع به باكستان بين إيران والولايات المتحدة، وذلك لاندماج وثيقة التفاهم ولإدماجها وإنهاء الحروب في المنطقة.
0: وفي المواقف، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في قداس تكريس لبنان لقلب يسوع الأقدس وقلب مريم الطاهر في سيدة لبنان حريصة، أنه لا يمكن أن يقوم لبنان برسالته ما لم تعلنه الأمم المتحدة دولة حيادية بمفهوم إيجابي.
3: إن لبنان صاحب حضور في حقل الرسالة، ولا يمكن أن يقوم لبنان بهذه الرسالة الفريدة ما لم تعلنه الأمم المتحدة دولة حيادية بمفهومها الإيجابي الناشط. وفيما تتواصل المفاوضات والمباحثات والاتصالات على أكثر من مستوى، تبقى الأنظار متجهة نحو أن تنجح هذه الجهود في فتح أبواب الحلول وأبعاد شبح الحرب والتصعيد والمواجهات والهدم والنزوح ووقوع الأبرياء. لقد سئمت الشعوب الحرب ولغة القوة والهيمنة، فالحرب لا تصنع سلاما ولا تبني أوطانا ولا تؤسس مستقبلا.
1: رأى النائب حسين الحشحسن أن السلام مع إسرائيل خطوة متهورة ومتسارعة، وتوجه الحشحسن إلى رئيس الجمهورية قائلا: نحترم موقعك ونذكرك بخطاب القسم الذي أكدت فيه على وحدة اللبنانيين، إلا أن خطابك اليوم يقسم اللبنانيين ويستفز شريحة كبيرة عندما تتحدث عن الآخرين.
4: مع العلم ما نحن من سلام وتطبيع مع إسرائيل، ما أنتوا اللي صرحتوا مش أنا، ومين قال إنه السلام مع إسرائيل مقبول لبنانيا؟ طلع عنا حكي بعض، مين قال؟ هذا كلام مقبول لبنانيا؟ في جزء من اللبنانيين هم مع السلام مع إسرائيل من عشرات السنين مش من اليوم، وفي جزء من اللبنانيين لن يسلموا بالسلام مع إسرائيل لا اليوم ولا بالأمس ولا غدا. وش بدك تستمع لكل اللبنانيين؟ ولا قلنا حكي بهذا الموضوع، انت ما بتقدر تاخذ خيار بهذا الخطوره وبهذا المستوى وفي جزء كبير من اللبنانيين. حركه امل ودوله الرئيس نبيه بري موافق على كلامك على السلام مع اسرائيل؟ خبرنا.
0: النائب أديب عبد المسيح اعتبر أن لبنان دخل مرحلة جديدة عنوانها استعادة سلطة الدولة، وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان أكد أن أي حوار وطني حول مستقبل لبنان أو تطوير نظامه السياسي يجب أن يتم تحت سقف الدولة والدستور.
5: بعتقد هذا الخطاب كان مفصل عند رئيس الجمهورية، هو رسم خط، وبعد هذا الخط ما بعد المقابلة ليس ما قبل المقابلة، وبدنا ننتبه على شغلة أنه هذه المقابلة أتت بعد الاتفاق أو الاتفاقية اللي حصلت بواشنطن ومش قبلها، لأنه اللي بعرفه أنا أنه رئيس الجمهورية كان ناطر ضمانات من الجانب الأمريكي، وحصل على هذه الالتزامات أو الضمانات الأمريكية بالاتفاق يلي تم، وهذا موضوع كتير كتير جدا مهم، خصوصا بما يتعلق بدعم الدولة ودعم الجيش اللبناني نتطرق له بعدين. هلأ بالمضمون كان خطاب رسم خارطة الطريق لما بعد الاتفاق. ما في حرب أو قرار حرب بينه وبين إسرائيل. هذا موضوع كتير مهم. هذه المبادئ انحطت بهذه الاتفاقية هي واضحة لا لبس فيها. هذا ليس قرار الدولة اللبنانية، بالعكس قرار الدولة اللبنانية مخطوف من قبل حزب الله، وهو يلي جرنا لهذه الحرب، وهو يلي لازم يدفع ثمن، بينما الشعب اللبناني والمناطق اللبنانية كلها هي اللي عم تدفع هذا الثمن. هلأ نرجع لنزع سلاح حزب الله. برجع بقلك الدولة اللبنانية بدها تاخذ مسؤوليتها على شرط انه يصير في دعم امريكي واضح وكبير لتجهيز الألوية المناسبة لمعالجة سلاح حزب الله. بدك تعتبر علاج سلاح حزب الله من هلا ورايح مثل علاج المخدرات، مثل ما كانوا يقتحموا نوح زعيتر.
1: رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل مطار الرئيس الشهيد رنيم عوض في الإقليعات أبعادا سيادية وإنمائية وخدماتية بالغة الأهمية، وأن ذلك يشكل مؤشرا واضحا إلى التحول الذي بدأت تشهده البلاد مع استعادة الدولة الفعلية لدورها الطبيعي وقرارها الحر وانتقالها من مرحلة التعطيل والشلل إلى مرحلة العمل والإنجاز. واعتبر جعجع أن تشغيل المطار سيساهم في تسهيل حياة المواطنين من خلال توفير بديل إضافي للنقل الجوي وتخفيف الضغط عن مطار رفيق الحرير الدولي، بما ينعكس راحة وخدمة أفضل للبنانيين عموما وللسكان الشمال وعكار خصوصا. ووجه جعجع التهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام الذي أدرج هذا المشروع ضمن أولويات البيان الوزاري وعمل بجدية ومثابرة على متابعة تنفيذه وفاء لالتزام حكومته تجاه اللبنانيين وحقهم في دولة فاعلة ومنتجة وقادرة على تحقيق المشاريع التي طال انتظارها.
0: النائب ميشيل معوض كتب عبر إكس: شكرا دولة الرئيس نواف سلام على القرار الوطني السياسي والإنمائي الجريء بتشغيل مطار رنيم معوض في الإقليعات بعد عقود من التعطيل، وشكرا أيضا على إعادة الاعتبار للذاكرة السياسية والدستورية المرتبطة بانتخاب الرئيس الشهيد رنيم معوض وإقرار اتفاق الطائف، وهي الذاكرة التي عمل نظام الوصاية وهيمنة السلاح على طمسها وتشويهها منذ اغتياله.
1: قال أمين سر اللقاء ديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر إكس: مرة جديدة تتأكد أهمية الدولة ووجود حكومة فاعلة تلتزم ببيانها الوزاري حيث يقترن القول بالفعل. الشكر لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والشكر الخاص لوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني الذي إن وعد وفى. إن إطلاق مشروع تطوير مطار رنيم عوض خطوة مهمة نحو المستقبل.
0: تربويا، في موقف جديد لها، أكدت وزيرة التربية ريما كرامي أنها حتى الآن متمسكة بإجراء الامتحانات، وأنه إذا فرضت أي ظروف قاهرة أو فرضت أي ظروف قاهرة قرارات استثنائية فلن تتردد باتخاذها.
6: إنه من واجبي إنه أتمسك بقرار إجراء الامتحانات الرسمية. القرار والإيرية صاروا واضحين اليوم. الوزارة عم تشتغل على أساس إجراء الامتحانات وفق المواعيد المعلنة، وبتمنى من كل طالب وطالبة يوجهوا طاقاتهم بهالمرحلة نحو الدراسة والاستعداد الجيد بدل الانشغال بالنقاشات الدائرة. وبنفس الوقت طمنكم إنه سلامتكم وسلامة أساتذتكم رح تبقى دائما فوق كل اعتبار، ونحن عم نتابع الأوضاع الأمنية بشكل يومي، وإذا فرضت ظروف قاهرة أي إجراءات أو قرارات إضافية استثنائية ما حنتردد باتخاذها بالوقت المناسب.
1: استقبل النائب فؤاد مخزومي وفدا من فوج إطفاء بيروت، حيث جرى عرض لأوضاع الفوج واحتياجاته والتحديات التي تواجهه العناصر في ظل الظروف الراهنة، إضافة إلى البحث في سبل تعزيز الجهوزية والإمكانات اللوجستية والتقنية بما يضمن سرعة الاستجابة وحماية المواطنين. وأكد مخزومي خلال اللقاء أن دعم المؤسسات الخدماتية والأجهزة الميدانية في العاصمة يشكل أولوية وطنية، مشيدا بالتضحية الكبيرة والجهود الاستثنائية التي يبذلها عناصر فوج إطفاء بيروت في أداء رسالتهم الإنسانية والوطنية، والتي تستوجب إنصاف وتقدير حقوقهم بما يليق بحجم تضحياتهم. كما شدد مخزومي على ضرورة تحييد فوج إطفاء بيروت عن أي تجاذبات أو حسابات سياسية.
0: في أخبارنا العامة، وفي كوخاف يائير، وقع هجوم بإطلاق النار شمال قلقيلية داخل الخط الأخضر أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة 5 بجروح، بينهم 2 بحالة خطرة. وتواصل قوات الاحتلال عمليات البحث عن منفذ ثاني بعد القضاء على أحد المهاجمين.
1: في الغضون. أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن قوات الأمن بمقتل أحد منفذي الهجوم وإلقاء القبض على المشتبه فيه الثاني. وفي هذا السياق أوردت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم تحييد منفذي العملية وهما عربيان من مدينة الطيب يحملان الهوية الإسرائيلية.
0: وفي ميدانيات غزة اعتقلت البحرية الإسرائيلية عددا من الصيادين في بحر مدينة غزة.
1: أفادت وكالة إسنا الإيرانية بأن وزير الداخلية الإيراني تسلم من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير موجهة إلى المرشد الإيراني، وهي على قدر من الأهمية، معربا عن أمله في أن تسير الأمور جيدا وأن تصل إلى نهايتها. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا بالإجمال مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، مما يؤدي إلى رؤية

0: حياتي قيمة مع الأب شربل الشليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم بين البروتوكول والكرامة. في كثير من لقاءاتنا ومناسباتنا العامة والخاصة تتكرر مشاهد مألوفة، ترتيب دقيق للمقاعد، أشخاص يقدمون إلى الصفوف الأمامية وآخرون يتركون في الخلف. يتحول البروتوكول أحياناً من أداة تنظيم راقية إلى معيار ضمني لتقييم الناس. وهنا يبرز سؤال أخلاقي ملح، هل وضع الشخص في مكان معين علامة احترام حقيقي أم إشارة إلى اعتباره أكثر أهمية من غيره؟ الأصل في البروتوكول أنه وسيلة لتنظيم العلاقات وضبط مجريات المناسبات بما يحفظ النظام. في السياقات الرسمية قد تكون له ضرورات موضوعية مرتبطة بالمسؤوليات والوظائف، غير أن الإشكال يبدأ حين يتجاوز البروتوكول حدود الوظيفية ويتحول إلى أداة لإنتاج أفضلية بين الناس، بحيث يفهم من الموقع المكاني أو ترتيب الاسم أن قيمة الشخص أعلى من قيمة الآخر. أخلاقياً ينبغي التمييز بين الوظيفة والقيمة. قد يقتضي التنظيم أن يعطى صاحب المسؤولية الكلمة، لكن ذلك لا يعني أن كرامته أسمى من كرامة سواه. حين نخلط بين الدور والقيمة نفتح الباب لنزاعات خفية حول من يستحق التقدم، وتحول اللقاء من مساحة تواصل إلى ساحة منافسة على الاعتراف. تنطلق المقاربة الأخلاقية من مبدأ بسيط، الكرامة الإنسانية غير قابلة للتجزئة. لكل إنسان قيمة متأصلة لا تستمد من منصب أو شهرة أو نفوذ. حين يشعر بعض المدعوين بالاستبعاد لأنهم لم يوضعوا في الصف الأول، فغالبا ما يكون الجرح نابعا من فهم ثقافي رسخ فكرة أن الأمام يساوي الأفضل، غير أن الأخلاق تدعونا إلى إعادة تعريف الأفضلية. الأفضل هو من يحسن المعاملة ويجيد الإصغاء ويخدم الصالح العام، لا من يحتل موقع مرئي. إن السؤال عما إذا كان تقديم الشخص علامة احترام أم إشارة إلى الأهمية يكشف عن توتر عميق بين الشكل والجوهر. أخلاقياً الاحترام واجب لكل إنسان، أما الأهمية فهي اعتبار وظيفي محدود. الخروج من هذا النمط ليس سهلاً لأنه متجذر في ثقافاتنا، لكنه ممكن عبر وعي نقدي يعيد ترتيب الأولويات ويرسخ قناعة بأن قيمة الإنسان لا تحدد بموقعه بل بإنسانيته وسلوكه. عندئذ فقط تتحول مناسباتنا إلى فضاءات لقاء حقيقية يسودها الاحترام الصادق لا التراتبية، والتقدير المتبادل لا سباق الأهمية. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شربل الشليلة من صوت كل لبنان.

ختام راديو راما تذكير بعناوينها: الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب تابع، تقارير أمريكية ترصد الجرائم المرتكبة بحق الحجر والبشر، ترامب لم أطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران، استهداف عصرا للضاحية وتحذيرات لمناطق في سور، إيران تتابع تهجمها على رئيس عون وصحف محافظة تتخطى المسموح، قائد الجيش في إسلام أباد مهمة غير بعيدة عن دور باكستان الضليع بين إيران وأمريكا، الراعي في قداس من حريصة لا يمكن أن يقوم لبنان برسالته ما لم تعلنه الأمم المتحدة دولة حيادية بمفهوم إيجابي ناشط، حزب الله على لسان الحاج حسن للرئيس عون خطابك يقاسم اللبنانيين، أديب عبد المسيح لصوت كل لبنان: لبنان دخل مرحلة استعادة سلطة الدولة وبسط سيادتها، ريما كرامي متمسكة حتى الآن بإجراء الامتحانات وإذا فرضت الظروف أي قرارات قاهرة لن تتردد باتخاذها، جعجع ونواب يرحبون بإعادة تشغيل مطار القليعات، مقتل إسرائيلي وإصابة 5 نتيجة هجوم شمال قلقيلية. وكان في راديو راما أيضا صفحة الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأب شرب الشليلة. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان، إلى اللقاء غدا 5:15 عصرا.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
2: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
3: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
2: مباشرة على الهواء من موسكو.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: عالم سبوتنيك،
5: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
4: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
6: والاقتصادية
5: والرياضية،
6: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
4: عالم سبوتنيك.
7: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار وعبد الله حميد، والبداية بأبرز عناوين هذه الحلقة.
8: وزير الداخلية الباكستاني في طهران في مساع لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة.
7: عقوبات أوروبية مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين متورطين في العنف بالضفة الغربية.
8: تحفظات على مخرجات الحوار المهيكل في ليبيا بسبب عدم إدراج بعض المقترحات والبدائل في التقرير النهائي.
7: ارتفاع تكاليف الشحن البحري بالتزامن مع زيادة تكاليف الوقود وازدحام بعض المواني الآسيوية بسبب مضيق هرمز.
8: بلجيكا تفوز على تونس بخماسية، ومصر تخسر أمام البرازيل بهدفين لهدف.
7: إلى التفاصيل. يبحث وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في زيارته إلى طهران جهود خفض التصعيد والعمل على إنهاء الحرب على إيران. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير داخلية باكستان يحمل رسالة خاصة إلى المرشد الإيراني، مشيرة إلى أنها رسالة مهمة.
8: وكان نقوي قد عقد خلال الأيام الماضية لقاءين مع وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني على هامش اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون. ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتنسيق الأمني والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام مستدام في المنطقة. يعلق على هذا الموضوع من طهران السيد مهدي عزيزي، مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات والإعلام. أهلا بك سيدي الكريم، وماذا يحمل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران في هذا التوقيت؟
9: تحياتي لك وللجميع. حقيقة زيارة وزير الداخلية الباكستانية لإيران دلالات مهمة فيها. أولا يعني هناك الاقتراحات الأمريكية، مسودة الاقتراحات الأمريكية المعدلة إلى إيران، حتى الآن لن ترد تهران على هذه المسودة وفيها الاقتراحات الجديدة يعني. ويبدو هناك أنا أعتقد مرونة وانسحاب أمريكي رغم ما نشاهد في الإعلام ورغم الحديث المتداول إعلامية وتصريحات ترامب المتناقضة ومتكررة على السوشيال ميديا. هناك انسحاب أمريكي بنسبة الملف النووي الإيراني وتأجيل نقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلد، وأيضا بنسبة تخصيب يورانيوم. حتى الآن هذا الاقتراح موجود من جانب الأمريكي، تعيين مسير المواد أما يسمى بالقبار النووي. ويبدو هناك يعني المرحلة الأولى ستشمل على إنهاء الحرب، إفراج عن أموال المجمدة الإيرانية، والآن هذا موضوع خلاف يعني، وفتح مضيق هرمز، وأيضا إلقاء كافة العقوبات النفطية، وأيضا إنهاء الحرب في كل الجبهات التي تتعلق بمحور المقاومة وحلفاء إيران من ضمنها جبهة لبنانية. ولكن الموضوع المهم الآن الخلاف في مرحلة أولى خلاف عن موضوع إفراج عن أموال المجمدة الإيرانية لدى أمريكا وبعض الدول، وهذا يبدو ترامب يريد أن يستخدم هذه كورقة ضغط على إيران، ودائما يتحدث بأن لم تكن هناك إفراج عن هذه الأموال المجمدة. وحتى سمعنا المتداول إعلاميا تبعا أن يريد أن يكلف هذه الأموال المجمدة في استثمارات في بعض الدول العربية لأجل الزقوط عليها.
8: لماذا تظهر كل فترة برأيك قضية جديدة تؤزم مسار المحادثات بين إيران والولايات المتحدة؟
9: أولا الولايات المتحدة ليست لديها حسن النوايا بالنسبة للمحادثات. طبعا كما كان سابقا فوجئنا بالاعتداءات الأمريكية وكنا مستعدون من أجل دخول الجولة السادسة من المحادثات وأيضا الجولة الأخيرة من الحرب. نحن فوجئنا بالاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية، وهناك يبدو سياسة محادثات تحت النار أو ما يسمى بأحلال السلام من خلال القوة، هذه عقلية أمريكية، أما فخ المحادثات هذه سياسة أمريكية. الجانب الأمريكي ما عنده حسن النوايا، وأنا أعتقد لا يريد إنهاء الحرب، ويبدو بأنه فشل. الموضوع المهم الخطة المدروسة من شن هجمات على إيران كان على أساس تقديم معلومات استخباراتية خاطئة من قبل أجهزة موساد ترامب، بأنها بمجرد اغتيالات في خط الأول والثاني من القيادة الإيرانية السياسيين والعسكريين ستؤدي إلى انهيار إيران أمنيا سياسيا وتحريك الشارع وخروج المعارضة للشارع وتزديد الحركات الانفصالية بالأسلحة، ستكون بإسقاط النظام الإيراني في 3 أيام أو أسبوع واحد، ولم تنجح الحكومة الأمريكية في هذه كما يزعم يعني. لذلك عندما يواجه المشاكل الجديدة وصل إلى فتح مديخ هرمز، يعني وصل من أهداف استراتيجية إسقاط النظام الإيراني إلى فتح مديخ هرمز، والآن يريد أن يخرج من هذه الأزمة منتصرا. لذلك يحتاج إلى الذراعي، يحتاج إلى الزقوط لاستسلام وترديق وتركيع إيران. هذا من جانب أمريكي. من جانب إيراني، إيران لا يريد استسلام ولا يريد أن يرضق لشروط أمريكي، ولا يمكن التخلي عن خطوط إيران الحمراء فيما يتعلق بقدراتها الصاروخية وتخصيب يورانيوم ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلد.
8: الوزير الباكستاني قال إنه يحمل رسالة للمرشد، ما توقعاتكم لفحوى هذه الرسالة ومدى قبول الجانب الإيراني بها؟
9: حقيقة طبعا يعني لا توجد تفاصيل بالإعلام ولا بالداخل عن فحوى هذه الرسالة، ولكن هناك قراءة بالنسبة للفحوى ومضمون الرسالة بأن أمريكا طلبت من إيران تقديم تنازلات بالنسبة اليورانيوم المخصب. هذه نقطة مهمة جدا، يعني فيها على وفق قراءة إعلامية وقراءة من الأوساط السياسية الإيرانية، ولا توجد هناك أي تفاصيل دقيقة من فحوى هذه الرسالة للمرشد الأعلى. وأيضا هناك رسالة بنسبة إنهاء الحرب في جبهة لبنانية، يعني زمان يعني أمريكا قدمت اقتراح بأن تكون هناك إنهاء الهجمات في لبنان وفي جنوب لبنان، وأيضا تقديم التنازلات إلى الجانب الإيراني بنسبة اليورانيوم المخصب والملف النووي فيما تجاه أمام فتح مديخ هرمز دون فرض رسوم. وسمعنا طبعا المتداولة أن هناك اقتراح بإدارة المشترك في مديخ هرمز ما بعد إنهاء الحرب من قبل الجانب الإيراني والجانب الأمريكي.
8: ما تأثير التطورات الإقليمية الأخيرة المتمثلة في استهداف البحرين والكويت على مسار المفاوضات؟
9: حقيقة هذه الدول أصبحت قواعد أمريكي من أجل استهدافات داخل البلد. هناك معلومات الواقع، يعني معلومات بأن تم استهداف البنى التحتية والمدارس خاصة مدرسة ميناب من قبل القواعد الأمريكية المتواجدة في هذه الدول العربية منها الإمارات العربية. حتى الآن الإمارات العربية المتحدة تطالب الحكومة الأمريكية والجانب الأمريكي بشن الهجمات أكثر شرسة على إيران، ولا تريد وقف الحرب. هذه نقطة مهمة جدا، يعني خاصة في تعاون مع، وكان هناك لقاءات أمنية في زمن حرب يعني بين السلطات الإماراتية والسلطات الأمنية والعسكريين الإسرائيليين، وحتى زيارة نتنياهو. بما يتعلق بهذه الدول، يعني طبعا لا يستطيع طهران أن تتحمل استهداف السيادة الإيرانية من قبل القواعد المتواجدة في هذه البلدان، وحتى من قبل الكويت والإمارات العربية المتحدة التي استحدثت بالصواريخ يعني وبالطائرات الحربية الإماراتية جزر بكران وبعض الجزائر الإيرانية في قبل الهدنة وقبل اتفاق الهدنة. لذلك نحن نعتقد يعني هذه القواعد تعتبر تحديدا للسيادة الإيرانية، وخاصة هناك يعني خطة مبرمجة من قبل أمريكا استخدام هذه القواعد وهذه الدول من أجل استهداف إيران، وحتى هناك تحريض هذه الدول من أجل احتلال الجزر الإيرانية بمشاركة العسكريين والجيش الأمريكي. لذلك إيران هدد يعني بوضوح باستعداد إيران احتلال هذه الدول، يعني حتى جزر يعني بحرين وجزر الإمارات العربية المتحدة، بأنها مشاركة ومتعاونة مع أمريكا كما كان متعاونة مع إسرائيل في زمن بعد 7 أكتوبر مع الجيش الإسرائيلي، وأسس جسرا بريا من أجل إمدادات ومساعدات للجيش الإسرائيلي في زمن بعد 7 أكتوبر عن طريق أردن. يعني طبعا لا نستطيع أن نتجاهل دور هذه الدول العربية في المساعدات الأمريكية واستهدافات داخل إيران، وحتى طلب يعني خاصة من نسبة بحرين والإمارات كانوا دائما مطالبين باستمرار الحرب ضد إيران، وأكثر شرسا خلافا للسعودية وسلطنة عمان وقطر. يعني وحتى قطر أرسل وفد إلى إيران بأنها لا تكون مع التسعيد رغم تم استهداف القواعد الأمريكية في داخل قطر، ولكن لم نشاهد هناك أي تحريض من جانب الحكومة القطرية وسلطنة عمان. ولكن أعتقد بعض العمليات بداخل هذه الدول أحياناً لا يتم من قبل إيران، ويعني مصدر هذه الاستهدافات غير إيرانية كما وضحت القوات المسلحة الإيرانية في بعض الأحيان. ربما هناك جهة تريد التصعيد أكثر بين إيران وهذه الدول العربية، رغم أنهم مشاركون مع العدوان الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران.
7: تتجه دول أوروبية إلى تكثيف الضغط على إسرائيل من خلال فرض عقوبات منسقة تستهدف أفراداً مرتبطين بأعمال العنف في الضفة الغربية، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. وذكرت مصادر أن هذا الاتجاه المنفرد جاء بعد عدم إجماع على مستوى الاتحاد الأوروبي وسط تصاعد أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، والتي تعكس تنامي الغضب في العديد من الدول الغربية تجاه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي وسعت بناء المستوطنات.
8: ويقول دبلوماسيون إن هذا التوسع يهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية، مما أدى إلى تدابير أوروبية منفردة نتيجة تعثر الجهود داخل الاتحاد للدفع باتجاه إجراءات أكثر صرامة مع إسرائيل، متوقعين أن يصدر الإعلان خلال الأيام المقبلة. وتشكل القلق الرئيسي من خطة إسرائيل لبناء مستوطنة شرق القدس والمعروفة بمشروع إيوان التي قد تفصل الضفة عن القدس الشرقية، مما يجزئ الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة عليها.
7: من رام الله ينضم إلينا الأستاذ محمود الصيفي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني. أستاذ محمود، ما تأثير تحرك بعض الدول الأوروبية منفردة نحو فرض عقوبات على مستوطنين متورطين بأعمال العنف في الضفة؟
10: هذا مطلب فلسطيني، سواء الجانب في فلسطين وكان هذا يعني المطلب مهم جدا، خاصة أمام تطور كبير في العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية. ويأتي ذلك، يأتي هذا التطور باختلاف مشاربهم، إجراء ويعني يعني خلينا نقول إجراءات خجولة أمام المشهد المؤلم في الضفة الغربية. وأنت شاهدت دكتور خالد أمس كيف تعاون جيش الاحتلال مع المستوطنين في الاعتداءات المستمرة على المواطنين الفلسطينيين، إضافة الاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين. ولذلك يأتي هذا المؤتمر الذي تنظمه فرنسا في 12 من الشهر الحالي، هو يعني مطلب مهم بالنسبة، ونرحب به حقيقة، يعني نرحب به كمجلس وطني، كفصائل، كقيادة فلسطينية، كجماهير، لأن الأحداث الجارية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس هي لم يسبق أن كانت في هذا العنف. يعني تتحدث عن أكثر من 1160 شهيد، إضافة ل 12 جريح منذ 7 أكتوبر، يعني إضافة للتدمير الزراعة الفلسطينية، إضافة للتطور الأخير، يعني هناك تطور في الاعتداءات الاستيطانية على الزراعة الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين، هناك تطور بسرقة الأموال، سرقة الممتلكات، حرق الممتلكات، مصادرة الآليات، يعني كما حصل في تجمع حمصة التحتة شرق طمون في محافظة طوبات، حيث صادر الجيش والمستوطنين كل الآليات وبيوت المواطنين وهجروهم بالقوة من هذا الموقع. وكثيرا من الحقيقة كثير من التجمعات الفلسطينية خلال يعني أكثر من 3 أعوام، ونبدأ من 7 أكتوبر، أكثر من 85 تجمع فلسطيني هجر بالقوة. ولذلك عندما يأتي هذا المؤتمر وهذا يعني النشاط، أسميه النشاط الأوروبي في مواجهة عنف المستوطنين، يعني هذا مطلب لنا يعني حقيقة، ونتمنى أن لا يكون خجولا.
7: وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه العقوبات على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية؟
10: يعني عقد المؤتمر بحد ذاته هو تطور حقيقة، هو تطور وهو ضغط على حكومة نتنياهو وأعضائها الإرهابيين بن غفير وسيموتريتش، واللي يضعوا حد، يعني هناك تعليمات وضوء أخضر للمستوطنين بالاعتداء على الفلسطينيين وسرقة أموالهم. ولذلك أي مؤتمر، وخاصة الدكتور خالد، خاصة أن الذي سيعقد المؤتمر هو الفرنسيين، وفي أوروبا وسيحضر هذا المؤتمر عدد من الدول الأوروبية وعشرة وزراء خارجية للأوروبيين، هذا حقيقة هذا الاجتماع بحد ذاته يعتبر ضغط على حكومة الاحتلال، وهذا مطلوب، يعني مطلوب الضغط على حكومة الاحتلال التي هي من تعطي الضوء الأخضر للاعتداءات، لأنه أصبح الاعتداء وسرقة الأموال والممتلكات وحرقها هو عبارة عن خطط ممنهجة من حكومة الاحتلال. فعندما يعقد هذا المؤتمر يعتبر يعني ضغط مباشر على هذه الحكومة، وخاصة نتنياهو وسيموتريتش وبن غفير الذين يعتبروا يعني الميدانيين في هذه الاعتداءات على الفلسطينيين. ولذلك عندما يعني رغم ذلك دكتور خالد، يعني لا نعول آمال حقيقة على هذا المؤتمر، ولكن عقد هذا المؤتمر مهم جدا، لأننا نريد كفلسطينيين ومؤيدين للشعب الفلسطيني، نريد أن يجمدوا أو يلغوا حتى الشراكة الأوروبية مع الكيان الصهيوني، خاصة أن قيمة الشراكة الأوروبية الصهيونية تزيد عن 42 مليار دولار، وهذا حجم كبير من الشراكة الاقتصادية الأمنية العسكرية. وهناك التوجه، يعني توجه كثير من الدول الأوروبية، توجه بأن يرفضوا استقبال المنتجات القادمة من المستوطنات. وأنت تعرف دكتور خالد أن هناك مستوطنات في الضفة الغربية بحجم المدن كما هو في الحال في كريات أربع التي تأسست عام 69 يعني بعد الاحتلال.

0: في إسبانيا، إسلوفينيا، إيرلندا، ولكن بشكل جماعي ما زال يعني الموقف ضعيف أوروبيا تجاه الحكومة الاحتلال والحكومات المتعاقبة أيضا.
1: لذلك قلت إنه لا يعول على مثل هذا المؤتمر، لكن هل تستبعد أن ينعكس ذلك على مسار القضية الفلسطينية بما يعيد الأولوية لحل الدولتين؟
0: يعني الدكتور خالد، نعول آمال، يعني حقيقة نريد ذلك، ولكن ما زال الأوروبيين يعني متفرقين في اتخاذ القرار ضد حكومة نتنياهو، خاصة في الشراكة الاقتصادية والأمنية. ولذلك نحن نرحب كفلسطينيين، كفصائل، كل المجتمع الفلسطيني والمؤيدين أيضا للقضية الفلسطينية، نرحب بهذا الاجتماع وهذا المؤتمر، ونرجو أن ينبثق عن هذا المؤتمر عقوبات فعلا تؤثر على المستوطنين، تؤثر على الجمعيات. هناك جمعيات استيطانية يعني كبيرة، يعني كريغافيم، يعني هذه جمعية استيطانية، هي من تلاحق الفلسطينيين، هي من تحرض على الفلسطينيين، وهي التي تحرض حكومات والجيش الصهيوني على الاعتداء على الفلسطينيين وعلى هدم المنشآت سواء المدنية أو الزراعية. لذلك يعني في وقت إن نحن كفلسطينيين نرحب ونعتبره مطلب فلسطيني للمؤتمر، لأن هذا الاحتلال يحتاج فعلا يحتاج إلى ضغط أوروبي، ضغط عالمي، حتى الأمريكيين يعني رغم يعني تحالفهم ودعمهم عسكريا واقتصاديا وتشجيعهم، يعني الأمريكان يشجعوا الكيان الصهيوني على ما يحصل في الضفة الغربية من استيلاءات يومية، من إقامة للمستوطنات. نحن نتحدث دكتور خالد، نتحدث عن أكثر من 600 تجمع استيطاني في الضفة الغربية، في حين الفلسطينيين لا يتجاوزوا 500 تجمع في الضفة الغربية، يعني زادت، وهذا يعني يتخلل البؤر الرعوية الزراعية الاستيطانية والمستوطنات الكبيرة.
1: أستاذ محمود الصيفي، كيف تنظر الحكومة الإسرائيلية إلى تصاعد الانتقادات لسياساتها الاستيطانية؟
0: هي يعني الحكومة الاحتلال، يعني هناك تخوف من قرارات من الأوروبيين، خاصة أن الحكومات الأوروبية وأيضا الأحزاب الأوروبية بدأ يمارس عليها ضغوطات الشارع، ضغوطات أحزابهم، ضغوطات على هذه الحكومات، لأن هناك إبادة جماعية نفذتها وما زالت هذه الحكومة، حكومة نتنياهو، العنصرية والإجرامية. فلذلك يعني الاحتلال لا يحبذ نتنياهو شخصيا، لا يحبذ هكذا مؤتمرات، لأنه سيحرج هذه الحكومة، سيتم نقاش وبحث موضوع الإبادة الجماعية، قتل الأطفال، قتل النساء، تدمير البنية التحتية في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية. ولذلك هناك تخوف، رغم يعني أسبقيات الاتحاد الأوروبي كانت دائما يعني قليلة التأثير في خلينا نقول قليلة التأثير في وقف العنف، وقف الاستيلاءات، وقف المصادرات، رغم أن هناك قرار مجلس الأمن الدولي 2334 جمد الاستيطان في نهاية عام 2016، لكن الاستيطان كما تشاهد دكتور خالد أن الاستيطان يعني لم يسبق له مثيل في هذا الانتشار في الضفة الغربية.
2: أعرب عدد من المشاركين في الحوار المهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا عن تحفظهم على المخرجات الواردة في التقرير النهائي ضمن مسار الحوكمة. أرجع المواقعون على التحفظ سبب موقفهم إلى أن لجنة الصياغة لم تعتمد بشكل متكرر إدراج عدد من البدائل والمقترحات التي قدمها أعضاء الحوار، رغم اختلافها جوهريا عن التوصيات التي تضمنتها المسودة الأولى.
1: وشهدت جلسات الحوار طرحا يرفض منح أي دور تشريعي أو دستوري لأي جهة دولية أو اعتماد مسارات تستند إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي أو إلى لجان وأجسام حوارية لا تستند إلى شرعية وطنية، مؤكدين أن القضايا الدستورية والتشريعية يجب أن تبقى شأنا وطنيا خالصا يعالج عبر آليات نابعة من الإرادة الليبية. كما طرح بعض المشاركين خيار المؤتمر التأسيسي كأحد البدائل لمعالجة الإشكاليات الدستورية والتشريعية، إلا أن هذا المقترح لم يدرج ضمن التقرير النهائي. من باريس أرحب بالأستاذ كامل المرعاش، الكاتب والمحلل السياسي الليبي. أستاذ كامل مادي لالة إعلان عدد من المشاهدين.

0: لكي تحفظهم على التقرير النهائي للحوار المهيكل قبل انعقاد الجلسة الختامية.
1: حقيقة دعني أولا أقول أن هذا الحوار المهيكل سيبدأ في إعلان فشله خلال الأيام القادمة، وخصوصا أنه استمر لفترة طويلة، ويبدو أن السيدة حنا تيتا كانت نائمة وكانت تدور في حلقة مفرغة من خلال هذا الحوار. أطلقت هذا الحوار منذ أكثر من 14 شهرا ولم ينتج شيء في الواقع، لا نعرف من هم الذين يتحاورون وما هي أجندة هذا الحوار وما هي مخرجاته وكيف يمكن وضعها موضع التطبيق. إذن هناك كثير من الغموض يلف هذا الحوار المهيكل، والذي أعتقد أنه فقط لاستمرار الحالة الراهنة، ويبدو أن السيدة حنا تيتا تعاني من بطالة مقنعة وتستخدم هذا الحوار من حين إلى آخر في تقديم تقاريرها إلى مجلس الأمن. إذن المحصلة هي صفرية في الواقع، لأنه ما زال هناك خلافات كبيرة، ليس تباين في الآراء ولكن خلافات. وعندما تقلل من شأن هذه الخلافات وتقول أنها تباين في الآراء وهذا شيء إيجابي، أرد عليها نحن لسنا في ندوة أو مؤتمر حتى يكون في حوار وتباين في الآراء والأفكار، نحن في لجنة مناط بها خروج من أزمة سياسية معقدة، كل كلمة لها معنى، ويفترض أن الحوار أنتج لنا ورقة توافق حتى يمكن أن يبنى عليها، هذا لم يحصل، وأعتقد أنها سارعت الآن إلى الإعلان وإعادة إحياء هذا الحوار، لأن هناك مبادرة أخرى تخشى أن تكون موازية لهذا الحوار، وهي مبادرة السيد مسعد بولت، وباعتبار أن مبادرة السيد مسعد بولت هي أكثر واقعية لأنها تتعامل مع أطراف الأزمة الذين يسيطرون على الأرض والذين يستطيعون أن ينجزوا حل من خلال اتفاقهم على هذه النقاط الخلافية ولديهم القدرة على ذلك. وبالطبع أنا أستغرب لماذا تصرفت بهذا الشكل السلبي، في حين أن هناك مبادرة يمكن أن تنتج لنا حلا حقيقيا، إلا إذا كانت تريد استمرار حالة الفوضى في ليبيا وحالة الانقسام، وربما هذا سيكون من إيعاز دول أخرى مارست عليها الضغوط حتى تفشل الخطة الأمريكية في الخروج بليبيا من الأزمة. إذن في نهاية المطاف هذا الحوار المهيكل محكوم عليه بالفشل، والبيان الذي تم إصداره بأن هناك تباين في الآراء هو في الواقع هناك خلافات عميقة تفشل هذا الحوار، وعليها على السيدة تيتا أن تعترف بأن حوارها المهيكل قد وصل إلى طريق مسدود، وعليها أن تترك الفرصة لمبادرات أخرى أكثر جدية وواقعية.
0: لكن إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه التحفظات على شرعية ومصداقية مخرجات الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة؟
1: بالطبع هذه ستكون العلامة الفاصلة على فشل هذا الحوار. ليس هناك شيء اسمه تباين في الأفكار في لجنة تبحث عن حل قابل للتنفيذ، هذا هراء. نحن نعرف اللجان من هذا النوع تنتج إطار تنفيذي يمكن تطبيقه على الأرض وفي أقرب الأجال، هذا لم يحصل. إحنا ما زلنا في مرحلة التباين في الأفكار والاختلافات، وهذه الاختلافات على فكرة عميقة، ليست جانبية، هناك اختلافات حول حتى الانتخابات، هل نعقد انتخابات متزامنة تشريعية ورئاسية في آن واحد، وإلا نعمل انتخابات تشريعية كما يريد فريق الإخوان المسلمين في هذا الحوار. إذن هذه نقطة مفصلية لم نصل فيها إلى حل. طب هناك مطالب أخرى بتغيير حكومة، بأن ننتج حكومة جديدة تشرف على الانتخابات، هذا ما زال فيه خلافات كبيرة، وهذه الخلافات مستمرة، وسنكتشف خلال البيان الختامي للسيدة حنا تيتا كل هذه الخلافات، والتي ستفضي حتما إلى إعلانها فشل هذا الحوار المهيكل، وأعتقد أنها لن تستطيع أن تبيع لنا أوهام جديدة حول هذا الحوار المهيكل.
0: سيد مرعاش، ما الأسباب التي تدفع بعض الأطراف الليبية إلى رفض أي دور تشريعي أو دستوري للجهات الدولية في المرحلة الحالية؟
1: الواقع ليبيا ليست الآن في مرحلة التشريع النهائي، ليس هناك دستور، هناك خلافات عميقة جدا. أدى ستير لا تكتب في حالات الحرب والانقسام، أدى ستير تكتب عندما تهدأ الأمور، عندما تؤسس الدولة، عندما تتحقق كثير من الخطوات الأولى حتى يمكن استفتاء الناس على دستور. إذن ليبيا محتاجة إلى مؤتمر تأسيسي ينتج لنا حكومات شرعية مؤقتة تستطيع أن تقود البلاد إلى الاستقرار، وهنا أعني الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نأتي بدساتير جامدة أو من تجارب أخرى ونطبقها على الليبيين في هذه الحالة. كيف يمكن أن نجري انتخابات وسط غابة من السلاح ووسط سيطرة الميليشيات على شمال الغرب الليبي وعلى العاصمة تحديدا؟ من يقبل بنتائج هذه الانتخابات؟ إذن أولا لابد من معالجة الأزمة الأمنية، توحيد المؤسسات الأمنية، وهذا هو روح مبادرة مصعد بولس، توحيد المؤسسات الأمنية القادرة والفاعلة على الأرض. ثم نذهب إلى تنظيم الاقتصاد، إنقاذ الاقتصاد، إنقاذ كثير من القضايا التي تحتاج إلى معالجة سريعة. ومن ثم يمكن الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي جديد ينتج لنا دستور مؤقت يمكن أن نقيم انتخابات تشريعية وتنفيذية وينتج لنا حكومة شرعية، وهذه الحكومة الشرعية هي التي تنطلق فيما بعد. أما أن نختلف الآن في مناقشة دستور غير موجود ونقول أنه سيكون قاعدة لإجراء انتخابات، هذه أوهام عشنا فيها لمدة أكثر من 15 سنة ولم تنتج لنا أي شيء.
0: وكيف تقرأ أنت الجدل الدائر حول الاستناد إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي كأحد المسارات المقترحة لمعالجة الأزمة؟
1: حقيقة يعني الذي يتكلم عن الاتفاق السياسي هو يتكلم عن شيء مات ميت لا أثر له ولا فعل. نحن الآن لا يحكمنا لا اتفاق سياسي ولا أي شيء ولا أي هذه المبادرات التي تمت ولا اتفاق جنيف ولا أي اتفاقات. من يحكمنا الآن هي القوى على الأرض، القوى الفاعلة على الأرض هي تحكم. لدينا في الشرق الليبي والجنوب الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على هذه المناطق وببرلمان شرعي انتخبه الليبيون بشفافية منذ عام 2014، ولدينا شمال الغرب الليبي والعاصمة الليبية هذه مرتهنة بالميليشيات وحكم الميليشيات وحكومات الفساد التي توالت عليها منذ حكومة السراج إلى حكومة الدبيبة، وهذه تحكم في كل شيء، تسيطر على كل شيء بسبب بسيط أن هناك اعتراف دولي بها، ولكنها لا تحكم إلا على أقل من 20% من مساحة البلاد. وهذه حالة الانقسام هذه ترعاها بعض الدول، تريد ليبيا أن تكون منقسمة. ليبيا الآن دولة محتلة، هناك قوات عسكرية محتلة من تركيا، من إيطاليا، من بريطانيا، هناك أكثر من 2000 مرتزق سوري ما زالوا في ليبيا. ما الداعي لوجودهم؟ ما الداعي لوجود مرتزقة سوريين؟ الآن سوريا لديها حكومة ولديها سيادة، وعلى السيد الشرع الذي الآن تحول إلى مدني ونبذ الإرهاب أن يسحب مرتزقته الإرهابيين الذين كانوا يقاتلون معه. لا يوجد مبرر لوجود هؤلاء في ليبيا. إذن لدينا خطوات كثيرة جدا تبعدنا عن أي اتفاق سياسي سابق. نحن الآن تحكمنا قوى على الأرض، وهذه القوى على الأرض هي ليبيا. ليبيا فليتركوا لها الفرصة أن تحل المشكلة. ومبادرة مصعد بولس تعتمد في الأساس على القوى التي تحكم في الأرض، والتي في رأيي هي قادرة على فرض الحل في ليبيا والانطلاق إلى حل الأزمة السياسية وكل الأزمات اللاحقة. هذا إذا ابتعدت هذه البعثة عن الحل، لأنها هذه البعثة لم تأتي منها الحلول، وإنما أتى منها تكريس الانقسام في ليبيا وبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه الآن.
2: ارتفعت أسعار شحن الحاويات خلال الأسبوع الماضي نتيجة زيادة تكاليف الوقود وازدحام بعض الموانئ الأسيوية وتحسن الطلب مع اقتراب موسم الذروة للشحن البحرية. وصعد السعر الفوري لشحن حاوية بطول 40 قدما من آسيا إلى شمال أوروبا إلى 3649 دولارا بزيادة نسبتها 27% عن الأسبوع السابق، فيما ارتفعت تكلفة الشحن إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة بنسبة 20% لتصل إلى 3933 دولارا.
0: وقفزت أسعار الشحن من آسيا إلى الولايات المتحدة بنسبة 109% منذ اندلاع الحرب على إيران، بينما ارتفعت رسوم الشحن إلى أوروبا بأكثر من 50%. وتفرض شركات النقل أيضا رسوما إضافية على الوقود، مما يزيد الأعباء على المستوردين في ظل أزمة الطاقة. وتزامنت هذه التطورات مع تراجع الطاقة الاستيعابية قبل موسم إعادة تكوين المخزونات في يوليو وأغسطس. من القاهرة أرحب بعميد كلية الإدارة بالأكاديمية البحرية بالقاهرة الدكتور ياسر غلاب. دكتور ياسر، بداية، هل يعود لارتفاع الحليف في تكاليف الشحن إلى عامل جيوسياسي فقط أم أن هناك عوامل هيكلية أخرى؟
3: في الحقيقة هو لا شك طبعا أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي ومحيط مضيق هرمز تمثل بشكل مباشر عاملا رئيسيا طبعا في ارتفاع تكاليف الشحن من عدة زوايا. فلو نتكلم طبعا هناك زيادة في المخاطر التأمينية، وبالطبع هناك ارتفاع في أسعار الوقود نظرا لقلة المعروض من الوقود وما تعاني به المنطقة من غلق مضيق هرمز. ولكن الأمر طبعا لا يقتصر على ذلك فقط، بل هناك أيضا عوامل هيكلية تتمثل في بعض الأحيان في اختناقات سلاسل الإمداد العملية، وأيضا نقدر نقول ازدحام بعض الموانئ الأسوية. وطبعا لا شك احنا في نظريات الاقتصاد هناك عوامل قد تؤثر في ارتفاع الأسعار، ومن ضمنها نقدر نقول تكاليف الشحن. طبعا ارتفاع عمليات الصيانة وعمليات التشغيل وعمليات مرتبات العاملين في القطاع البحري دي كلها بتؤثر بشكل مباشر طبعا إلى ارتفاع في تكاليف الشحن بالطبع. ولذلك كلما زادت تكاليف التشغيل كلما زاد سعر النقلون وكلما زادت تكاليف الشحن، وده طبعا بيأثر في عمليات النقل البحري وفي ارتفاع تكاليف الشحن اللي احنا نقدر نقول إنه أيضا بيؤثر في أسعار في النهاية في أسعار السلع والخدمات للمستوردة من دولة إلى دولة أخرى.
0: وما حجم التأثير المتوقع على أسعار السلع الاستهلاكية في نتيجة هذه القفزة في تكاليف النقل؟
3: هو طبعا يعني بالطبع يعني خلينا نقول إن هي عملية متسلسلة، كلما زادت يعني هو نقدر نقول عليه في قوانين الاقتصاد أنا كلما زادت تكاليف النقل وكلما زادت تكاليف الشحن ده هيؤثر بشكل مباشر على تأثير السلع والخدمات المباعة، خاصة السلع والخدمات النهائية. ولكن نقدر نقول إن معظم السلع اللي هي ستتأثر بارتفاع في أسعارها طبعا السلع المستوردة والسلع نقدر نقول هي منخفضة الربح أو منخفضة هامش الربح أو حتى السلع سريعة التلف، هي دي بتعتبر الطلب عليها عالي جدا ولا تتحمل تأجيل، بل بالعكس هناك بعض الشركات قد تتحمل فاتورة الشحن تمام وبالتالي بتحملها على قيمة السلعة نظرا لانتهاء صلاحيتها أو نظرا لضروريتها. وإن نقدر نقول كلما زادت السلعة ضرورة بتاعتها زادت كل ما ده أدى إلى القبول بارتفاع السلعة، خاصة نقدر نقول السلع الأدوية وبعض المنتجات الاستهلاكية. وفي حاليا طبعا هناك بعض المنتجات زي منتجات الملابس ومنتجات السلع المستوردة دي تعتبر كل هذه السلع هي الأكثر تأثرا بالقفزات في تكاليف النقل عامة وليس النقل البحري، ولكن كل تكاليف الشحن وكل التكاليف النقل البحري ستؤثر بالطبع على أسعار السلع الاستهلاكية، وده شيء طبيعي وفقا للقوانين الاقتصادية إن طبعا يعتبر تكاليف الشحن وتكاليف النقل هي من العوامل المؤثرة على المعروض من السلع والخدمات. وبالتالي نقدر نقول إنه كلما طالت فترة الارتفاع كل ما أدى إلى زيادة أسعار السلع الاستهلاكية وكل ما أدى إلى زيادة توقع أسعار ارتفاع الأسعار، وده في الحقيقة بيخلي بيدي نوع من التوقعات المستقبلية لدى المستهلكين إن بالعكس بيزيد التوتر وبيزيد الأسعار إنه بيزيد الطلب على هذه المنتجات خوفا من ارتفاعها مستقبليا نظرا للتوترات الجيوسياسية ونظرا إلى الأحداث الإقليمية التي تحدث، بتدي نوع من سرعة الاحتفاظ والاستهلاك السلع، ده عامل آخر مساعد ضمن عملية تكاليف الشحن. وبالتالي نقدر نقول إن حجم التأثير المتوقع هو مش حجم قليل نظر لقفز تكاليف النقل، بل بالعكس سيؤثر، يعني احنا مش عايزين نقول نظرة تشاؤمية، ولكن نقدر نقول هو سيؤثر بالفعل على أسعار السلع الاستهلاكية وخاصة السلع المستوردة.
0: في ضوء هذا دكتور ياسر، هل يمكن أن نشهد عودة لموجة التضخم العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والشحن في آن واحد؟
3: بالطبع هناك احتمال قائم لعودة الضغوط التضخمية العالمية إذا استمر ارتفاع أسعار الطاقة، وإذا استمر ارتفاع تكاليف النقل البحري، وإذا استمر ارتفاع التأمين على عمليات الشحن. وبالتالي احنا هي كلها عملية متسلسلة. هناك ارتفاع في قيمة التأمين لدى شركات التأمين نظرا لزيادة المخاطر، ده سيؤثر بالطبع على ارتفاع تكاليف الشحن، وبالتالي سيؤثر على ارتفاع الأسعار، وبالتالي سنواجه يعني بالطبع عندما يتحقق كل هذا بالطبع سنشهد في الحقيقة عودة لموجة التضخم العالمية. ودي خلينا نقول إن الاندكيتورز والمؤشرات اللي قدامنا هي التي توحي إن هناك عودة للتضخم العالمي، ولكن طبعا على الشركات الكبيرة وعلى الدول أن تعي إلى خطورة ارتفاع تكلفة الشحن على موجة الأسعار وعلى التضخم العالمي.
0: ما مدى قدرة شركات الشحن العالمية على امتصاص هذه الصدمة؟ بمعنى هل ستنقل هذه الشركات كامل التكاليف الإضافية إلى المستوردين والمستهلكين؟
3: يعني بالطبع خلينا نقول إن بعض الشركات الشحن الكبرى عندها قدرة مالية وتشغيلية يمكنها أن تمتص جزء صدمة، ولكن نقدر نقول على المدى القصير وليس على المدى الطويل. يعني الشركات مش هتقدر تساعد أو تمتص جزء من هذه الصدمات إلا على المدى القصير، ولكن إذا طالت الأزمة لفترة طويلة قد تتراجع هذه الشركات من امتصاص جزء كبير من هذه الصدمة، وتلجأ إلى فرض رسوم إضافية مرتبطة طبعا بالوقود والمخاطر التشغيلية، ومرتبطة أصلا أيضا بارتفاع نقدر نقول يعني ارتفاع أقساط التأمين ونقل جزء كبير من هذه التكاليف إلى المستوردين. وبالتالي نقدر نقول إن أسعار السلع بالطبع هي هترتفع، وقدرة الشركات الكبرى هي مش هنقدر نقول هي طبعا الظرف ممكن يكون خارج عن إرادتها، هي ممكن تتحمل بعض الأجزاء على المدى القصير، ولكن ما نقدرش نقول إن هذه الشركات ستمتص هذه الصدمة أو ستتحمل جزء من هذه الصدمة على فترة طويلة، بل بالعكس طبعا على فترة قليلة حتى انتهاء أو زوال سبب ارتفاع تكاليف الشحن لدى الشركة.
0: دكتور ياسر غلاب، ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر عرضة للخسائر في حال استمر ارتفاع أسعار الشحن خلال النصف الثاني من هذا العام؟
3: خلينا نقول يعني طبعا القطاعات الاقتصادية اللي هي مضطرة إن هي تستورد وتلجأ إلى قبول ارتفاع تكلفة الشحن هي القطاعات التحويلية أو القطاعات الصناعية، بمعنى إن الشركات أو المصانع اللي تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج هي التي مضطرة حتى لا تغلق مصانعها في الدول، هي مضطرة لقبول هذا الارتفاع، وبالتالي من أكثر القطاعات عرضة للخسائر في حالة استمرار ارتفاع أسعار الشحن خلال نصف العام الحالي هي طبعا القطاعات المعتمدة على المواد الخام المستوردة. وبالطبع وبالإضافة هناك قطاع آخر نقدر نقول قطاع التجارة التجزئة أو قطاع استيراد، خلينا نقول كده قطع غيار السيارات أو مثلا اللي هي الحاجات اللي بتساعد في عمليات الصيانة وبتساعد في عمليات التشغيل، ده طبعا بالإضافة إلى بعض القطاعات الاقتصادية القطاعات الاستهلاكية زي استيراد الملابس الجاهزة، زي استيراد اللحوم واستيراد السلع الغذائية. ده بالطبع بيكسر القطاعات اللي هي بنقول عليها القطاعات السلع الضرورية والسلع الاستهلاكية، هي بالطبع تعتبر أكثر القطاعات عرضة للخسائر. ليه؟ لأن طبعا القطاعات دي خلينا نقدر نقول إن هذه القطاعات لا تنتظر طويلا ولن تؤجل كثيرا عمليات الاستيراد من الخارج، بل مضطرة إلى قبول ارتفاع تكاليف الشحن، وبالتالي سيؤثر ذلك في ارتفاع أسعار السلع، وبالتالي نرجع خطوة ثانية إن بالتالي سيحدث تضخم، لأن بطبيعة الحال التضخم هو الارتفاع المستمر في مستوى العام القطاع. فإذا كل القطاعات ستتأثر، ولكن هناك قطاعات تأثيرها سيكون أكبر من غيرها بالطبع في تحمل الخسائر في حالة ارتفاع أسعار الشحن.
2: هذه جولة من الأخبار حول العالم. استهدفت القوات الروسية مرافق البنية التحتية للطاقة والنقل الداعمة للقوات الأوكرانية، وأفادت الدفاع الروسية بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 قنبلة جوية موجهة وصاروخ هيمارس أمريكي الصنع متعدد الإطلاق و500 طائرة مسيرة ثابتة الجناح. ووصلت مجموعة الشرق الروسية تقدمها في عمق دفاعات العدو بمناطق عدة في مقاطعة زاباروجيا، وألحقت قوات مجموعة الشمال أضرارا بالقوى البشرية والمعدات التابعة للعدو في مقاطعتي سومي وخاركوف، بينما سيطرت وحدات من قوات مجموعة الغرب على مواقع استراتيجية متقدمة في مقاطعة خاركوف.
0: سقط قتيل وجرح 6 آخرون في عمليتين منفصلتين بمنطقتي كوخاف يائير وتسوري إسحاق. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه جرى استدعاء قواته بالتنسيق مع أجهزة الأمن إلى موقع الحادث حيث حيد المنفذ.
2: اقتصاديا، انخفضت أسعار النفط العالمية عقب تهدئة التوترات في الشرق الأوسط وعودة حركة الامدادات عبر المسارات الجوية الرئيسية. وأشار التقرير اليومي للأسعار العالمية إلى أن سعر خام برنت القياسي العالمي سجل نحو 93 دولارا و90 سنتات للبرميل، وتحركت الأسعار ضمن نطاق يومي تراوح بين 92 و67 سنتا للبرميل و95 دولارا و89 سنتا للبرميل. كما تعرضت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو لضغوط بيعية واضحة، حيث انخفضت بنسبة 3.17% لتسجل 90 دولارا و9 سنتات للبرميل.
0: حذر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش من ارتفاع أسعار وقود الطائرات المدفوع بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وذكر أن هذا الارتفاع من المرجح أن يدفع مزيدا من شركات الطيران إلى الإفلاس ويؤدي إلى مزيد من عمليات الاندماج في القطاع خلال العامين الحالي والمقبل.
2: في الرياضة، خسر منتخب مصر من منتخب البرازيل بهدفين لهدف في آخر تجربة قبل بداية كأس العالم خلال المباراة الودية التي جرت على ملعب هنتينغتون بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية. تقدمت البرازيل عن طريق برونو جيماريش في الدقيقة 8 قبل أن يدرك زيكو التعادل في الدقيقة 12 للفراعنة، وفي الدقيقة 52 سجل هندريك دا سوزا الهدف الثاني للبرازيل.
0: حقق منتخب بلجيكا فوزا عريضا على منتخب تونس بخماسية نظيفة في المواجهة الودية التي جمعتهما بالعاصمة البلجيكية بروكسل ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تنطلق الخميس المقبل. وتعد مباراة بلجيكا ضد تونس بمثابة البروفة الأخيرة للمنتخبين قبل المشاركة في البطولة العالمية، حيث يستهل منتخب بلجيكا مشواره في المونديال بمواجهة منتخب مصر في الجولة الأولى، بينما يفتتح منتخب تونس مشواره بمواجهة السويد.
2: من القاهرة يعلق على هذا الموضوع الناقد الرياضي محمد البنهاوي. أستاذ محمد، أهلا بك. كيف تقيمون أداء منتخب مصر أمام البرازيل قبل بطولة كأس العالم؟
4: في البداية طبعا هي مباراة قوية، أعتقد أنها جاءت بعد تأجيل كبير، لأن هذه ثالث مرة يتم عرض مواجهة البرازيل على الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر. كان يرفض في كل المرات السابقة، لكن أخيرا وافق على مواجهة البرازيل. مباراة قوية أمام منافس مرشح للفوز بكأس العالم، وبالتالي هي أفضل فرصة لاكتشاف الأخطاء الموجودة في المنتخب ولعمل تقييم شامل للاعبين، خاصة أن هناك عدد كبير جدا من اللاعبين لا يمتلكون الخبرة في المشاركة في بطولات كأس العالم، وبالتالي أعتقد أن النتيجة هي إيجابية رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد، ولكن الخسارة فارق هدف أمام البرازيل أمر ليس سيء، ولكن أعتقد أن الفنيين اكتشفوا أن هناك خلل كبير جدا وأزمة بين خط وسط المنتخب وخط الدفاع، والدليل أن المنتخب البرازيلي كانت له 6 فرص محققة في الشوط الأول، تألق مصطفى شوبير وتصدى بأربع فرص منها، بينما لم يخالف التوفيق منتخب البرازيل في أخرى وسجل هدف وحيد من الست فرص في الشوط الأول، وهذا يدل أن هناك خلل واضح بين خط وسط المنتخب وخط الدفاع. وهناك أنباء قادمة من أمريكا بأن حسام حسن يفكر في أن يعود للعب بسلاسة في قلب الدفاع في مباراة بلجيكا القادمة.
2: هل وقف حسام حسن إذن على أدواته في البطولة، خاصة أن منتخب مصر قدم أداء متوازنا خلال الشوط الأول لكنه تراجع كثيرا في الشوط الثاني؟
4: صحيح، ويمكن لما كنا بنحاول نضغط على الكابتن حسام حسن والجهاز الفني لمواجهة البرازيل أو الأرجنتين أو المنتخبات الكبرى، كان متخوف في بداية عمله في المنتخب، وكان أشعر أن المباراة قد تؤدي إلى خسارة كبيرة قد تهبي من قيادة المنتخب. لكن كان الغرض الأساسي من هذه الضغوط أن يكتشف حسام حسن كم المشاكل والأخطاء الموجودة في التشكيلة قبل بطولة كبيرة ككأس العالم تواجه فيها أعرق المنتخبات وأعظم المنتخبات العالمية. زي ما قلت حضرتك، هناك مشكلة واضحة في قلب الدفاع، وهناك مشكلة واضحة في المهاجم الصريح. يمكن المنتخب أعتقد أنه سافر لكأس العالم بقائمة تفتقد للمهاجم الصريح بعد استبعاد مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، لأن المنتخب حاليا سافر باثنين في بمسمى رأس حربة. أولا عمر مرموش، وهو ليس مهاجم صريح، مهاجم تسعة كما يقولون يعني، لكن عمر مرموش يلعب في مانشستر سيتي على الجناح في أغلب الفترات، ويتم توظيفه الموسم الماضي من جوارديولا للعب بعض الفترات القليلة جدا كمهاجم، بجانب طبعا حمزة عبد الكريم يمكن لاعب ناشئ يبلغ 13 عام فقط وليس لا يمتلك الخبرات صحيح أنه يحترف في السكن تيم أو برشلونة بي، لكن في النهاية كان المنتخب يحتاج إلى رأس حربة قوي. والدليل أن في مباراة البرازيل هناك أكثر من 5 أو 6 كرات عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء البرازيل، لم يجد المنتخب المهاجم الجيد الذي يستطيع استغلال تلك الفرص. لكن أعتقد المشكلة الأولى يمكن حلها وهي مشكلة الدفاع، أما المشكلة الثانية فطبعا المنتخب سافر بالقائمة ولا يوجد هناك أي سبيل لحلها سوى بإعادة توظيف اللاعبين بشكل جيد وإعادة استغلال انطلاقات اللاعبي خط الوسط، خاصة محمد صلاح الذي سيقود المنتخب أكيد في مباراة بلجيكا.
2: ما هو الأداء الأمثل إذن لمنتخب مصر أمام بلجيكا في أول اللقاءات بعد الأداء الذي قدمه لاعب المنتخب في المباراة الودية؟
4: يمكن بعد مباراة البرازيل أمس وكنت على اتصال بأحد أفراد البعثة، وأكدوا أن هناك اقتراح أن يقوم حسام حسن بالعودة مرة أخرى للعب بثلاثة مدافعين في قلب الدفاع، خاصة وأن المنتخب البلجيكي يمتلك سرعات كبيرة جدا في الهجمات ويمتلك لاعبين يمتلكون السرعة الكبيرة، وبالتالي يريد أن يكون هناك زيادة أو كثافة عددية في خط الدفاع لمواجهة الهجوم البلجيكي، خاصة أن بلجيكا فازت على تونس أمس يمكن خماسية نظيفة يعني نتيجة كبيرة، والمنتخب سيقترب بشكل كبير من أداء المنتخب المصري. فيمكن يكون هناك حتى الآن يتم دراسة خلال الأيام القادمة تعديل طريقة اللعب واللعب بثلاثة مدافعين في قلب الدفاع، أن يعود محمد عبد المنعم جنب ياسر إبراهيم ويكون حمدي فتحي كمدافع ثالث متأخر في قلب الدفاع. وبجانب طبعا أن التشكيلة ستتغير بعض الشيء، لن يبدأ هيثم حسن لاعب ريال أفيدو الأسباني أساسيا في ظل جاهزية محمد صلاح الذي سيكون لاعبا أساسيا في مباراة بلجيكا، وسيعول عليه حسام حسن كثيرا في أن ينقل الهجوم المصري للأمام بشكل كبير جدا، ويكون هو بخبرات كبيرة العامل المؤثر في هجمات المنتخب المصري.
2: ما أسباب خسارة تونس بهذه النتيجة إذن الكبيرة من منتخب بلجيكا؟
4: أعتقد أن المنتخب التونسي يعاني حتى من فترة التصفيات وفترة كأس الأمم الأفريقية. المنتخب التونسي لا يمتلك الجيل الذهبي، دائما تونس كانت تمتلك أجيالا ذهبية تضم لاعبين عظماء يستطيعون صناعة الفارق. هذا الجيل مع كامل الاحترام يعتمد على عدد كبير من اللاعبين المحليين، والدوري التونسي أعتقد حتى الأندية التونسية ليست في أفضل حال. لم يعد الترجي فائزا دائما بكأس دوري أبطال أفريقيا أو منافسا أو أداء للنهائي الأفريقي برغم فوزه بالدوري هذا الموسم، لكنه يعاني بشكل كبير جدا خلال السنوات الماضية، وبالتالي تونس تعتمد على الدوري التونسي وهو ليس بالقوة الكبيرة. تونس تحتاج بجانب مصر أنها يكون عندها عدد كبير جدا من اللاعبين المحترفين، وهو ما ميز المغرب خلال المونديال الأخير في قطر أو خلال كأس الأمم الأفريقية الأخيرة. المغرب عنده كتيبة من اللاعبين المحترفين في أكبر الأندية الأوروبية، هذا تفتقده الكرة التونسية. أعتقد أن تونس يجب أن يكون لديها مشروع لزيادة عدد اللاعبين زي ما كان المغرب لديها مشروع وأكاديمية محمد السادس وضعت لعيبة كبيرة جدا للدول الأوروبية في سن صغير. أعتقد أن تونس تحتاج لهذا المشروع حتى تكون منتخب قوي.
2: ما تأثير هذه النتيجة على طريقة لعب المنتخب التونسي في كأس العالم؟
4: أعتقد أن كأس العالم هو فرصة حتى للمنتخبات غير الجاهزة بنسبة 100% بسبب طريقة التأهل من المجموعات، وأن هناك منتخبات تحتل المركز الثالث لتستطيع أنها تتأهل للدور التالي دور 32. تونس الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق، لكنها ليست مستحيلة بسبب طريقة التأهل. نفس الأمور بالنسبة لمصر لأنه هو يكون في تأهل.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد البنهاوي، كنت معنا من القاهرة.
0: ختام عالم سبوتنيك، للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء
5: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
6: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
7: نكشف ما يخفيه الآخرون.
8: برنامج الإنسان والثقافة من سبوتنيك، برنامج يتناول مجريات الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية الروسية بعيون عربية.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو بهذه الحلقة الجديدة من برنامج الإنسان والثقافة، أقدمها لكم كالمعتاد أنا عماد الطفيلي، ونتحدث فيها اليوم بموضوع بعنوان كاتبات وشاعرات من روسيا وكيف ساهمنا في تطور المشهد الأدبي الروسي في الماضي والحاضر.
8: برنامج الإنسان والثقافة.
9: الأدب النسائي الروسي لم يطور فقط صورة المرأة، بل ساهم بشكل جذري في تطوير الأدب الروسي نفسه، حيث أدخل أساليب سردية جديدة ولغة أكثر حميمية وشاعرية واهتماماً بالتفاصيل الداخلية والمحلية، مما وسع آفاق التعبير الأدبي ككل. فالكاتبات والشاعرات الروسيات هن في طليعة المشهد الأدبي، ولا يمكن فهم الأدب الروسي المعاصر من دونهن. اليوم نفتح نافذة على عالم من الجمال والعمق، نحلق مع سيدات حملن الأقلام في أرض واسعة كالحلم، قاسية أحيانا كالشتاء، لكنها أنجبت كاتبات وشاعرات حولن آلام التاريخ وأفراح الروح إلى أدب يخلد في الذاكرة العالمية. حكايتنا اليوم هي حكاية إبداع مضاد للنسيان، حكاية شاعرات وكاتبات روسيات تحدين القيود الاجتماعية وأحياناً السياسية ليرسمن بصمتهن في تاريخ الأدب الروسي. من أصوات شجية في القرن التاسع عشر إلى صرخات درامية خلال فترات الحرب والقمع، وصولاً إلى التأملات الحادة في تعقيدات الحاضر، شكلت هؤلاء النساء من خلال كتاباتهن سجلاً حياً وحميمياً لتاريخ روسيا وروحها. في هذه الحلقة سنستمع معاً إلى أصداء قصائد أن أخماتفا التي حولت الألم الشخصي إلى ملحمة شعبية، ونتتبع نبرة مارينا تسفيتايفا المتمردة والصاخبة، وننظر إلى إبداع القصة القصيرة لدى تاتيانا تولستايا ولن نغفل عن الأصوات الحية اليوم كالروائية لودميلا أوليتسكايا. في هذه الحلقة سنسير معا في رحلة عبر الزمان والمكان، نستمع إلى حكاياتهن، نقرأ مقاطع من إبداعهن، ونتأمل كيف استطعنا رغم كل التحديات أن يكتبن تاريخ الأدب الروسي بأحرف من ذهب. فكيف غيرنا مفهوم الكتابة النسائية؟ وكيف ساهمنا في تطوير الأسلوب الروائي والشعري؟ وما هو سر قوتهن المستمرة رغم كل التحديات؟ هذه رحلة عبر الزمن والمخيلة، نكشف فيها عن النصف الآخر من الروح الروسية وأثرها الذي لا يمحى على صفحات الأدب العالمي. فابقوا معنا.
8: برنامج الإنسان والثقافة.
9: وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الباحثة في تاريخ الأدب والثقافة الروسية فاطيمة رمضانوفا. بعد الترحيب بحضرتك أستاذة فاطيمة، بما أننا نتحدث اليوم عن الأدب النسائي الروسي، لابد من عودة تاريخية لهذا الأمر ونسألك، ما أبرز التحديات التي واجهت الكاتبات الروسيات في القرنين 18 لنشر أعمالهن؟
10: نعم مات، لقد واجهت الكاتبات الروسيات في القرنين 18 تحديات هائلة تكشف عن صراع مرير من أجل الحصول على صوت واعتراف في عالم أدبي كان أصلاً يعتبر في جوهره رجولياً. فأولاً ممكن نتحدث عن التحديات الاجتماعية والثقافية، حيث كان المجال العام بما فيها الأدب والنشر قُقراً تقريباً على الرجال. كان الدور الاجتماعي المثالي للمرأة المحترمة يتركز في الزواج وتربية الأطفال وإدارة المنزل. كان الحصول على تعليم عالٍ أو منهجياً في الآداب أو الفلسفة حُقراً بشكل شبه كامل على الرجال. فاعتمدت معظم الكاتبات على التعليم المنزلي ومكتبات العائلة والتثقيف الذاتي. فثانيا إذا تحدثنا في هذا الموضوع، التحديات المهنية والمشاكل النشر من خلال إخفاء الهوية واستخدام الأسماء المستعارة الذكورية، فكانت هذه الوسيلة الأكثر شيوعا لتجنب الأحكام المسبقة وضمان قراءة نقدية وموضوعية نسبية. مثلا حتى عندما تنشر باسمها الحقيقي كان النقاد يركزون على جنس الكاتبة أكثر من عملها ويصنفنها على الفور ضمن أدب النساء الذي كان ينظر إليه على أنه سطحي أو عاطفي مفرد أو محدود المواضيع ويوصف بالمواضيع المنزلية. فهكذا ثالثا التحديات الإبداعية، بحيث كانت المواضيع الآمنة للمرأة هي الحب، الأسرة، الحياة المنزلية والمشاعر. الخوض في مواضيع سياسية، فلسفية، تاريخية أو اجتماعية نقدية كان محفوظاً بالمخاطر بالنسبة لها. وبالرغم من كل ذلك، بحلول نهاية القرن 18 نشرت نحو 20 شاعرة في الإمبراطورية الروسية قصائد شعرية سواء منفردة أو في دوريات، لكنهن كن يعتبرن هويات. وتعتبر إيكاترينا ألكساندروفنا سوماروكوا مثلا ابنة شاعر أول كاتبة روسية بالمعنى الأدبي الدقيق. أما آنا بيتروفنا بونينا فتعتبر أول كاتبة محترفة تعيش على حقوق التأليف، هذا شيء كبير، إنجاز كبير فعلا. في ثلاثينيات القرن 19 كانت كارولينا بافلوفا ويفدكيا راستوبشينا أشهر شاعرتين. فالنجاح الذي حققته بعدهن هو دليل على موهبتهن غير عادية، وقد مهدنا الطريق للانفجار الإبداعي العظيم للكاتبات الروسيات في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 مثل آنا أخماتوفا، مريدة سفيتايفا وغيرها.
9: نعم، كيف ساهمت الكاتبات والشاعرات الروسيات في تطوير الأدب الروسي بشكل مختلف عن نظرائهن الرجال.
10: هو في الحقيقة ساهمت الكاتبات والشاعرات الروسيات في تطوير الأدب الروسي بطرق متميزة وعميقة، أحدثت تحولات نوعية مختلفة عن نظرائهن الرجال. وأبرز هذه المساهمات هو طبعا عبر كسر الصورة النمطية، فبينما صور الكتاب الرجال المرأة غالبا إما كملاك كما عند تولستوي في آنا كارينينا أو شيطان لدى دوستويفسكي. قدمت الكاتبات شخصيات نسائية متعددة الأبعاد تعبر عن رغباتها، صراعاتها الداخلية وأفكارها بشكل لا تعتبر ككائنات ثانوية، أو عبر تقديم منظور جديد للحب والعلاقات. في حين ركز الرجال على الحب كدراما اجتماعية أو أخلاقية مثل آنا كارينينا، صورت الكاتبات الحب من منظور القوة أنثوية والاختيار، وكذلك تجرأنا على انتقاد الزواج القيصري كقيد اجتماعي كما في كاتبات أفدوتيا بونينا المبكرة وروايات ناديجدا خوفوشينسكا، أو عبر تطوير لغة وأسلوب أدبي خاص بحيث ركزنا على عالم التفاصيل الصغيرة كالحياة المنزلية، العلاقات الأسرية، المشاعر الخفية التي كان الرجال غالبا يتجاهلونها كمواضيع تافهة، لكنهن حولنها إلى عالم شاسع من الدلالات النفسية والاجتماعية. وأيضا عبر التوسع في المواضيع المحرمة، وتحدثنا عن الأمومة، الجسد، المرض الأنثوي والشيخوخة من منظور ذاتي حميمي كما في قصائد أنا أخماتها اللاحقة ومذكرات مريضة تايبة، كما تطرقنا إلى المسكوت عنه اجتماعيا كالإجبار الزوجي، العنف المنزلي، معاناة المرأة عاملة كما في قصص فارفارا كاشبيروفا. والأدبيات لم يكتف فينا بالكتابة، بل أسسنا صالونات أدبية مثل صالون زينايدا فولكونسكايا ومجالات نسائية كنقاط التقاء الفكرية. وكانت الكثيرات مثل كارولينا بابلوفا مترجمات بارعات، قدمنا الأدب الأوروبي للقارئ الروسي بأسلوب شعري رفيع، وأيضا من خلال استخدام الصوت الشعري المختلف، في حين اهتم الشعراء الرجال بالقضايا الوجودية والاجتماعية الكبرى مثل بوشكين، ليرمونتوف. صورت الشعرات العالم الداخلي بمكثفات شعرية مذهلة كما في شعر أخماتوف المبكر، بينما كان الأدب الذكوري غالبا أدب الأفكار الكبرى، المصير، التاريخ، الأخلاق، الدين. شكل الأدب النسائي أدب التجربة الحميمة التي تعكس العالم الكبير من خلال المنظور الشخصي. لم يكن هذا الاختلاف نقصا، بل كان توسيعا للأفق الأدب الروسي. لذلك يمكن القول إنهن أكملن المشهد الأدبي الروسي لا بمحاكاته، بل بتقديم نصفه الغائب، نصف التجربة النسائية الأنثوية بأصالة وعمق، جعل الأدب الروسي أكثر ثراء وإنسانية.
9: نعم، كيف عكست قصائد أن أخماتوفا معاناة الشعب الروسي خلال فترات الاضطراب السياسي؟
10: نعم، حقيقة عماد، هنا تعد قصائد أن أخماتوفا مرآة مؤثرة ومعبرة لمعاناة الشعب الروسي خلال أقصى فترات الاضطراب السياسي في القرن العشرين، حيث حولت الألم الجمعي إلى فن خالد، وتحول من الشعر الغنائي الذاتي إلى الصوت الشعبي. ففي قصائد مثل شجاعة والقسم أصبحت رموزاً للمقاومة الوطنية خلال الحرب العالمية الثانية، حيث صورت قوة الروح الروسية في مواجهة المجاعة والقصف، لكن دون التبجيل أعمى للنظام، بل بالتعاطف عميق مع ضحايا. هذا مهم. ورغم اتهامها بالنزعة الفردية والعداء للشعب ومنع نشرها أصبحت رمزاً للضمير الروسي الذي رفض الخضوع. فقصائد احتفظت بالجمال الكلاسيكي والوزن الشعري التقليدي وسط فوضى العنف، تأكيد على استمرارية الثقافة الروسية رغم الدمار. أما أن أخماتفا فلم تكتفي بالتسجيل المعاناة بل أعطتها لغة وكرامة، كانت قصائدها طقوسا جماعية للشعب الروسي في زمن حذرت فيه الطقوس الدينية والأحزان الشخصية. عبر تحويل الصدمة إلى فن خلدت ذكرى الضحايا وحفظت جزءا من روح روسيا من الاندثار تحت وطأة الإيديولوجيا والقمع، لذا تظل قصائدها حتى اليوم صلاة علمانية للأموات الذين لم يدفنوا وشهادة على أن الشعر يمكن أن يكون سلاحا أخلاقيا بأحلق العصور. وهو هكذا.
9: نعم، كيف تميزت لغة مارينا تسفيتايفا الشعرية وأسلوبها عن معاصريها من الشعراء؟
10: طبعا تميزت لغة مارينا تسفيتايفا الشعرية وأسلوبها بخصائص فريدة جعلتها واحدة من أكثر الأصوات الشعرية تميزا وتطرفا في الأدب الروسي والعالمي، حتى بين عملاق عصرها مثل أخماتفا، بلوك وباسترناك. وأبرز أوجه هذا التميز أولاً الطاقة الانفعالية الجامحة والإيقاع المتفجر. تسفيتايفا تكتب كعاصفة شعرية، فقصائدها تحمل طاقة عاطفية هائلة تكاد تكون عنيفة في شدتها وتدفقها، بينما كانت أخماتفا تميل إلى التركيز والكثافة الهادئة. كانت تسفيتايفا تتفجر بكلماتها، إيقاعها صريع متقطع يشبه أحيانا دقات القلب المتسارع أو أنفاسا متلاحقة. كانت تفرض في استخدام علامات تعجبي لخلق إحساس بالتوقف المفاجئ، الصراخ أو الانكسار في الخطاب الشعري. فقصائدها تبدو أحيانا ك مونولوجات درامية مكتوبة، فجمعت بين لغة الحياة اليومية البسيطة، كلمات محكية عامية أحيانا، ولغة شعرية عالية ورصينة. كانت تأخذ تفاصيل الدنيوية، خبز، غسيل، أطباق، وتضعها في سياق وجودي أو تراجيدي، محولة البيت إلى فضاء للملحمة. كانت تجرب توليد كلمات جديدة، التقصير الجمع، حذف حروف العطف، وخرق تراكيب نحوية غير مألوفة لتعكس حالة الاضطراب الداخلي. شعرها قرع مثل الطبل ولا يهمس. ثانيا، تمرد كفلسفة وجودية، فشعر تسفيتايفا هو تمرد صريح وعنيد ضد كل شيء، ضد القدر، ضد الحب العادي، ضد السكون، ضد الموت نفسه. بينما كانت أخماتفا تحتم المعاناة، كانت تسفيتايفا تقاتلها. صورت الحب ليس كعاطفة ناعمة بل كمعركة، نار تلتهم، انفجار متبادل. مرة قال: أريد منك أن تكون لي بل لأكون أنا لك. وهذا يعكس رغبتها في الامتلاك الكلي، تضحية الكلية في آن واحد.
9: نعم، كيف تناولت لودميلا أوليتسكايا في رواياتها التحولات الاجتماعية في روسيا؟
10: تعود لودميلا أوليتسكايا، وهي مواليد عام 1943، واحدة من أهم الأصوات الأدبية المعاصرة التي وثقت التحولات الاجتماعية في روسيا، خاصة في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي. تناولت هذه التحولات عبر منظور إنساني عميق، مركزة على تفاصيل الحياة الأفراد العاديين في خضم التغيرات الجذرية. أبرز ملامح تناولها للتحولات الاجتماعية إذا تحدثت عنها، أولا التركيز على العائلات كمرآة للمجتمع. تتبع تحولات روسيا من خلال سرد تاريخ عائلات متعددة الأجيال. ثانيا، توثيق انهيار القيم السوفيتية وفراغ ما بعد التفوق. تصور شخصياتها بالضياع الأخلاقي والفكري بعد سقوط الإيديولوجيا الشيوعية، فالجيل القديم الذي يحمل ذاكرة القمع والخوف مقابل الجيل الجديد المنغمس في المادية والانتهازية. ثالثا تحليل التحولات الاقتصادية والطبقية كصعود رأسمالية المتوحشة في التسعينات. فالنخب الجديدة عبارة عن شخصيات الانتهازيين الذين استفادوا من الخصخصة. أما البسطاء المهمشون تحملوا وطأة الانتقال العسير إلى النظام الجديد. تغير دور المرأة والمفاهيم الجنسانية، تحول الأدوار التقليدية حيث اضطرت النساء للتحمل الأعباء اقتصادية إضافية في ظل الأزمات. تركيز على التفاصيل اليومية، الملابس، الطعام، الحياة المنزلية كدلالة على التحولات الاجتماعية الكبرى. أوليتسكا لم تكن مؤرخة اجتماعية فحسب، بل كانت أنتروبولوجية أدبية تمعنت في التحولات الروسية من خلال الجسد الفردي، كيف يعيش الناس، التغيرات في أجسادهم وعلاقاتهم، المساحات الخاصة، الشقق، المطابخ، مقابر، كساحات حيث تجري المعارك الحقيقية للتغيير. قدمت أوليتسكايا سردية مضادة للروايات الرسمية والبطولية عن تاريخ الروسي، مركزة على مرونة الإنسان العادي وقدرته على الحب والإبداع حتى في أصعب الظروف. جعلت من الأدب أرشيفاً للذاكرة الحية لروسيا في تحولاتها المؤلمة حقيقة، مما يفسر شعبيتها الكبيرة كمرأة صادقة للمجتمع الروسي المعاصر.
9: سؤال أخير أستاذة فاطمة، ما مكانة تاتيانا تولستايا في المشهد الأدبي الروسي المعاصر؟
10: نعم، تاتيانا تولستايا هي من مواليد 1951، تحتل مكانة متميزة وفريدة في المشهد الأدبي الروسي المعاصر، ويمكن وصف مكانتها بالآتي: وهي شخصية جسرية بين عصور وأجيال، وهي حفيدة الكاتب العملاق أليكسي تولستوي مؤلف بطرس الأول، وقريبة الكاتب ليف تولستوي العظيم، مما منحها إرثا أدبيا ضخما وموقعا رمزيا في الثقافة الروسية. تنتمي جيليا إلى ما يسمى جيل السبعينيات، لكن شهرتها الحقيقية بدأت في عصر البيريسترويكا أواخر الثمانينيات، مما جعلها جسرا بين الأدب السوفيتي المتأخر والأدب الروسي الجديد ما بعد الاتحاد السوفيتي. اشتهرت أولا وقبل كل شيء كسيدة بارعة لفن القصة القصيرة، مجموعاتها مثل على الحافة الذهبية لعام 1987 وحلم النوم أظهرت براعة فنية استثنائية في اللغة، حيث تستخدم لغة الغنية وموسيقية مليئة بالاستعارات والمفارقات، وتتميز بأسلوب سردي كثيف وشاعري، كما تتعلق في عالم الذاكرة، الأحلام، طفولة الوحدة، الواقع، شخصياتها الغالبا من مهمشين الحالمين الغرباء الذين يعيشون على هامش الحياة، تمزج بين الواقعية والسحرية، مما جعل النقاد يصفون أسلوبها بالواقعية الفانتازية أو حتى يقارنونها مع فرانس كافكا في بعض الأحيان. رواياتها الوحيدة لكن الطويلة والطموحة، كيس تبع عام 2000، كانت حدثا أدبيا كبيرا. هي رواية مشوشة متعددة الأصوات مليئة بالمونولوجات الداخلية، تروي تاريخ روسيا في القرن العشرين من خلال مصير عائلة واحدة. لاقت ردود فعل متباينة جدا، من الإعجاب الشديد إلى لكنها عززت مكانتها ككاتبة جريئة تجريبيا وذات رؤية فلسفية عميقة للتاريخ الروسي كفودة وكابوس جماعي. مقالاتها مجموعة الفرشتان حادة ساخرة وذات رأي، تنتقد فيها بلا رحمة تفاهة الاستهلاكية وانحدار الثقافة في روسيا مع بعد الاتحاد السوفيتي. اشتركت لسنوات مع أختها ناتاليا في تقديم برنامج تلفزيوني ثقافي شهير مدرسة القيل والقال، مما جعلها وجها ثقافيا مألوفا للجمهور العام خارج الدوائر الأدبية المتخصصة. هذا الدور المزدوج، الكاتبة الفنية زائد المثقفة العامة، جعل حضورها أوسع وإن آثار أحيانا جدلا حول توزيع وقتها بين الأدب والإعلام.
9: الباحثة في تاريخ الأدب والثقافة الروسية الأستاذة فاطمة رمضانوا، شكرا جزيلا لك على المشاركة الرائعة معنا اليوم.
8: برنامج الإنسان والثقافة.
9: ونتابع الحلقة مستمعينا الكرام بالاستماع إلى مقطع من أغنية بعنوان الشجاعة موجستوا.

الكلمات هذه القصيدة: نعلم ما هو على المحك الآن وما يحدث في هذه اللحظة. لقد دقت ساعة الشجاعة وهي لن تتخلى عنا أبداً. ليس من المخيف أن نلقى حتفنا تحت وابل الرصاص، وليس من المرير أن نفقد أحبتنا وأن نصبح بلا مأوى، لكننا سنحافظ عليك أيتها اللغة الروسية، أيتها الكلمة الروسية العظيمة. سنحملك حرة ونظيفة، وسنمنحك للأحفاد، وسننقذك من الأسر إلى الأبد.

0: كما نستمع إلى مقطع من أغنية منيان رابتسا أي يعجبني، وهي قصيدة للشاعرة مارينا تسيتايفا، وتقول كلمات الأغنية بما معناه: يعجبني أنك لست مريضا بي، يعجبني أني لست مريضة بك. هذه الكرة الأرضية الثقيلة لن تخفت تحت أقدامنا في يوم من الأيام. يعجبني أن بإمكاني أن أكون مضحكة مستهترة، فلا أتلاعب بالألفاظ ولا أتدرج بالحمرة حين يتلامس برفق زراعانا. شكرا على هدوء الليالي، على قلة لقاءاتنا في ساعات الغروب، على نزهات في ضوء القمر، على شمس لم تقبل رأسينا معا. شكرا لأنك يا للأسف لست مريضا بي، ولأني للأسف لست مريضة بك.
1: Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите.

0: увы, больна не вами.
1: برنامج الإنسان والثقافة.
2: وبهذه الأغاني الروسية الرومانسية والتي كانت من قصائد وأشعار الشاعرتين الروسيتين العظيمتين نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة، قدمتها لكم أنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

مستمعين الأعزاء، يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وتيليجرام وإنستغرام من خلال صفحتنا سبوتنيك أرابيك، بحيث يمكنكم الاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الدولية والعربية. زوروا sputnikarabic.ae. سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.

0: برنامج شؤون عسكرية.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم دمشق تعرض التعاون مع السويد وأوروبا في ملاحقة المتهمين بجرائم حرب في عهد الأسد، وفقرة التكنولوجيا العسكرية، وفيها نتحدث عن آخر تطورات التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم. ونبدأ تفاصيل من إعلان دمشق عن استعدادها للتعاون مع السويد وعدد من الدول الأوروبية في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات التي ارتكبت خلال حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد. يأتي موقف دمشق هذا بالتزامن مع التحقيقات التي تجريها عدة دول أوروبية من بينها السويد بجرائم الحرب المرتكبة في عهد الأسد، مستفيدة من مبدأ الاختصاص القضائي العالمي الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية إن دمشق مستعدة لتقديم التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين الراغبين في جمع الأدلة داخل سوريا. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر شاشة زوم الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية، الدكتور قتيبة قاسم العرب. أهلا بحضرتك دكتور قتيبة في برنامجنا شؤون عسكرية.
2: أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة.
1: أبدأ معك دكتور من استعراض دمشق، هي تعرض حقيقة اليوم التعاون مع السويد وأوروبا في ملاحقة المتهمين بجرائم حرب في عهد الأسد، ويتم الآن تحضير أرشيف أمني بأسماء نحو 1000 شخص مطلوبين للعدالة، بينهم ضباط ومسؤولون سابقون في مؤسسات النظام السابق. دكتور قتيبة، ما أهمية هكذا أرشيف بالنسبة للمحققين ومنظمات حقوق الإنسان، ولا سيما أن من يمثل وزارة الداخلية اليوم في سوريا هم من المتهمين أيضا، من الإرهابيين العابرين للحدود والملاحقين دوليا أيضا؟
2: نعم أخي الكريم، سؤالك يحمل شقين وسنجيب على الشق الأول أرشيف ومن ثم على خلفية وزارة الداخلية. بالنسبة للأرشيف طبعا لا يعني أو ما يسمى بقائمة الألف في قوسين، لا يعني له أبعاد قانونية وسياسية بالغة التعقيد. يعني من جهة هو يمثل يعني كنزا جنائيا تاريخيا للمحققين ومنظمات حقوق الإنسان، ولكن بالوقت ذاته يعني هناك تحديات حول أزمة الشرعية والموثوقية بسبب الخلفية الفصائلية للسلطات أو التصنيف السابق. إذا جئنا على الشق الأول حتى نصنف لماذا هذا الأرشيف مهم للمحققين والمنظمات، بسبب أن ثلاثة أسباب إذا أردنا أن نحددها. أدلة الإدانة المباشرة، يعني يحتوي الأرشيف على وثائق رسمية، أوامر عسكرية مكتوبة، تقارير مخابراتية، صور، أوامر تسلسل القيادة يسهل إدانة كبار المسؤولين والضباط الفارين عبر إثبات علمهم، يعني أمر مهم جدا، وبإصدار الأمر المباشر مثلا بالقتل والتعذيب. اثنين، تحديد الهويات والمواقع، يعني يتيح للمحققين أيضا الربط بين هويات الضحايا والجنات أو الوصول للمقابر الجماعية والتعاون الدولي بهذا المجال. أيضا النقطة الثالثة يعني تضييق الخناق في المخترب أو المهجر بمنع الدول الأوروبية أن تكون ملاذا آمنا لأي عناصر في النظام السابق، حيث يكشف الأرشيف الهويات الحقيقية لمن دخلوا لصفة اللاجئين. أما المعضلة بالشق الثاني لسؤالك حول الجهة الموفرة للأرشيف وزارة الداخلية، أيضا هذه الخطوة حقيقة تشكل مفارقة حقوقية وسياسية حادة أمام المجتمع الدولي. فالجهة التي تؤمن الأرشيف اليوم وتقوم بالتنسيق الدولي كانت بالأمس القريب مصنفة على قوائم الإرهاب الدولية وعبر الحدود وفق قرارات مجلس الأمن، هنا يبرز لدينا أيضا ثلاثة محاذير. أولا الخشية من التسييس والانتقائية، يعني تتخوف المنظمات اليوم الحقوقية من إمكانية استخدام السلطات الجديدة للأرشيف كأداة انتقام سياسي أو تصفية حسابات عبر التلاعب بالوثائق أو إخفاء ملفات قد تدين أطراف السلطة الحالية أصلا ممن تقاطعت مصالحهم سابقا مع النظام. أيضا ممكن تؤدي ازدواجية الملاحقة القضائية، يعني المفروض نرى نحن أنه لا يمكن تحقيق عدالة شاملة إذا اقتصرت الملاحقة على جرائم النظام البائد، بينما يتم التغاضي عن انتهاكات أو جرائم الحرب التي اتهمت بها الفصائل الحالية أو سابقا، يعني بالنسبة للحكومة الانتقالية خلال سنوات الصراع وكلها موثقة دوليا، يعني وسنأتي عليها. أيضا نلاحظ البراغماتية الدولية من منظور الأوروبي، عاد هذا التعاون اختبار لمدى التزام حكومة الشرع بالمعايير الدولية، ورغم الألف السابق لهذه الفصائل فإن القوى الدولية تتعامل ببراغماتية حذرة، حيث رفعت مؤخرا العقوبات الأوروبية عن وزارتي الداخلية والدفاع لتسهيل قنوات التعاون الأمني والقضائي والاعتراف بسلطة الأمر الواقع.
0: نعم
2: خلاص القول أخي الكريم، يعني يمثل هذا الأرشيف خطوة نحو العدالة لضحايا النظام السابق، ولكن قيمته القانونية ستظل مرهونة بمدى شفافية الفحص الفني واستقلالية اللجان الدولية لضمان عدم التزوير وضمان عدم ألا تستخدم كغطاء سياسي لمنح الحصانة لانتهاكات الحاضر مقابل الكشف عن جرائم الماضي. أما برأيي
0: نعم
2: الشخصي هذه القوائم أخي الكريم بأي حال من الأحوال يعني تعتبر مؤشرات أولية، لا يمكن توقيف أي شخص بناء عليها إلا إذا نجحت مثلا الشرطة السويدية في بناء ملف جنائي مستقل وخاص تماما بناء على معايير النظام القضائي، حتى لا تتحول المحاكمة إلى تصفية حسابات مما يحمي الأبرياء ويضمن ملاحقة المجرمين.
0: وتحدثت عدة تقارير إعلامية سويدية عن وجود عدد من المرتبطين سابقا بالأجهزة العسكرية أو المجموعات المسلحة التابعة للنظام السابق على الأراضي السويدية. دكتور، من ناحية أخرى هؤلاء كانوا ضباط، يعني يخدمون في جيش رسمي وطني، فعلى أي أساس أنت بدك تحاسبهم؟ يعني كانوا في حالة حرب مع مئات الفصائل المسلحة العابرة للحدود كما ذكرنا. يعني
2: أخي الكريم، بالنسبة للعدالة الجنائية تستند إلى مبدأ تأسيسي راسخ هو حق الدولة في محاربة الفصائل المسلحة ولو كانت عابرة للحدود أو مصنفة إرهابية، ولكن لا يمنحها شيكا على بياض لخرق قواعد الحرب. القانون الدولي يميز بوضوح بين الأعمال القتالية العسكرية التي تستهدف المقاتلين والمسلحين في الجبهات، وهذا لا تحاسب عليه المحاكم الأوروبية، ولكن الانتهاكات الجسيمة الممنهجة مثل القصف العشوائي للمدن، حصار، تجويع مدنيين، تعذيب بالمعتقلات، اختفاء قسري، هذه كلها تم تصنيفها تحت جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية. إذا هي جرائم فردية لا تسقط أخي الكريم بالتقادم ولا تبررها حالة الحرب. يعني أيضا سقوط مبدأ خلينا نقول معاملة بالمثل، يعني منظور العدالة الدولية لا يعترف بمنطقة المقاصة أو معاملة المثل. يعني الجرائم الجنائية التي ترتكبها الفصائل أو سابقا لجرائم حرب يعني وثقته تقارير دولية تلحقه أيضا في أدلة المحاكم الأوروبية، لا يشرع القانون القيام ضباط الجيش النظامي بارتكاب انتهاكات جسيمة مماثلة ضد المدنيين أو الأسرى. إذا المسؤولية الجنائية هون أخي الكريم تبقى فردية ومستقلة عن سلوك الطرف الخصم، أما المحاكمة تكون على الفعل الفردي لا على الهوية العسكرية. فالدقة الحقوقية تقتضي أن القضاء السويدي الأوروبي لا يحاكم الضابط لأنه ينتمي للجيش العربي السوري أو أدى واجب، بل يحاكم على أدلة عينية تثبت تورطه المباشر أو إصدار أوامر بارتكاب فضائح أو سكوته عنها بصفته القيادية كمسؤولين أوقات. إذا معيار العدالة الشاملة لا يجب أن تكون انتقائية أخي الكريم لكي تكون العدالة منصفة حتى لا نقع بفخ العدالة المنتصر أو التسييس. قوانين أوروبية تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي دون تمييز على يد. الخلاصة أخي الكريم، نعم محاسبتهم تندرج في صلب العدالة الدولية لأن معيار المحاكمة لا يتعلق بمن تحارب، بل كيف تحارب أو حارب. القضاء الأوروبي يتحرك عندما يتحول الدفاع عن الدولة إلى استهداف الممنهج المدني مع الحفاظ على مبدأ ملاحقة جميع الأطراف دون انتقائية سياسية.
0: نعم دكتور، أنت كفيت ووفيت عن هذا السؤال والسؤال اللي بعده، ولكن لأختصر أنا سؤال آخر. طيب ماذا عن جرائم من هم اليوم في سدة الحكم في سوريا، بما في ذلك المجازر التي ارتكبت بحق العلويين والدروز والأكراد وتفجيرات المدارس والمدنيين والبنية المدنية والتحتية؟
2: بالنسبة للمسؤولية الجرائم اللي ارتكبت اليوم أخي الكريم، مسؤولية جنائية الجريمة لا تتبدل بتبدل الراية، يعني من منظور قانون الدولي الإنساني لا توجد جريمة بحسن النية. المجازر الجماعية التي حصلت اليوم والتصفيات على خلفيات طائفية وعرقية، سواء استهدفت العلويين أو الدروز أو الأكراد أو غيرهم، تفجير مدارس وأسواق وكذا، هي جرائم حارب أخي الكريم وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان وموثقة بتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وهي دماء المدنيين متساوية قانونيا، والغطاء السياسي أو أي شرعي سلطة جديدة لا يمنح حصانة قانونية لمرتكبيها، والملفات موثقة لدى المنظمات الدولية لا تسقط أخي الكريم بالتقادم. وبالتالي هذه براغماتية الدولية وإحداث فجوة كبرى وتسييس غربي، هذا كله من أجل شطب عقوبات تعاون، ولكن موقف المنظمات الحقوقية أخي الكريم ترفض هذا التبييض السياسي. تقارير لجان قلت لك موثقة، توثيقات، عمليات انتقام وتصفيات لا تزال مستمرة حتى الآن، وتؤكد أن قادة السلطة الحالية يتحملون المسؤولية الجنائية بصفتهم القيادية. إذن هذا هناك تساوي أخي الكريم بحقية الدماء والإبرياء، وبالتالي آلية الملاحقة ممكن الاعتراف بسلطة الأمر بدمشق اليوم، ولكن لا يعني إغلاق المحاسبة أخي الكريم. فالاختصاص أيضا العالمي يحق له ذوي الأطراف التي تضررت الآن أن يقوموا أيضا بمحاكم بأوروبا والسويد وكذا، نتيجة الاختصاص العالمي، لأنه لا يعمل على الجغرافيا، يعمل على نوع الجريمة بالسويد، فرنسا، ألمانيا، ممكن لذوي الضحايا الآن أن يقوموا بدعوى ضد قادة حتى بالنظام الحالي، وتقبل دعاويهم أخي الكريم وفق الاختصاص القضائي العالمي.
0: نعم.
2: الخلاصة بشكل عام، جرائم السلطة بحق الأقليات والمدنيين يعني تعامل بذات الحزم والخطورة القضائية لجرائم النظام السابق، هذا هو القانون.
0: يعني من سيلاحقهم؟ من سيلاحق القادة الآن في سوريا عندما تكون القادة هي نفسها من تشتكي وتلاحق وتقاضي أيضا الضباط؟
2: يحق لك حاليا نتيجة النفاق السياسي والتعاون مع السلطات كأمر واقع من أجل استقرار سوريا ومصالح سياسية واقتصادية جاءت بها سلطة الأمر الواقع، يحق لهم أخي الكريم ذويهم أقاربهم محامين أن يرفعوا بأوروبا وفق الاختصاص العالمي دعاوي بفرنسا ألمانيا السويد وفق جرائم حرب، ولا سيما نقطة مهمة، لديهم تقارير لجان التحقيق الدولية المستقلة، هي ثابتة ولجنة تابعة بقرار مجلس حقوق الإنسان العالمي بجنيف وتابعة للأمم المتحدة، وتقارير حصلت حقوق ذوي الضحايا وهي لا تسقط بالتقادم عاجلا أم آجلا أخي الكريم. إذا لن تسقط، الحصانات السياسية تعتبر مؤقتة، لا حصانات سياسية إذا أقيمت دعوة أو أدينوا أو غادروا لدولة أخرى. وهناك أمثلة كثيرة أخي الكريم موجودة سواء على النظام السابق أو القبل، يعني هناك محاكمات حتى الآن.
0: نعم. الزيف واضح تماما، زيف الحقوق الأوروبي. يعني إذا كان الهدف يا دكتور من هذه الملاحقات هو ضمان عدم تحول الدول الأوروبية إلى ملاذ آمن للأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة، فلماذا تسييس القوانين والمبادئ الحقوقية؟
2: أخي الكريم أعطيك السر في هذا التسييس، يكمن في الفصل بين السلطتين داخل الدول الأوروبية. استقلالية القضاء، المحاكم والمدعون عامون بأوروبا كما السويد وألمانيا يتحركون بموجب نصوص قانونية مجردة. براغماتية الحكومات، وزارات خارجية، أجهزة أمنية لا تفكر بالمبادئ بل بالمصالح الواقعية والسياسية. الحكومات تحتاج لتأمين قنوات اتصال مع سلطات الأمن الواقع الجديدة لضمان استقرار، عدم الهجرة، تنسيق مكافحة إرهاب، وبالتالي يجعل التطبيق يبدو انتقائيا ومسيسا، لأن السياسة تمتلك دائما القدرة على إبطاء أو تسريع المسارات، يعني عدالة المنهزم، تحكم في الأدلة، تسييس متى يظهر بهندسة الأدلة. القضاء الأوروبي لا يتحرك من تلقاء نفسه، بل بناء على ملفات ووثائق. إذا اليوم تبرز مصلحة مشتركة بين السلطة الحالية والدول الأوروبية في ملاحقة رجال العهد البائد، السلطة الجديدة تريد أن تتخلص من خصومها وشرعنة نفسها، والدول الأوروبية تريد تنظيف أراضيها من قادة أمنيين سابقين. هذا التعاون المصلحي أخي الكريم يعني يغرق القضاء بأرشيف وأدلة ضد طرف واحد هو النظام السابق، بينما تظل الأدلة التي تدين الطرف الحاكم اليوم بشأن المجازر الطائفية الأخيرة أو تفجير المدنية والكنائس محجوبة أو يتم التغاضي عنها مؤقتا لحين ترتيب المشهد السياسي. إذا استخدام القانون أخي الكريم ملفات حقوقية يعني نادرا ما تتحرك بمعزل عن المناخ السياسي العام، فهي أيضا تستخدم أدوات ضغط، يتم تسليط الضوء، إصدار مذكرات عندما ترغب الدول في عزل سلطة ما أو تحاصرها، إبطاء تأجيل ملفات وهكذا. حصر وأيضا حصر المحاسبة قد يكون بالصف الثاني والثالث، يعني ينفذ المجرمون الأساسيون والكبار والذين لديهم نفوذ، ويبقى الآخرين ضباط الصف أو العناصر الفارين الذين لا ثقل لهم، يدفعون تصفية حسابات عملية على جوهر العدالة الشاملة. باختصار أخي الكريم، قوانين ومبادئ حقوقية في نصوصها مجردة وعادلة، ولكن قنوات وأدوات التنفيذ هي التي تسيس لأنها تمر حتما عبر مطبخ المصالح الدولية.
0: نعم،
2: هذا هو الوضع.
0: وهناك سؤال يفرض نفسه حقيقة عن سبب انفتاح دمشق على هذا التعاون مع المبادرات الدولية الرامية إلى توثيق انتهاكات ومحاسبة مسؤولين عنها، وحكومة دمشق يعني معنية إذا ما كانت متورطة بهذه الانتهاكات.
2: أخي الكريم، فيك تسميها يعني عربون شرعية أو شراء صكوك الغفران الدولي، يعني الآن هو تبييض السمعة السياسية. يعني يدرك تماما قادة السلطة الحاليين بدمشق الذين خرجوا من رحم فصائل مصنفة على قوائم الإرهاب أن الاعتراف الدولي بهم لا يمكن أن يمر فقط عبر القنوات الدبلوماسية التنفيذية، لهذا يقومون بتقديم الأرشيف الأمني وتسهيل ملاحقة مجرمي الحرب النظام كعربون صداقة وتنسيق أمني رفيع المستوى مع السويد مع الاتحاد الأوروبي. الهدف هو تسريع شطب القادة على قوائم الإرهاب لديهم أسماء كثيرة وليس كان رئيس المؤقت أو وزير داخلية ورفع العقوبات. إذن هي فينا نسميها تعتم السلطة الحالية على براغماتية قانونية من أجل تجزئة ملف العدالة حصل تحقيقات الدولية في حقبة محددة بعهد النظام، تصميم لجان عدالة انتقالية بطريقة تسليط الضوء على جرائم الخصم المهزوم، توجيه الأنظار عن الجرائم والما يعني تبعد الأنظار عن الجرائم الحالية الطائفية التي حصلت أيضا، والتفجيرات التي حصلت، تورط الفصائل المسلحة نفسها عبر سنوات سابقة بتقاطعات مع النظام ككل. يعني إذا هي مقايضة ربما اقتصادية تأتي أو سياسية مع الغرب، السلطة تدير دولة منهارة وتحتاج إلى مساعدات وفك عزلة دبلوماسية، وبالتالي تقدم هذا الملف للرأي العام والقضاء الأوروبي. هنا تكون المقايضة، نعطيكم الأدلة ونحصل في المقابل على تخفيف عقوبات اقتصادية ومساعدات للوزارات الخدمية. أخي الكريم، خلاصة، انفتاح دمشق ليس صحوة ضمير حقوقية، هو استثمار سياسي من أجل أن السلطة الجديدة لا حاجة بالقضاء الأوروبي للأدلة لتمرير شرعيتها مستندة إلى قاعدة براغماتية. تسهيل محاسبة الجرائم الماضية هو أفضل وسيلة لحجب النظر عن انتهاكات الحاضر والمستقبل التي ستتم.
0: أنت
2: تعرف دائما لا تقدم جديد بملف العدالة، فهذا هو الواقع أو العلاقة المصلحية بين الطرفين أخي الكريم.
0: نعم، وأسألك أيضا دكتور، إلى أي درجة سيثمر هذا التعاون المرجو بين دمشق والدول الأوروبية وفق مسار العدالة الانتقالية التي تتحدث عنها الآن السلطات السورية؟
2: الكريم، على شقين، من الناحية الإجرائية والفنية هذا تعاون مثمر وسيكون له نتائج ملموسة من حيث حل عقدة الأدلة الميدانية، فتح الأرشيف الأمني والعسكري، وصول محققين سويديين أوروبيين لأدلة كثيرة، وزيارة دمشق، مقابلة جماعية، تسريع وتيرة محاكمات، كل هذا من ناحية تقنية سيؤدي يعني لمأسسة لتمويل، ولكن أين المفارقة الأخرى؟ سيكون هناك فشل بمضمون العدالة الانتقالية أخي الكريم كعدالة حقيقية ومستدامة. يعني نحن نرى أن هذا المسار يبقى قاصراً أخي الكريم وعاجزاً عن تحقيق عدالة حقيقية. لماذا؟ سقوطهم في فخ عدالة المنتصر، يعني تركز حصر على جرائم حقبة معينة هذا الاستثناء لانتهاك اين انتهاك الفصائل الحاكمه اليوم والتفجيرات التي تمت. اذا نحول هنا مفهوم العداله التقاليه من مشروع وطني لشفاء الجراح الى اداه لتصفيه الحسابات السياسيه والقانونيه. ايضا سيحصل ازمه ثقه وشرخ بالسلم الاهلي وهو حاصل. استمرار انتهاكات وتجاوزات ضد المكونات والاقليات كالعلويين والدروز والاكراد عقب التغيير السياسي يجعل هذه الشريحة الواسعة تفقد الثقة تماماً أيضاً بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. أيضاً تصدير الأدلة بدلاً من بناء القضاء، أنت مهمتك ترسل الأدلة لكي يحاكم قضاء آخر أم تحسن قضاءك وتهندس قضاء نزيه وعادل وتعدل قوانينك وجرائم حرب وتكون سلطة شاملة من كل المكونات ولا شرعية داخلية وتحاسب كل الأطراف دون تمييز. الخلاصة أخي الكريم، هذا التعاون سيثمر بقوة في خلق فقط الملاذ العهد السابق وتحقيق عدالة يعني جزئية أخي الكريم. أما على المستوى اللي يعني الكامل لا، هو العدالة لا تستقيم وسيكون هناك تسييس للضحايا أخي الكريم.
0: نعم، ولدينا سؤال أخير عن وصول وزير الخارجية السوري أسعد شيباني إلى العاصمة الجزائرية لإجراء مباحثات موسعة مع المسؤولين الجزائريين. إلى ماذا تهدف هذه الزيارة دكتور التي يرافقه فيها رئيس جهاز الاستخبارات العامة؟
2: أخي الكريم، يعني ما وراء الستار الدبلوماسي هناك محركات يعني أمنية، هناك محركات أمنية تجاوزت هذه الزيارة الإطار التقليدي برأيي. لماذا؟ يعني أنا هنا سأطرح ثلاثة أمور. يعني نحن نعلم سابقا إذا نرجع منذ بداية سقوط النظام السابق كان هناك زيارة لوزير الخارجية الجزائري أخي الكريم. لماذا؟ كان هناك فضيحة حلب، يعني كان هناك المئات من مقاتلين بوليساريو وضباط جزائريين موقوفين لحد الآن في سوريا، ولكن وقت السلطة الأمر الواقع لم تستجب للطلب الجزائري أيضا. إذا هذا ملف شائك بينهم اثنين في المقاتلين أجانب، هناك مقاتلين جزائريين أجانب ولدينا فيديوهات موثقة بدمشق عن التحريض عن قتل والذبح للأقليات وغيرهم موجود لدينا هذا التوثيق. إذا ملف مقاتلين أجانب، ملف التطرف، ملف ضباط جزائريين، ملف مئات من البوليساريو معتقلين حتى الآن بفضيحة حلب الذين كانوا يقاتلون مع النظام السابق. لدينا أيضا ملف مهم جدا كان زيارة المملكة المغربية، دعم الوحدة الترابية المملكة المغربية، ذهبت دمشق لتفاوض الجزائر بأوراق ثقيلة جدا مقابل دعم اقتصادي اعتراف سياسي كامل، دعم بجامعة الدول العربية، وأيضا ملف مالي شائك كون حركة الأزواد وتنظيم القاعدة. تعرف هناك خلفية للسلطة الحالية مع تنظيم القاعدة، كان هناك أصوات تقاتل معهم أم نتصدى، والدور الروسي مهم كان بمالي. أيضا هذا الملف يجب تطمين به الجزائر، يعني هناك ملفات أمنية بمكافحة الإرهاب مقابل الدعم الاقتصادي أخي الكريم، ودمشق ذهبت بكل هذه الملفات لكي تستفيد الدعم الاقتصادي والمالي والطاقي وإلى آخره. إذن هو تعاون أمني، وليس زيارة أيضا الجزائريين والرئيس الجزائري إلى تركيا، وتعرف اليوم سوريا بوابتها تركيا، فهذا هو الوضع ونتائج الملفات في هذه الزيارة أخي الكريم. وبالتالي ما أريد أن نضيفه يعني كخلاصة أخي الكريم بالنسبة لملف العدالة،
0: نعم،
2: في أقل من دقيقة حول سوريا،
0: نعم تفضل.
2: يعني طالما السلطة جادة ولديها لنفرض إرادة سياسية وحقيقية وتريد المحاسبة للجميع والعدالة وليس الخوض بالتفاصيل وإلهاء الغرب والتخطيع عن المشاكل الاقتصادية بسوريا، فلتذهب مباشرة إلى محكمة الجنايات الدولية وتوضع الملف وتطلب التدخل والتحقيق بكل الجرائم التي حصلت بسوريا منذ عام 2011 حتى الآن شاملة الجميع، أن تصادق اتفاقية روما وبتقنية دولية وخبرات وإلى آخره. ولا أو الشق الثاني لو كانوا جادين لأقاموا مسار عدالة انتقالي حقيقي أخي الكريم، وليس الاتيان بصغار الرتب لكي يعترفوا على أنفسهم، ملاحقة هنا، ابتزاز هنا، استفادة العدالة الانتقالية. هناك تجارب تشيلي، الأرجنتين، جنوب أفريقيا، المملكة المغربية، نحن لدينا تجربة سورية، يجب ربما تقديم كباش فداء، لا يوجد كبار، يجب تعويض الناس عن عن الضرر الجماعي والفردي. يعني هناك تجربة أخي الكريم، السلطة الحالية غير جادة برأينا وبأدلة كحقوقيين للأمانة وباستقلالية في تحقيق العدالة، لا المصالح الوطنية وعدالة انتقالية، ولا الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية لمحاصرة الجميع. لماذا؟ لأن ستفتح الباب على إدانتها أولا كما إدانة النظام السابق. لهذا يلعبون أخي الكريم بشكل عشوائي للأسف، والمتضرر والشعب السوري للأسف.
0: شكرا جزيلا على هذه المداخلة التي يقيمها أنا وأظن الجميع سيقيمونها في غاية النزاهة. الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية الدكتور قتيبة قاسم العرب، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا لكم مرة أخرى، وشكرا لمنبركم الحر المستقل الذي يعطي الفرصة للحقوقيين الدوليين بالتعبير والتمثيل على الشرائح المستضعفة في سوريا في ظل النفاق السياسي اليوم. والمصالح الدولية، في المصالح الدولية شيء، والدفاع عن الشعب وحقوق الإنسان شيء، فنحن بحاجة لنا منابر أن نصل صوت الضحايا على الأقل بدون تسييس. وشكرا لكم مرة أخرى.
0: وإلى فقرة التكنولوجيا العسكرية، وفيها كما ذكرنا نتحدث عن آخر تطورات التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم. موضوعنا اليوم عن روسيا تطور قوارب إنقاذ مسيرة. أعلنت أكاديمية الأميرال كوزنيتسوف البحرية الروسية أنها سجلت براءة اختراع لتطوير قارب إنقاذ بحري مسير. يصنع القارب تبعا لمطوريه من الألياف الزجاجية المقواة والمقاومة للحريق، ما يجعله مناسبا للعمل في المياه التي تتواجد فيها الألغام البحرية المغناطيسية. يمكن إطلاقه من السفينة بالسقوط الحر من ارتفاع يصل إلى 8.5 متر أو من الشاطئ، ويستطيع شخصان فقط تجهيزه للإطلاق في غضون 5 دقائق. يعتمد القارب في حركته على محرك كهربائي صغير الحجم ودفة توجيه قادرة على الدوران بزاوية 360 درجة، ما يمنحه قدرة عالية على المناورة، وعدم وجود أجزاء بارزة في هيكله يمكنه من العمل في المياه الضحلة، كما زود ببطاريات قابلة للشحن تكفيه ليعمل لمدة طويلة أثناء مهمات الإنقاذ. القارب مجهز بذراع آلية لسحب الغرقى والأجسام الطافية على الماء، مثبت عليها طوق نجاة، وسيزود بكشافات ضوئية ومكبرات صوت وكاميرات فيديو وأجهزة اتصالات لاسلكية تبث البيانات والصور مباشرة للمشغل. يزن هذا القارب نحو 120 كيلوغرام، وسيكون قادرا على الحركة بسرعة 3.5 عقدة بحرية، ويمكنه العمل بكفاءة في درجات حرارة تتراوح ما بين ناقص 40 وزائد 50 درجة مئوية، كما وسيستخدم أيضا في عمليات البحث أثناء الحوادث البحرية وفي مهمات إيصال المعدات الطبية إلى أماكن الحوادث في البحر. إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
4: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
5: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
4: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
5: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
4: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
5: arabic.sputniknews.com.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: إلى اللقاء.
6: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
7: عبر صوت كل لبنان ننتقل مباشرة لنستمع إلى نشرة أخبار الـ MTV.

غارة إسرائيلية مباغتة على الضاحية، فما الرسائل التي أرادت تل أبيب إيصالها؟ طهران غاضبة، رئيس لبنان لم يستأذن الولي قبل أن يتكلم باسم الشعب. كيف ستؤمن العدالة وتكافؤ الفرص في الامتحانات الرسمية؟ ومن يضمن سلامة التلامذة؟ هل بدأت واشنطن البحث في سبل تحميل إيران كلفة الدمار الذي تسببت به أذرعها في المنطقة؟

0: اهلا بكم. اهلا بكم في هذه النشره من ام تي في وام اف ام. وقف اطلاق النار بين حزب الله واسرائيل يترنح وقد اصبح على المحك. الحزب اطلق النار باتجاه الاراضي الاسرائيليه، فردت اسرائيل بغاره استهدفت مواقع في الضاحيه الجنوبيه لبيروت. غاره الضاحيه تكتسب اكثر من معنى، اذ انها الاولى عليها بعد اعلان الرئيس الامريكي وقفا لاطلاق النار بين حزب الله واسرائيل. كذلك بعد بروز معادلة الضاحية الجنوبية مقابل شمال إسرائيل. فهل يعني تهاوي المعادلة اليوم أن اتفاق وقف إطلاق النار سقط نهائيا؟ صحيفة إذاعات أحرونوت نقلت عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله إن من المبكر نعي اتفاق وقف إطلاق النار، ما يعني أن إسرائيل لا تزال تعطي فرصة لاستمرار التفاهمات. لكن بنيامين نتنياهو له كلام آخر، إذ أعلن أنه لن يسمح لحزب الله بإطلاق النار على أراضي إسرائيل ومجتمعاتها، وسيتصرف وفقا لذلك. من جهته كشف الرئيس دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية أنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران، وأنه في المقابل يريد المزيد من الضربات الإسرائيلية الموجهة بدقة على حزب الله. الموقفان الإسرائيلي والأمريكي يوحيان أن التصعيد مرجح، والأخطر أن الموقفين يتقاطعان مع ما أعلنته لجنة الأمن القومي الإيراني من أن إيران سترد ردا مؤلما وحاسما على استهداف إسرائيل الضاحية، مضيفة انظروا إلى سماء إسرائيل الليلة. على أي حال، حزب الله يريد التصعيد، فهو محشور عسكريا في الجنوب، وبالتالي فإن التدخل الإيراني بنظره يمكن أن يغير المعادلات، ثم إن التصعيد العسكري يمكن أن يخربط المسار التفاوضي في واشنطن الذي يقوده الرئيس جوزيف عون، ويشكل محاولة لإعادة الورقة اللبنانية إلى يد المفاوض الإيراني في إسلام أباد. فهل تبعية حزب الله العمياء لإيران ستجعله يخوض معركة خاسرة ومدمرة أخرى تكون ضحيتها هذه المرة الضاحية الجنوبية لبيروت؟ ومن آخر المعلومات عن قصف الضاحية نبدأ في رسالة من مشارفها مع مراسلتنا رنين إدريس. رنين، إذن قصفت اليوم الضاحية بشكل مفاجئ، كيف تبدو الأجواء لديك حالياً؟
1: نعم، بالفعل كرست إسرائيل في هذه الضربة المعادلة الجديدة التي هي الضاحية الجنوبية أو بيروت مقابل قصف مستوطنات الشمال. طبعا سلاح الجو الإسرائيلي أغار بثلاثة صواريخ على الأقل على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، تحديدا في شارع جبل عامل أو محطة جبل عامل في تحويطة الغدير، وهو أو هي منطقة مؤدية إلى منطقة أو الموقف الجديد لحي السلم. طبعا هذه الغارة أسفرت عن وقوع شخصين على الأقل، إضافة إلى عدد من الجرحى، تقريبا عم نحكي عن 10 أو 11 جريح بالمعلومات اللي حصلنا عليها من وزارة الصحة بالمنطلق السياسي. وطبعا بما يخص ردود الأفعال، شفنا الرد الإيراني في هذا الإطار أنهم سيردون على إسرائيل وبقوة، وطبعا أنه كل أهداف إسرائيل وأمريكا في المنطقة هي أهداف مشروعة، وهذا ما قاله تحديدا محمد قاليباف الذي صرح منذ قليل في هذا الإطار. طبعا كنا عم نقول أنه وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن أنه هذه الغارة هي تخص الموقع بشكل خاص، وليس هناك هدف، يعني إسرائيل عم توجه رسالة لتكريس المعادلة اللي حكينا عنها، وليس كان هناك استهداف أو اغتيال كما جرت العادة في هذه الضربة المفاجئة. وطبعا إسرائيل كانت قد تحدثت أنه أبلغت واشنطن بقرار أو بنيتها استهداف الضاحية الجنوبية لهذا اليوم. وكنا أيضا ذكرنا وذكرت بالمقدمة عن الرد الإيراني، وانظروا إلى سماء الأراضي المحتلة لهذا اليوم. شهدنا أيضا حركة نزوح من الضاحية الجنوبية عقب هذه الغارة، علما أنه الضاحية بعد وقف إطلاق النار اللي فينا نوصفه بالهاش كانوا قد عادوا إلى بعض الأحياء في الضاحية الجنوبية محاولين استعادة الحياة إلى طبيعتها، ولكن عند أي تحذير أو أي غارة مفاجئة عم نشوف انه في حركه نزوح عم بتكون إلى الخطوط الأولية بعد الضاحية الجنوبية اللي هي المناطق المحيطة، وربما في بعض منهم بيعود إلى الضاحية عندما تهدأ الأمور لأنه ما في تحذير أو تهديد بالإخلاء. هذه هي الصورة من مشارف الضاحية. بعد هذه الغارة طلع طيران الحرب الإسرائيلي لبعض الوقت، ولكنه غادر لا طيران مسير ولا حتى طيران حربي في الأجواء. هذه هي محصلة هذا اليوم على الضاحية الجنوبية من مشارف الضاحية. جويس،
0: شكرا لك يا رنين.
2: جنوبا استمر التصعيد وارتفعت حدة القتال رغم اتفاق وقف النار. الزميلة مريان زوين تفصل عبر الخريطة أبرز المستجدات الميدانية. إذا مريان، أين تركزت هذه الضربات بشكل محدد؟ إضاءة شاملة معك، تفضلي.
3: شكرا ماجد. أكيد ماجد، مثل ما صار معروف أنه حزب الله رفض هذا الاتفاق علما أنه لم يكن طرفا فيه، ومفروض أن تكون الكلمة الفصل لديه. ومن الجهتين فينا نقول أن الضربات كانت مركزة على نقاط محددة لها معاني استراتيجية سأفصلها الآن. فضل. وفق ما أعلنه حزب الله، عملياته تصدت لقوات حاولت التسلل ولطائرات حربية إسرائيلية في أجواء النبطية، وهو استهدف تجمع آليات وجنود عبر مسيرات وصليات صاروخية عدة مرات في مواقع عدة. أما من الجانب الإسرائيلي فشهدت صور عدة غارات، وهي هذه المشاهد مثلا نراها الآن، هي للدمار الذي وقع في الحوش. وفي القضاء نفسه استهدفت سيارة في بلدة معركة، شنت غارة على صريفة ومعروب وغيرها. عمليا أبرز البلدات التي تتعرض للضرب هي قريبة من النبطية جغرافيا، وهنا تتركز الأنظار. فاليوم هو تصعيد مع غارات إسرائيلية عنيفة ومتواصلة على أطراف النبطية، وترافقت مع معلومات نقلها موقع ولا الإسرائيلي تحدثت عن بدء تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف المدينة بهدف كشف مسلحين وعبوات ناسفة. وأضاف الموقع أن قائد المنطقة الشمالية يدفع نحو تدمير ما يصفها الجيش الإسرائيلي بالبنية التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في محيط النبطية. ماذا يجري عمليا على الأرض؟ بحسب المعطيات المدنية يتركز التصعيد منذ نحو 3 أيام على محور كفر تبنيت ميفادون. وهنا في هذه الخريطة يمكننا أن نرى بأن العمليات هي من القوات الإسرائيلية التي تحاول التقدم في هذا المحور للوصول إلى تلة علي الطاهر. هذه التلة لديها معنى استراتيجي، وتعتبر إسرائيل أن هذه المنطقة تضم واحدة من أكبر المنشآت العسكرية التابعة لحزب الله، وتصفها بالمدينة تحت الأرض. وبحسب تقديرات إسرائيلية تعرض هذا الموقع لعشرات الغارات خلال السنوات الثلاث الماضية، تجاوز عددها 70 تجاوز عددها عفوا 70 غارة، إلا أنه بقي خارج دائرة التعطيل الكامل، ما جعله هدفا أساسيا في المعركة الحالية. وفي إطار هذا التقدم، اليوم تعتمد إسرائيل سياسة الأرض المحروكة، وهي شنت أكثر من 120 غارة خلال الساعات 72 الماضية بالتوازي مع قصف مدفعي كثيف. كما استخدمت مروحيات الأباتشي ليلا لتنفيذ عمليات تمشيط بالنيران الثقيلة، إلى جانب الدفع بروبوتات وجرافات وأليات استطلاع غير مأهولة، وهي تدفع باتجاهها إلى خطوط المواجهة قبل أي محاولة توغل مباشر. ننتقل بالخريطة إلى القطاع الأوسط، فهنا تتركز المحاولات الإسرائيلية باتجاه الغندورية. وعمليا سننتقل إلى القطاع الأوسط. نعم، هنا نرى كيف من القنطرة نتوجه إلى الغندورية، ويشهد محور الحداثة الطير تحديدا اشتباكات عنيفة. وكانت القوات الإسرائيلية في الموقع حداثة الطيري، هنا تمكنت سابقا من التوغل إلى وسط بلدة حداثة كانت القوات الإسرائيلية قبل أن تنسحب نحو المرتفعات المحيطة بها، وهي تحاول مجددا الآن التقدم عبر هذا المحور وصولا إلى عيتا الجبل. وتكتسب هذه المنطقة أهمية أيضا، خصوصا أنه تشكل جزءا من الشريط الحدودي الذي كان قبل عام 2000. وننتقل أخيرا إلى بقعة أخرى أيضا تشهد قصفا مكثفا، وهي منطقة وادي برزخ قرب جزين، وهي تشهد غارات عنيفة ومتواصلة أيضا. هذه المنطقة تكتسب أهمية خاصة في القراءة العسكرية، إذ يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن إمكان استخدامها كنقطة انطلاق لعمليات برية أو إنزالات عسكرية محتملة، ما يفسر حجم الغارات والقصف المدفعي المركز الذي يستهدفها خلال الساعات الأخيرة. العودة لكما.
2: شكرا مريم. وبين التصعيد في الجنوب والقصف في عمق بيروت، نتنياهو يرفع مستوى المواجهة مع لبنان، فهل نحن أمام ضغط عسكري أم محاولة لإعادة رسم قواعد الحرب في المنطقة؟ تقرير ألان درغام.
4: تتجه الحرب في جنوب لبنان إلى مرحلة أكثر خطورة بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع العمليات العسكرية وصولا إلى عودة الغارات على الضاحية الجنوبية. هذا التصعيد بحسب المواقف الإسرائيلية المعلنة يأتي تحت عنوان واضح: منع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية وتغيير الواقع الأمني على الحدود الشمالية. لكن خلف هذا العنوان العسكري تظهر مجموعة أهداف أوسع وأكثر تعقيداً. إسرائيل تتجه وفق تقارير صحفية إسرائيلية إلى تحويل جنوب لبنان إلى منطقة أمنية تمنع فيها أي وجود عسكري لحزب الله قرب الحدود. وبحسب التقارير الهدف هنا ليس فقط الردع، بل إعادة رسم قواعد الاشتباك بالكامل على الجبهة الشمالية. التصعيد العسكري يستخدم أيضا كورقة تفاوضية، فإسرائيل تربط أي مسار سياسي مستقبلي مع لبنان بملف واحد: نزع سلاح حزب الله أو تقليصه بشكل جذري. وبحسب تقارير دبلوماسية متقاطعة، فإن توسيع الحرب يمنح نتنياهو هامش ضغط أكبر في أي مفاوضات إقليمية أو غير مباشرة، خصوصا مع تداخل الملف اللبناني مع التوترات الإقليمية الأوسع. لا يقتصر الهدف على لبنان فقط، فبحسب الخبراء في واشنطن فالتصعيد يحمل رسالة استراتيجية واضحة: إسرائيل مستعدة لتوسيع نطاق الحرب إذا استمر ما تعتبره تهديدا من محور إيران. بمعنى آخر، لبنان هو ساحة مواجهة ورسالة ردع في آن واحد. في الداخل الإسرائيلي يواجه نتنياهو ضغوطا سياسية وانتقادات مرتبطة بإدارة الحرب، ويعتبر بعض المعارضين له في الكنيسة أن التصعيد الخارجي في لبنان يساعده على تعزيز صورة الحسم العسكري، إعادة توحيد الجبهة الداخلية، تأجيل الضغوط السياسية الداخلية. وهذا ما يفسر بحسب المعارضين لماذا يترافق التصعيد غالبا مع لحظات سياسية حساسة داخل إسرائيل.
0: طهران غاضبة، رئيس لبنان لم يستأذن الولي قبل أن يتكلم باسم الشعب. تقرير مجدولين اللحام.
5: من وقت مقابلة السي ان ان شرعت أبواب جهنم على الرئيس جوزيف عون، مش على اللي قاله، على المحرم اللي كسره.
6: نكرة، من أنت؟ جوزيف عون ولا غيره أن يحددنا الصح أو الخطأ، من أنت أيها النكرة؟
5: كيف بيتجرأ رئيس ساحة لبنان ما يوارب؟ معقول بدل ما يستخدم مصطلح البعض أعلن صراحة أنه لبنان ليس ساحة تفاوض إيرانية؟
7: It's the Lebanese people that are not Naeem Qasim people.
5: تجرأ الرئيس فانتفضت جميع الساحات الخامنئية الأصولية خارج وداخل إيران وفي لبنان.
8: جوزيف عون،
6: أنت مين؟
7: And it's my obligation towards my people.
8: Yeah. عايش معنا بهذا الكوكب انت؟
9: صحيح، ما هو حق جوزيف عون، الشيخ نعيم بيمثل فقط الشرفاء من الشعب اللبناني.
5: ماكينة الخطاب الإيراني ما وزعت المهام على الناشطين، حملت الهوية اللبنانية فحسب. بل عنونت صحيفة فريخ تيغان الفارسية اليومية المحسوبة على الخط المتشدد عن الرئيس عون انه مسؤول مكتب بيبي في بيروت.
10: عبد الله صفي الدين سفير دويلة حزب الله بطهران الذي يشارك بانتظام في كل جلسات التفاوض الإيرانية الأمريكية مع الشيطان الأكبر. عبد الله صفي الدين الموضوع على قائمة العقوبات بقانون كاساندرا هو الذي يمثل لبنان. ما بليق ابدا انه جوزيف عون يمثل لبنان رئيس الجمهوريه، هذا ما له صفه بنظر الممانعه ودويله حزب الله. هذه المشاركه الحزب اللهيه في التفاوض الامريكي الايراني ومشاركه الرئيس نبيه بري عبر علي حمدان وبراك رفيد بعد ما كان هو عمل اتفاق هوكستين تعكس نفاق الثنائي ونفاق حزب الله على وجه التحديد، وبالتالي من الطبيعي أنه نشوف هذا الهيجان.
5: نفاق سياسي إذن لا بل ترجمة لمنطق الوصاية، إما أن تصمت عن النفوذ الإيراني أو ترمى فورا بخانة إسرائيل.
10: عم بتفاوضوا على دم الخامنئي مع أمريكا وبالتالي مع إسرائيل، ومن جهة تانية بتحملوا مسؤولية الدولة اللبنانية اللي عم بتفاوض لأجندة لبنان إزالة الاحتلال وبسط السيادة، عم بتحملوها هي مسؤولية دماء اللبنانيين اللي أهرقتوها بفعل حربي الإسناد؟
5: بالختام، إذا كان قرار تحرير لبنان والتفاوض لبناني فتصريح الرئيس عون طبيعي، وإذا كان إيراني فالغضب مفهوم.
2: فعاليات مغدوشي تصدر بيانا تؤكد فيه التمسك بالدولة مطالبة الجيش بحمايتها، والبلدية تعلن عدم استقبال نازحين جددا.
11: نعلن صراحة أن مغدوشي بلدة آمنة ومسالمة وخالية من أي سلاح وأي أعمال مخالفة للقانون وللسلطات الرسمية. نوجه رسالة محبة وتقدير ممزوجة بصرخة عتب إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء وسيادة قائد الجيش اللبناني، وندعوهم إلى التعامل بمزيد من الحزم مع ما تعرضت له بلدتنا. إننا نطالب الدولة اللبنانية بالتواجد الفعال فوراً على أرض بلدتنا. نريد الأمن لأهلنا اليوم وفوراً.
0: تربوياً، بين النزوح والبقاء وبين الصفوف الحضورية والتعليم عن بعد، خاض عشرات آلاف الطلاب عاماً دراسياً استثنائياً فرضته الحرب. أرقام تكشف حجم التحديات التي واجهها التلامذة، فيما يبقى السؤال كيف ستؤمن العدالة وتكافؤ الفرص في الامتحانات؟ ماريو دويري.
12: العد العكسي بلش للامتحانات الرسمية والضياع ما زال مستمر.
13: ضيعنا بعدها محاصرة محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي وبعدها بشكل يومي عم تنقصف.
14: في منا عاشوا لحظات ما بتنسى طول العمر، لما نجوا من الصدفة من غارة أو انفجار أو من صاروخ أو من مسيرة.
15: إحنا مش قادرين نوصل ولا حتى على أي مركز تربوي تنجري فيه الامتحانات الرسمية.
12: هالصرخة اختار طلاب من عين قبل دبل ورميش يواجهوها عبر شاشة الامتيفي. صرخة بتختصر وجع تلاميذ من مناطق لبنانية عدة أثروا بالحرب. بحسب أرقام وزارة التربية للMTV، لم تتوقف الدراسة بالقطاع الرسمي خلال الحرب، فمن أصل 1212 مدرسة رسمية واصل 62% منها التعليم الحضوري، فيما اعتمد 38% التعليم عن بعد من دون تسكير أي مدرسة رسمياً. أما على مستوى طلاب هالقطاع، نزح ما يقارب 28% من إجمال الطلاب، أي أكثر من طالب بين كل أربعة. وتوزع الطلاب يلي تأثروا بالحرب على الشكل التالي: 19% أقاموا بمراكز إيواء، وهون بيبقى السؤال عن نوعية التعليم يلي تلقوه، و 60% انتقلوا إلى منازل خاصة. بالمقابل 14% من الطلاب بقيوا ببيوتنا رغم الحرب بمناطق كانت من الأكثر عرضة للتصعيد، ولا سيما بعلبك الهرمل وصور والنبطية والضاحية الجنوبية ومرج عيون وبنت جبيل والبقاع الغربي.
15: عم نواجه كتير مشاكل وصعوبات بالتعلم والفهم بسبب ضعف الانترنت وأصوات القصف والصواريخ اللي عم تمرق من فوق بيوتنا.
13: كنا عم نخاف كيف بدنا نوصل، كيف بدنا نتنقل، يمكن نحن عم نتنقل انه نموت ننقصف.
12: على مستوى القطاع الخاص وخلال الحرب، واصلت 77% من المدارس التعليم الحضوري، ونزح حوالي 192 ألف طالب، أي ما يقارب 27% من إجمال الطلاب. وهون أيضا عم نحكي عن أكثر من طالب من بين أربعة.
16: حضرة الوزيرة، نحن منطلب منك الإعفاء من الامتحانات الرسمية نظرا للظروف الرهنة اللي احنا عم نقطع فيها، ومنتمنى أنك تتفهمينا.
12: وزارة التربية أكدت للMTV أنه ما رح يتعرض أي طالب للخطر من أجل إجراء الامتحانات.
17: اتخذنا إجراءات استثنائية بتراعي الواقع اللي عايشينه، بس بدي أكد كمان أنه مراعاة الظروف ما بتعني التخلي عن المعايير وما بتعني خفض سقف أحلامكم.
18: صار لنا 7 سنين بلبنان، الأزمات أثرت كتير سلبياً على القطاع التربوي، وكان أهياً لمعاليها تاخد قرار الإلغاء، بس هي أخذت القرار الأصعب اللي هو عن جد بأمن مستقبل الطلاب ومصلحتهم. بسنين القبل كل الأشخاص أخذوا إفادة، في منهم كتير رجعوا عادوا تاني سنة تياخدوا شهادة، لأنه في كتير جامعات ما اعترفت بالإفادة، وحتى في منهم كان بدهم بورس ما نعطيوا هيدي البورس وما قدروا فاتوا على الجامعات اللي بدهم إياها لأنه معهم إفادة. تنكون كتير صريحين، أي مستجد أمني من المصادر اللي هي مختصة، معالي الوزيرة يلي حطت محور كل عمل الطالب أبداً مش رح تاخد ريسك لحياة الطالب.
12: وبيبقى الوضع الأمني الحاسم الوحيد، فهو الكفيل بتحديد مصير آلاف التلاميذ بالأيام المقبلة.
2: وللحديث عن الرسائل التي أرادت إسرائيل إيصالها بضرب الضاحية الجنوبية على وقع استمرار حربها في الجنوب، ينضم إلينا في الاستوديو خبير الشؤون السياسية والاقتصادية في الام تي في الدكتور سامي نادر. دكتور نادر، مساء الخير. طبعا في رسالة بالموازية مع المفاوضات، هل لإجهاض المفاوضات، هل في شيء أبعد من هيك؟ تفضل.
19: خلينا نقول أنه يعني يحاول نتنياهو تثبيت المعادلة الضاحية مقابل المدن الإسرائيلية، وهذا يعني انطلاقا من الشيء الموقف الرسمي اللي صدر عن إسرائيل بعد هالعمليات واستهداف الضاحية. خلينا نذكر أيضا أنه نتنياهو لم يعرض الاتفاق اللي صار بواشنطن على الكابينت، يعني وقال أنه لأنه حزب الله رفض هالاتفاق، وبالتالي هذا الاتفاق غير ساري المفعول. إذا نحن أمام معادلة إيران حزب الله يعني تصر أن على الإمساك بالورقة اللبنانية كورقة تفاوض، وتتهم إسرائيل بعرقلة الاتفاق، ومن المقابل نتنياهو من جهته يعني يرفض أي صفقة أمريكية إيرانية تكون على حساب أمنه، وبالتالي تبقي على تهديد حزب الله لحدوده. الملفت بالمسألة ما قاله ترامب، أنه أي صفقة إيرانية أمريكية بشأن لبنان إذا صارت حتكون أصيلة المدى، لأنها حتخلي المشكل قائم كما هو، وبالتالي بالكلام في تأكيد على ضرورة فصل المسارات في نوع من ضوء أخضر أمريكي لعمليات إسرائيلية محدودة بما فيها استهداف الضاحية. وشفنا اليوم أن استهداف الضاحية كمان كان مدوزن إنجاز التعبير عسكرياً، و يعني الامور يعني الامور رايحه مع الاسف الاجواء يعني تشير الى الذهاب نحو مزيد من التصعيد. ايران ما زالت تصر على امساك بالورقه اللبنانيه، وبهالوقت عم نشوف اسرائيل تعيد رسم الجغرافيا، جغرافيا جنوب لبنان وحدود الشماليه.
2: شكرا دكتور نادر.
0: اقليميا، دخلت الحرب في ايران يومها 100 في ظل تصاعد التوترات وتبادل النيران بين واشنطن وطهران في ظل جمود المفاوضات. أرار كرم.
20: إلى هذه القناة

0: ستعمل مع إيران لتدمير اليورانيوم إذا تم التوصل إلى اتفاق. هذا وجدد التأكيد أن لا خيار أمام إيران سوى الاتفاق وتسليم اليورانيوم المخصب، كما كشف أن الجانبين قريبان جدا من توقيع اتفاق، لكنه يضغط على إيران للمضي قدما في التخلي عن طموحاتها النووية. في الأثناء، واشنطن تكتشف تجسسا إسرائيليا تجاوز الحد والخطوط الحمر على مفاوضيها مع طهران. تقرير لصحيفة نيويورك تايمز نقلا عن تقارير استخبارية أمريكية يثير الجدل. فالبنتاغون يرى تزايدا في تهديدات التجسس من إسرائيل. من هنا رفعت وزارة الحرب الأمريكية مستوى تقييمها لتهديدات مكافحة التجسس إلى أعلى مستوى، ويعتقد أن إسرائيل تنصتت على المفاوضات الأمريكية الإيرانية. التقارير تشمل مخاوف من أن إسرائيل كثفت جهودها للتنصت على كبار المسؤولين بمن فيهم كبير مفاوضي الرئيس ترامب ستيف ويتكوف، كما كبير مسؤولي السياسة في البنتاغون ألبريتش كولبي وأحد نوابه الرئيسيين مايكل ديمينو. فنيويورك تايمز أشارت إلى أن تقريرا لوكالة استخبارات الحرب الأمريكية أظهر أن أفرادا من البنتاغون في إسرائيل اكتشفوا برمجيات مزروعة سرا في هواتفهم للتنصت على اتصالاتهم. وعليه نفى المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن تلك الإدعاءات، معللا أن إسرائيل لا تتجسس على المسؤولين أو الكيانات الأمريكية.
1: أكد الرئيس الأمريكي في مقابلة صحفية أنه على صفحة نفسها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وخلال المقابلة قال: أتفاهم مع نتنياهو بشكل جيد جدا، لقد كنا حلفاء رائعين وحققنا إنجازا كبيرا جدا ضد دولة لم تكن سوى مصدر للمشكلات طوال 47 عاما. أضاف: أختلف معه في بعض الأمور، وأود أن أرى لبنان يعيش حياة أفضل، كما أود أن تكون الهجمات على حزب الله أكثر دقة. يمكننا مساعدتهم في ذلك، أو يمكننا أن نوصي سوريا. فسوريا تقوم بعمل جيد جدا في ترتيب أوضاعها، لديهم قائد جيد جدا، قائد أنجز الكثير خلال فترة قصيرة، وهو يود بالفعل تقديم المساعدة على حد قول ترامب.
2: وفي الأثناء نقلت رويترز عن مصدر مطلع أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار لأي أضرار تسببت أو قد تتسبب بها إيران، وبعد أن دفع لبنان كلفة حرب لم تتخذ دولته قرارها، يطرح كذلك سؤال التعويض والمحاسبة. للبحث في هذه القضية ينضم إلينا من واشنطن الزميل أنتوني مرشاء. إذا أنتوني، هل بدأت فعلا واشنطن البحث في تحميل إيران كلفة الدمار الذي تسببت به أذرعها في المنطقة؟
3: جويس، إدارة الرئيس ترامب تبحث استخدام الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، حيث تصل قيمتها إلى حوالي 100 مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار الدول التي تضررت من هجمات طهران. وقد كلف وزير الخزانة سكوت باسنت فريقا بتقييم حجم الأضرار ووضع الآليات الممكنة للتعويض. وحتى الآن جويس، يتركز هنا في البيت الأبيض البحث على دول الخليج التي تعرضت لهجمات مباشرة، وفي مقدمتها الكويت والبحرين. لكن مصادر أمريكية للأم تي في تسأل وتريد يعني هذا السؤال الذي بدأ يطرح هنا: لماذا لا يتقدم لبنان أيضا بطلب رسمي لإدراجه ضمن هذا المسار لكي يحصل على تعويض من الأصول الإيرانية المجمدة لإعادة الأعمار؟ فبحسب المصادر الأمريكية أن لبنان دفع ثمنا كبيرا نتيجة قرار حزب الله الانخراط في المواجهة دعما لإيران، وتعرض لأضرار واسعة بينما لم يكن قرار الحرب بيد الدولة اللبنانية. في موازاة ذلك، رفع السيناتور لينزي جراهام أيضا جويس سقف الموقف هنا داخل الكونغرس، محذرا من أنه أي اتفاق مع إيران لا يفرض عليها ثمن بسبب دعمها لحزب الله سيكون فرصة ضائعة. وقال أن الحزب لا يهدد إسرائيل فقط، بل يسعى إلى السيطرة على لبنان بقوة السلاح. بمعنى أوضح جويس هنالك اتجاه متصاعد هنا في واشنطن يقوم على معادلة جديدة: لا يكفي وقف النار، بل يجب تحميل إيران مسؤولية كلفة أذرعها في المنطقة ومنعها من استخدام لبنان مجددا كساحة تفاوض أو مواجهة، أما الكرة الآن اليوم فهي في ملعب الحكم.

0: الحكومة اللبنانية كي تطالب بحق لبنان في أي مسار للتعويض لإعادة الأعمار من الأصول المجمدة الإيرانية. هذه الصورة جويس من داخل البيت الأبيض.
1: أنتوني مرشاء شكرا لك، حدثتنا من واشنطن.
2: قتيل وخمسة جرحى في عملية إطلاق نار داخل إسرائيل قرب الحدود مع الضفة الغربية، وحركة حماس تبارك العملية من دون تبنيها.
3: أعلنت السلطات الإسرائيلية أن مسلحا يستقل سيارة فتح النار في ثلاثة مواقع داخل إسرائيل قرب الحدود مع الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل رجل وإصابة آخرين. وأضاف الجيش أن أحد المشتبه فيهما لقي حتفه فورا بينما ألقي القبض على الثاني، وتضاربت الأنباء في شأن مقتله. كما أعلن تطويق عدة قرى فلسطينية في المنطقة وإغلاق المعبر القريب في الضفة الغربية. وعن هوية المنفذين قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه جرى تحييد منفذي عملية إطلاق النار داخل الخط الأخضر، وهما عربيان من مدينة الطيبة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن العملية: للأسف تمكن الإرهابي قبل تصفيته من قتل مواطن إسرائيلي وإصابة آخرين.
4: أخبرني والدي أنه تعرض لإطلاق نار فخرجت من المنزل على الفور، كنت آمل أن ألحق به قبل أن يصعد إلى سيارة الإسعاف، لكن للأسف لقد أصيب بجروح.
3: من جهته فور وقوع العملية صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قائلا:
5: هنا نحتاج إلى رد فعل قوي في مواجهة أوكار الإرهاب هذه، والتي هي موجودة أيضا في الطيبة. نحن بحاجة إلى حظر الحزب السياسي العربي وإخراجه من الكنيسة.
3: في المقابل أشادت حركة حماس بالهجوم واعتبرته ردا على جرائم الاحتلال في قطاع غزة من دون أن تعلن مسؤوليتها عنه.
2: بعد الإعلان، الفن بالإزميل
1: وتعزيز فرص النجاة.

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
3: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
4: القانون انحكى عن الامتحانات الرسمية المسؤولية عن إجرائها والإمكانية القانونية لإلغائها مع عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابلسي، ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. رئيسة قسم الكازينو والشراكات ببيت أرابيا كريستينا ديب، ضيفة وجوه البلد، عم ندعم الشباب من خلال الرياضة والباسكتبول، تصدينا لكل المخالفات خصوصاً السوق السوداء، مدعوم من الجهات المختصة. على الصعيد الشخصي تشعر بالدعم من أصحاب الشركة كون امرأة بها المنصب، ولبنان بنظرة كتلة مشاعر مش بس أرض وناس. وجوه البلد تنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد على صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
5: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: لحظات ونعود لمتابعة رسالة
1: في مواقف. أعلن النائب فيصل كرامي في ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رشيد كرامي دعمه لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مؤكدا أن الاستخفاف بموقع رئاسة الحكومة انتهى وأنه لن يسمح بإعادة لبنان إلى المغامرات أو دفعه نحو المجهول. كرامي اعتبر أن أي محاولة لإسقاط الحكومة عبر الشارع ستواجه برفض واسع، ووجه انتقادا مباشرا لإيران قائلا: فلتترحم إيران على جنوب لبنان ولتتوقف عن استخدامه كورقة ضغط في مفاوضاتها، مضيفا أن أهل الجنوب ليسوا أوراقا في حقائب المفاوضين.
2: يخرج علينا البعض ليحدثنا عن إسقاط الحكومة وعن فرض الإيرادات في الشارع، وهنا أقول كلاما واضحا لا يحتمل التأويل، اسمعوني جيدا، إن التهديد بالشارع يستدعي الشارع، والشارع يقابله شارع، وفي ذلك كارثة الكوارث والعياذ بالله. وإذا كان في ساحاتكم الآلاف، فإن خلف الدولة والشرعية والدستور والجيش والقوات المسلحة اللبنانية مئات الألوف المؤلفة من اللبنانيين الذين يريدون الاستقرار والدولة والوحدة الوطنية.
3: وفي حريصة ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قداس تكريس لبنان لقلب يسوع الأقدس قلب مريم الطاهر في مزار سيدة لبنان. الراعي رفع الصلاة على نية لبنان وشعبه إضافة إلى شهداء الجيش اللبناني.
4: وفيما تتواصل المفاوضات والمباحثات والاتصالات على أكثر من مستوى، تبقى الأنظار متجهة نحو أن تنجح هذه الجهود في فتح أبواب الحلول وأبعاد شبح الحرب والتصعيد والمواجهات والهدم والنزوح ووقوع الأبرياء.
1: من ناحية ثانية، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل مطار الرئيس الشهيد رونيم عوض في القليعات يحمل أبعادا سيادية وإنمائية وخدماتية بالغة الأهمية. جعجع شدد على أن الخطوة ستساهم في الانتقال من مرحلة التعطيل والشلل إلى مرحلة العمل والإنجاز، مشيرا إلى أن قوى الأمر الواقع التي كانت تتحكم بمفاصل القرار الوطني حالت دون تنفيذ المشروع الذي يصب في مصلحة اللبنانيين كافة. كما أكد أن المطار سيوفر فرصا استثمارية واقتصادية ووظيفية، ما سيؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية والسياحية. وأنهى جعجع مهنئا رئيس الحكومة نواف سلام على هذا المشروع الذي وضعه ضمن أولويات البيان الوزاري.
3: في ثقافة، النحاتة رندا نعمي والفن بالإزميل، إعداد ميشيل معيكي.
5: هي لا تكتفي بتقشير الحجر، تريد وصولا لتعبير عن مشاعر إنسانية عبر استلهام الجسد البشري والانفعالات الداخلية. النحاتة رندا نعمي أسلوبها جامعا بين الصرامة التقنية والحساسية الرهيفة. روافدها من طفولة غرفين ومناجاة الحجر اللبناني واستيعاب تجارب الغرب الفرنسي، الطموح لا ينتهي في محترفها الطلق. هي في حوار عنيد مع الكتلة الصخرية قيد الترويض. بعض تحديات النحات: تحرير المنحوتة داخل الكتلة الحجرية من زوائد لا لزوم لها، أنوثة زند وإزميل وذاكرة حلم وتخيل. تلك هي حكاية نحاتة من لبنان.
6: على بالي انتمي للشعوب بتدعم المبدعين بشغلهم، لأنه شغلهم هن بجمل الحياة، شغلهم هن بينمي الأفق تبع الإنسان. والفنون بشكل عام بكل مجالاتهم بتجمل حياتنا اليومية، ومنتمني أنه يكون لها اعتبار.
5: قال رودان: لا أنحت ما أراه بل ما أشعر. وأعقب نيتشه: لدينا الفن كي لا نهلك من مرارة الواقع.
1: في فقرة الصحة، من أجهزة التنفس الذكية إلى المراقبة الدقيقة على مدار الساعة، تشهد أقسام العناية الفائقة لحديثي الولادة تطورا متسارعا يعزز فرص النجاة ويحسن جودة الرعاية الطبية. تقرير ماريو دويري.
7: في عالم الطب تعتبر العناية الفائقة لحديثي الولادة والخدج من أكثر التخصصات حساسية ودقة، نظرا إلى التعامل مع حالات حرجة تتطلب تدخلا سريعا ومراقبة مستمرة. أما اليوم فتشهد وحدة النيونيتل انتنسيف كير تطورات كبيرة مع دخول أجهزة تنفس متطورة وأنظمة مراقبة ذكية تتابع المؤشرات الحيوية لحظة بلحظة، إضافة إلى تقنيات حديثة تساعد على التدخل المبكر وتقليل المضاعفات.
8: أول شغلة بقى نحكي قديش تطور عنا العناية بالتنفس عند الولاد، اللي هني واحدة من أكبر المشاكل عند حديثي الولادة وحتى اللي بيخلقوا قبل أوانهم. حالياً صار أكثر تركيزنا على طريقة نعطيهم تنفس اصطناعي من دون ما نكون أجرسيف. الشغلة الثانية، المجال اللي كتير متطور هلأ هالأيام، هو عم نجرب نستخدم الAI الارتفيشل انتليجنس بتحسين الكيف تبعنا. مثلاً المونيتورز وكل هالشغلات ممكن تعطينا داتا تساعدنا قبل بكذا ساعة نتنبأ إنه هذا الولد يمكن يلقط التهابات أو يعمل مضاعفات.
7: كما ساهم التقدم الطبي في تطوير بيئة علاجية أكثر أماناً للأطفال عبر تحسين أساليب مكافحة العدوى وتقديم رعاية دقيقة تتناسب مع احتياجات كل طفل بحسب حالته الصحية.
8: من الأساسيات بالعناية الفائقة هو تواجد الأهل، الأم والبي، لأن دراسات أثبتت أنه تواجدهم هو بحسن الأوتكم على كل الأصعدة للطفل، صحياً غذائياً ذهنياً. وشغلة تانية، نحن من المؤسسات اللي منجرب قد ما فينا أنه الأهل يضلوا متواجدين أكثر وقت ممكن حد أطفالهم بكل الظروف، وخاصة من أول لحظة من الولادة عبر شغلة اللي نسميها سكن تو سكن اللي صارت معروفة عالميا.
7: ومع استمرار الابتكار في طب الأطفال وحديثي الولادة تتعزز فرص التعافي لدى الأطفال وحديثي الولادة، ما يمنحهم بداية أكثر أمانا للحياة.
1: بعد الإعلان، ابتكار لمكافحة الأمراض
3: وفرحة لا تضاهى.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنا لبنان تلقف
2: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالا بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848، بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
0: الصحفي توني بولوس في كلام يوصل. هل النظام الإيراني حاجة أمريكية؟ هل من مكتسبات لحزب الله مقابل سلاحه يتوجس منها باقي الفرقاء؟ وكيف سينتهي ملف السلاح؟ كلام يوصل، الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
6: كيف يخطط المعالج النفسي لجلسته؟ كيف تتحول النظريات السلوكية والمعرفية إلى خطة علاجية تنقذ حياة مريض؟ وكيف يعبر المريض عن رحلة تعافيه؟ الدكتورة مريم سليم ضيفة كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحاً مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.
0: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة أخبار الام تي في.
1: في الولايات المتحدة الأمريكية ذكرت الشرطة أن ما لا يقل عن 12 شخصا أصيبوا في مدينة توليدو في ولاية أوهايو نتيجة تبادل لإطلاق النار بين المسلحين، ولفتت الشرطة إلى أن أعمار المصابين تتراوح بين 14 و 61 عاما.
2: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد. بخطوة مبتكرة لمكافحة الأمراض، عام 9 شركة جوجل ضمن مشروع ديباغ لإطلاق 32 مليون ذكر بعوض بفلوريدا وكاليفورنيا. هيدي الذكور ما بتعقص البشر بس بتحمل بكتيريا طبيعية بتمنع تكاثر البرغش بعد التزاوج، الأمر اللي بيساعد على خفض أعدادها تدريجيا والحد من انتشار أمراض مثل المراريا وغيرها. المشروع بعده قيد الدراسة وبيجي ضمن أبحاث جوجل بمجالات الصحة والتكنولوجيا واجهة التحديات البيئية والأمراض المنقولة عبر الحشرات. موقف محرج خلال مؤتمر صحافي ترويجي لكأس العالم لرئيسة المكسيك وقت وقعت صحفية أثناء محاولة التقاء الطابة. فرحة بي لبناني بحفل تخرج بنته ورقصتهم سوا على أنغام دادي كول عم تتصدر مواقع التواصل.

0: فيديو من عكار بشمال لبنان انتشر على السوشيال ميديا لشاب عم بيقوم بحركات استعراضية خطيرة كتير هو وسايق التوك توك.
1: واو
0: هيدا كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
2: والآن إلى الصفحة الرياضية.
3: بداية أخبارنا الرياضية رح تكون مع الباسكتبول وتحديدا مع آخر مباريات الفاينل 8 من بطولة لبنان، حيث كنا مبارح مع اللقاء الأول بين الحكمة والهومنتمن، واليوم شهدنا اللقاء الثاني بين الأنترانيك والأنطونية. خسر فريق الأنترانيك على أرضه أمام فريق الأنطونية بنتيجة 86-62 ليتقدم الأنطونية 2-0 بالسيريز قبل المباراة الثالثة يلي رح تجمعه نهار الجمعة المقبل على ملعب الأنطونية. أفضل مسجل باللقاء كان لاعب الأنطونية أرتيس إلى جانب زميله مارك خوري يلي سجلوا 20 نقطة. وبمباراة أخرى جرت مبارح بغزير فاز الحكمة بمباراته الأولى بالسلسلة على الهومنتمن بنتيجة 118-98 بعد تألق لافت للاعب الحكمة الوافد الجديد واشنطن يلي سجل 30 نقطة مع 8 ريباوند و12 أسيست، بالإضافة لتألق لاعب الحكمة الآخر يوسف خياط يلي سجل 23 نقطة. ومن ناحية هومنتمن كان ستيفنز أفضل مسجل أيضا مع 30 نقطة. المباراة الثانية بين الفريقين رح تقام نهار الأربعاء المقبل على ملعب الهومنتمن بمزهر الساعة 9 إلى ربع المساء. عالميا بكرة القدم فازت البرازيل 2-1 على مصر بمباراة ودية تحضيرية قبل المونديال يلي رح يبدأ نهار الخميس المقبل. من كرة القدم مننتقل للتنس وتحديدا لنهائي بطولة رولان جاروس يلي عم بينلعب بهالأثناء وعم بيجمع الألماني ألكسندر زفيريف مع الإيطالي فلافيو كوبولي، والنتيجة لهلأ 2-2. بالفورمولا 1 فاز الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس بسباق جائزة موناكو الكبرى، محقق انتصاره الخامس على التوالي هذا الموسم، وحل البريطاني لويس هاملتون بالمركز الثاني والفرنسي هاجر بالمركز الثالث. مشاهدينا هذا كان كل شيء بسبور لهلا، شكرا للمتابعة، عودة لكم.
2: سي عماد.
4: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
5: افتتحت أريانا جراندي جولتها العالمية The Eternal Sunshine Tour بحفل بولاية كاليفورنيا لتعود للمسرح بجولة غنائية هي الأولى لها من 7 سنوات. وقدمت أريانا عرض استعراضي متكامل ضم أشهر أغانيها وأعمال من ألبوماتها Eternal Sunshine و Petal اللي رح يصدر قريبا. عاد عالم آيس إيج للواجهة مع طرح أول تريلر لفيلم آيس إيج بولينج بوينت المنتظر صدوره بشباط 2027. الإعلان بيكشف عن عودة الشخصيات المحبوبة ماني وسيد ودييغو إلى جانب سكرات بمغامرة جديدة مليئة بالمخاطر وسط أجواء كوميدي. سجلت كيم كارداشيان وأختها كلوي كارداشيان ظهور لافت بموناكو لدعم لويس هاملتون خلال فعاليات جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1. الظهور أثار اهتمام الإعلام والجمهور خصوصا مع الأداء الأول اللي قدمه هاملتون خلال عطلة نهاية الأسبوع. وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لأخبار فنية على مدار الساعة.
2: والآن إلى الأحوال الجوية.
6: صحيح بلشنا نحس بالشوب على الساحل خلال النهار، بس هالأمر الطبيعي بمثل هالوقت من السنة، فلهلأ بعده طقسنا معتدل نسبيا والحرارة ضمن معدلاتها، وباليومين الجايين عملوا حساب الخطيطة على الجبال. بالتفاصيل الهواء بكرة غربي خفيف وبتوصل سرعته لعشرة كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة فبتسجل 70%. بنهار الحرارة ضمن معدلاتها وبتسجل 27 ببيروت، 26 بسور و20 بالأرز. قديش رح توطى الحرارة بالليل؟ 21 ببيروت، 16 بعشقوت و 18 بكوكبة. وعلى الساحل السماء صافية، موج البحر بحر منخفض والشمس قوية، فما تتعرضوا لها بلا حماية. اعملوا حساب الخطيطة القوية على الجبال من عشية لأن الرطوبة عالية وعم تسجل 70%. كيف نبلش أسبوعنا؟ بكرة والثلاثة ما في تقلبات، بس الخطيطة قوية على المرتفعات. طقسنا مستقر، الحرارة 27 درجة بس منحسها كأنها 33 درجة بسبب الرطوبة العالية. الأربعاء والخميس بيبقى طقسنا صافي ومستقر، كمان الشمس قوية على الساحل، يعني منحس بالشوب بنهار والحرارة بتتراوح بين 21 و 28 درجة على الساحل. هيدي كانت كل التفاصيل الطقس لهلأ، تابعونا بكرة مثل هالوقت لتعرفوا عن باقي الأيام. تصبحوا على خير.
4: شكرا. شكرا قليل. في ختام النشرة نذكركم مشاهدينا الكرام أن بإمكانكم متابعة آخر أخبارنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
2: وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. شكرا متابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.

0: إذن استمعنا عبر صوت كل لبنان إلى نشرة أخبار الام تي في.
1: صدر العدد 53 بعد 100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية، وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
2: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شيء انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكه انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.

0: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
1: تلفزيون لبنان.
2: النشرة المسائية من تلفزيون لبنان. وفي العناوين: استهداف معاد للضاحية في رسالة ردع، ردا على إطلاق حزب الله النار على إسرائيل، وإيران تتوعد برد حاسم. ترامب: أريد أن تشن إسرائيل هجوما دقيقا على حزب الله، ويمكننا أن نساعدهم أو أجعل سوريا تقوم بذلك. الجنوب مشتعل والنبطية في عين العدوان. البطريرك الراعي: الحرب لا تصنع سلاما ولا تبني أوطانا، ونرجو أن تثمر المفاوضات نتائج ملموسة.
3: LBCI. مساء الخير. لا يحتاج ما حدث عصر اليوم إلى كثير من التحليل. طبقت إسرائيل المعادلة التي لوحت بها الضاحية في مقابل شمال إسرائيل. أطلق حزب الله مقذوفات على إسرائيل اعترضها الجيش الإسرائيلي بعدما كانت صفارات الإنذار قد انطلقت في منطقتي يفتاح ورموت نفتالي، فكان الرد بأن شنت إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية. الجديد من ما بعد الضربة من حزب الله والرد الإسرائيلي، هذا ما أعلنته إيران. النائب في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي هدد اليوم بأن طهران سترد بقسوة على الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. هكذا سيكون الانتظار الأبرز، ما هو الرد بقسوة الذي سترد به طهران على إسرائيل؟ وفي حال جرى تنفيذه، هل تكون الهدنة قد سقطت بين الدولة العبرية والجمهورية الإسلامية؟ وأين واشنطن من هذه التحولات؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لبرنامج ميت ذا بريس على شبكة NBC: أود أن أرى لبنان يتمتع بحياة أفضل، أود أن أرى هجوما أكثر دقة على حزب الله، معربا عن اعتقاده بضرورة أن يكون هذا الهجوم جراحيا بشكل أكبر. يحدث كل ذلك بعد 5 أيام من البيان الاتفاق في واشنطن، وقبل أسبوعين من جولة المفاوضات الخامسة في 22 من هذا الشهر. وحتى ذلك التاريخ، هل من تغييرات ميدانية نوعية؟
1: الجديد.
4: مساء الخير. ضربة رمزية للضاحية الجنوبية، هكذا أبطل الإعلام الإسرائيلي مفعولها، وأعلن أن الهجوم مرتبط بالموقع وليس بطبيعة الهدف، في تكريس لمعادلة الضاحية مقابل الشمال. لكن الإعلام نفسه لم يكن متجانسا بين من قلل من أهمية الضربة واعتبرها ضربة ردع، ومن وصفها بالصيد الثمين، وبين ما صدر عن مكتب نتنياهو وبتوصيات منه ومن وزير حربه بأن الغارات استهدفت مقر قيادة تابعة لحزب الله بضوء أخضر أمريكي. أراد نتنياهو من الدخان المتصاعد من الضاحية الجنوبية أن يغطي على الغضب المتصاعد من مستوطنات الشمال، وامتصاص نقمة المستوطنين من أنهم متروكين للمصير الذي ترسمه صواريخ حزب الله، وعبر ترسيخ معادلة الضاحية مقابل الشمال والعكس صحيح، بالشمال مقابل الضاحية. وبين الخطين سحبت طهران ورقتها، وبلسان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أعلنت أنها سترد ردا حاسما ومؤلما على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية. وانظروا إلى سماء إسرائيل الليلة. ومع تحول لبنان إلى ملطشة بين طاولتي واشنطن وإسلام أباد، وتحويله مجددا إلى صندوقة بريد لتبادل الرسائل بنيران التهديد، رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدوز، وقال في مقابلة مع شبكة NBC نيوز إنه يريد من إسرائيل أن تشن هجوما دقيقا على حزب الله، ويمكنه مساعدتها بذلك أو أن يجعل سوريا تقوم بالأمر. ومن ورقة الضغط الخطيرة هذه يقرأ الجزء الثاني من موقف ترامب من أنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران. وعلى اختبار الساعات القليلة المقبلة، فقد كشفت جيروزالم بوست عن اجتماع مرتقب اليوم لنتنياهو مع كاتس وقادة المؤسسة العسكرية في أعقاب التطورات في لبنان والتهديدات الإيرانية. وبحسب ما نقل موقع أكسيوس، فإن إسرائيل أبلغت إدارة ترامب قبل الغارة على الضاحية الجنوبية أن استمرار هجمات حزب الله تمنحها الحق في ضرب بيروت. التطورات الميدانية المتصاعدة جاءت معاكسة للمستجدات السياسية، تحديدا فيما يتعلق بالملف الإيراني الأمريكي، ومع موجة التفاؤل التي واكبت تسلم طهران رسالة وصفت بالمهمة من رئيس وزراء باكستان ممثلا بوزير الداخلية إلى المرشد الأعلى من خلال وزير الخارجية، فقد استفاض الوجه الآخر لترامب بمواقف أقرب إلى الغزل مع غريمه الإيراني، فوصف القيادة الجديدة بالعقلانية والذكية، واعترف بأن مجتبى خامنئي أصبح جزءا من عملية إقرار الاتفاق، وذهب أبعد من ذلك إلى إبداء انفتاحه لمحادثات مباشرة مع المرشد إذا ما رغب في ذلك. وبعد المديح والانفتاح، طرح التعاون مع إيران فيما يخص اليورانيوم عالي التخصيب إذا تم التوصل لاتفاق إنهاء الحرب، وهذه ليست حربا لا تنتهي، ختم ترامب. وإذا كان فحوى الرسالة الباكستانية مجهول باقي التفاصيل، فإن إيران وضعت قيدها وشرطها بالإفراج عن جزء من أصولها المجمدة كبادرة حسن نية لترميم الثقة مع الأمريكي، كضمانة لحسن سير العملية التفاوضية، أو كمنطقة تجريبية أسوة بالملف اللبناني، حيث من المرجح أن يشكل هذا الطرح نواة حل للبنان وبندا على طاولة البحث بين المشير عاصم منير وقائد الجيش رودولف هيكل، وما يمكن أن تقدمه إسلام أباد من مساعدات لوجستية تساعد في تطبيق المنطقة التجريبية، من دون إغفال أن المارشال الباكستاني صديق الأمريكي والسعودي، والاثنان لاعبان أساسيان على رقعة لبنان.
1: MTV.
5: أهلا بكم في هذه النشرة من MTV وMFM. وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل يترنح وقد أصبح على المحك. الحزب أطلق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية، فردت إسرائيل بغارة استهدفت مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت. غارة الضاحية تكتسب أكثر من معنى، إذ إنها الأولى عليها بعد إعلان الرئيس الأمريكي وقفاً لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، كذلك بعد بروز معادلة الضاحية الجنوبية مقابل شمال إسرائيل. فهل يعني تهاوي المعادلة اليوم أن اتفاق وقف إطلاق النار سقط نهائياً؟ صحيفة دعوت أحرونوت نقلت عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله إن من المبكر نعي اتفاق وقف إطلاق النار، ما يعني أن إسرائيل لا تزال تعطي فرصة لاستمرار التفاهمات. لكن بنيامين نتنياهو له كلام آخر، إذ أعلن أنه لن يسمح لحزب الله بإطلاق النار على أراضي إسرائيل ومجتمعاتها، وسيتصرف وفقا لذلك. من جهته، كشف الرئيس دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية أنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءاً من اتفاق قصير الأجل مع إيران، وأنه في المقابل يريد المزيد من الضربات الإسرائيلية الموجهة بدقة على حزب الله. الموقفان الإسرائيلي والأمريكي يحيان أن التصعيد مرجح، والأخطر أن الموقفين يتقاطعان مع ما أعلنته لجنة الأمن القومي الإيراني من أن إيران سترد رداً مؤلماً وحاسماً على استهداف إسرائيل الضاحية، مضيفة انظروا إلى سماء إسرائيل الليلة. على أي حال، حزب الله يريد التصعيد، فهو محشور عسكريا في الجنوب، وبالتالي فإن التدخل الإيراني بنظره يمكن أن يغير المعادلات، ثم إن التصعيد العسكري يمكن أن يخربط المسار التفاوضي في واشنطن الذي يقوده الرئيس جوزيف عون، ويشكل محاولة لإعادة الورقة اللبنانية إلى يد المفاوض الإيراني في إسلام أباد. فهل تبعية حزب الله العمياء لإيران ستجعله يخوض معركة خاسرة ومدمرة أخرى تكون ضحيتها هذه المرة الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: المنار.
6: أهلا بكم. لا أمن لجنودكم ولا أمان في الميدان، وسنطالهم حيث نقرر ونستطيع، كما أكد الأمين العام لحزب الله. وما دامت قرانا غير آمنة وتقصف وتهدم ويقتل شعبنا، فلن تكون المستوطنات في أمان. هذا ما قاله سماحة الشيخ نعيم قاسم

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: بكأس العالم ما في شيء مستحيل، المونديال دايماً مليء بالمفاجآت، خاصة لما منتخبات صغيرة تهزم عمالقة باللعب. واحدة من أكبر الصدمات حدثت بمونديال 1950 لما فازت الأوروغواي على البرازيل بملعب ماراكانا الشهير أمام مئات الآلاف من الجماهير. بمونديال 2022 حقق منتخب السعودية مفاجأة مدوية بفوزه على الأرجنتين، كما خطف منتخب المغرب الأنظار بوصوله إلى نصف النهائي كأول منتخب عربي وأفريقي بحقق هالإنجاز. المفاجآت بلعبة كرة القدم بتحصل بالانضباط، بالروح القتالية وبالإيمان بالفوز. بعض المنتخبات الكبرى خرجت من الدور الأول أكثر من مرة رغم ترشيحها للفوز باللقب، ومنتخبات أصغر حققت مفاجآت.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كنا متأمل
3: أنا لبنان طلقة فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: إنها 9:15 في صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. كشف الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت مجمع أنفاق لحزب الله قرب قلعة الشقيف بغارات مكثفة، لافتا إلى أن إيران مورت على مدار 20 سنوات بناء الأنفاق الضخمة لحزب الله قرب قلعة الشقيف، مشيرا إلى أن شبكة أنفاق حزب الله تقع على مسافة لا تتجاوز 6 كيلومترات من بلدة المطلي. كذلك نقلت يدعوت أحرنوت عن وزراء إسرائيليين الإشارة إلى أنهم تلقوا إحاطات تفيد بأن إسرائيل تسيطر على 20% من مساحة لبنان، وأن جيش الاحتلال بدأ بإنشاء خط جديد من المواقع العسكرية جنوبي لبنان، وأنه لن يكون هناك سكان بين مواقع الاحتلال العسكري جنوبي لبنان والبلدات الإسرائيلية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يؤيد تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية دقيقة تستهدف حزب الله، وأن الولايات المتحدة قد تقدم الدعم اللازم لمثل هذه العملية أو أن يتم التنسيق مع سوريا للقيام بها. وقال ترامب: أريد للبنان حياة أفضل. صدر عن مركز عملية طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 7 حزيران باتت 3613 شهيدا و 11072 جريحا. شيعت قيادة الجيش وأهالي مدينة بيروت العميد الشهيد وسام صبرة الذي استشهد جراء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق الخردل كفرتبنيت النبطي. حضر مراسم التشييع قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عودي، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة الفضية. وفي جامع الخاشق بيروت أقيم المأتم بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسة وقائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسن عودي، الذي ألقى كلمة أثنى فيها على الشهيد العميد صبرة الذي ختم حياته العسكرية كما بدأها، وفيا للبنان وللمؤسسة العسكرية، ثابتا في مواجهة الخطر، فكانت شهادته نتيجة عدوان إسرائيلي غادر ووحشي يستهدف أرضنا وشعبنا. شدد النائب فيصل كرامي في كلمة ألقاها لمناسبة الذكرى 39 لاستشهاد الرئيس الراحل رشيد كرامي على أن موقعه السياسي يتمثل في الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية والشرعية والدستور، مؤكدا أنه لن يكون إلا في مثل هذا الموقع، ومعبرا عن دعمه لرئيس الجمهورية واصفا إياه بأنه رجل شجاع يفعل ما يقول، مشيرا إلى أن لبنان ينظر إلى المملكة العربية السعودية باعتبارها الشقيق الأكبر، ومؤكدا أن أي مساس اتفاق الطائف يعد مساسا باستقرار لبنان ومطالبا بتطبيقه بشكل كامل. وأكد كرامي على أن حماية الجنوب وإنقاذ ما تبقى منه يمر عبر توحيد الموقف الوطني اللبناني. اعتبرت النائبة نجاة صليبة أن المواقف الأخيرة الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تؤكد مرة جديدة أن لبنان لم يكن بالنسبة إلى طهران دولة صديقة ذات سيادة، بل هي ساحة نفوذ تدار عبر وكلاء محليين وتستخدم في صراعات إقليمية لا يدفع الثمن فيها إلا اللبنانيون. وأشارت إلى أن لبنان احتاج ولا يزال يحتاج إلى التحرر من النفوذ الإيراني لكي يستطيع أن يحرر يحرر نفسه من معادلة الحرب الدائمة. زمن الوصاية انتهى ولا عودة إلى الوراء مهما عبرت القيادة الإيرانية عن خيبتها أو اعتراضها. اعتبر النائب بلال حشيمي أن الدعوة إلى إلغاء الامتحانات الرسمية ليست انتقاصا من قيمة الشهادة الرسمية، وتوقف عند كلمة وزيرة التربية والتعليم العالي وما ورد فيها، بما يؤكد حجم الظروف القاسية التي عاشها الطلاب اللبنانيون هذا العام، مشددا على أن الدعوة إلى إلغاء الامتحانات الرسمية هذا العام ليس انتقاصا من قيمة الشهادة الرسمية، بل هي مطالبة بالعدالة التربوية والإنصاف في ظروف استثنائية. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. رفع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف منصوب التصعيد السياسي تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرا أن التطورات الأخيرة في المنطقة تؤكد فشل مسار الحوار واستمرار سياسة الضغوط العسكرية والأمنية. وقال قليباف إن الجهات التي تتحدث عن التهدئة لا تلتزم بوقف إطلاق النار ولا تؤمن بالحوار، وإنها أظهرت من خلال الحصار البحري المفروض على إيران والانتهاكات المرتبطة بالاتفاقات الخاصة بلبنان أنها لا تفهم إلا لغة القوة. من جهته المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي قال سنرد على هجوم الكيان الصهيوني على الضاحية ردا حاسما ومؤلما، ويجب تأديب هذا الكلب المسعور وإعادته إلى مكانه. راقب سماء الأراضي المحتلة هذه الليلة، ختم المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي. بهذا نختم موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان، من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحنا منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة. مونديال 1998 بفرنسا. بالعادي المونديال بكرس شعبية اللاعبين والفرق، بيطلع ناس وبينزل ناس. بمونديال 98 صعد نجم الفريق الفرنسي اللي هزم الفريق البرازيلي العريق بنتيجة 3-0، ونجم البطولة كان اللاعب الفرنسي الجزائري الأصل زين الدين زيدان اللي حقق شهرة عالمية بعد هدفين سجلهم بالرأس بهالمباراة النهائية. لكن مونديال 1998 كمان كرس ريكي مارتن كنجم عالمي. وفيكن تقولوا انه ما بقي حدا بالكرة الأرضية إلا ما غنى لا كوبا دو لا فيدا، واللي بتعني كأس الحياة. الأغنية الرسمية لهالمونديال أدخلت لأول مرة الطابع اللاتيني الراقص بقوة، وأصبحت نموذج لأغاني البطولات الرياضية الحديثة، وهي لا تزال تستخدم لليوم بكتير من الملاعب.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
4: في حلقة اليوم: قتلى وجرحى في قطاع غزة جراء غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس.
5: أي هدنة وأي أي هدنة هذه؟ بتقول له هدنة أي هدنة؟
4: بعد مواراته الثرى، والد الرضيع الفلسطيني الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي يقول:
6: تصاوب الساعة 47 دقيقة واستشهد الساعة 11 مساء في نفس اليوم.
4: العملية العسكرية تتواصل في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي ينذر سكان مدينة صور بضرورة إخلاء منازلهم.
7: احنا بعدنا قلقانين بعجلة السير، نزحنا تقريبا من شي ساعة.
4: التفاصيل والمزيد في انتظاركم. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان في أول لقاءاتنا بكم هذا الأسبوع ويوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم محمد عبد الجواد. البداية من قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية في القطاع بمقتل 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 15 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بعد ظهر اليوم منطقة مواصي خان يونس، ليرتفع عدد القتلى منذ ساعات الصباح إلى 9 في سلسلة غارات نفذها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. على جانب آخر، اتهمت حركة حماس إسرائيل بالعمل على تقويض اتفاق وقف إطلاق النار من خلال ما وصفتها بالمجازر في غزة. وأضافت الحركة في بيان لها مساء أمس السبت أن الهجمات الإسرائيلية تضرب بعرض الحائط جهود الوسطاء وما يسمى مجلس السلام. حتى يتسنى لنا الوصول إلى مراسلنا لشؤون غزة عدنان البرش، سنستمع إلى شهود عيان من المنطقة، منطقة مواصي خان يونس التي تعرضت للقصف بعد ظهر اليوم.
8: قبل ربع ساعة تلقيت خبر من أختي بتقول لي الحق يا أخوي ابني استشهد، على الظهر قاعد بعمل أصوب، وكنت سايبه أنا بس قبل ربع ساعة، كانت بنته نايمة في المستشفى، وقلت له تعال روح معايا وبعدين تيجي تزور بنتك، لانه ساكنها في الشفرش وانا ساكنها. لا
9: كثير شهد الله يرحمه.
10: من وين في مفاوضات؟ من وين؟ اي هدنه واي اي هدنه هذه؟
9: قاعد انت بتخلع بين المدنيين على نص في الساحل بتقول له هدنه اي هدنه؟
10: من وين هدنة هذه؟ هو بيخلع في الساعة العشر اللي بعتنا عليها، اللي بقولنا منطقة إنسانية، بيخلع في نص دوار النص في البحر، بتقول لي سابق انذار، بتقول لي هدنة، أي هدنة؟ هذا كله كذب يا عم، هذا كله على بعض، كله بيلعب على بعض قاعدين يا صاحبي، ما حدش بديك الحقيقة. الأطفال قاعدة بتروح، أطفال بتموت، 30 شهيد توفي هواية واحدة، دو سابق انذار كلهم ماشيين، ولد زي هذا بريء قاعد بيشتغل بعشرين شيكل يروح يموت، طالع من داره يموت هو.
11: ضرب الموقع واحنا كنا على باب الموقع بدون سابق انذار ولا حاجة. طفل 14 سنة عمره، كان قاعد على بسط بيشتغل، صاب واستشهد على طول على الفور، صاب البقيه.
4: استمعنا لشهود عيان من مواصي خان يونس التي تعرضت للقصف اليوم، وللوقوف على مزيد من التفاصيل حول ما خلفه القصف الإسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة اليوم، ينضم إلينا من القطاع وتحديدا من دير البلح الصحفي عبد الهادي أبو قينص. مرحبا بك سيد عبد الهادي، ماذا لدينا من تفاصيل حول العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة اليوم؟
12: مرحبا بكم وبالسادة المتابعين الكرام. أشير إلى أن الحصيلة خلال الساعات الماضية من القتلى وصلت إلى 13 قتيلا، بالإضافة إلى أكثر من 35 جريحا في غارات جوية وقصف مدفعي لم يتوقف حتى هذه اللحظة. كان آخر تلك الغارات الجوية استهداف مركبة فلسطينية في شارع اللبديدي بوسط مدينة غزة، أسفرت عن 4 قتلى وعدد من الجرحى، بالإضافة أيضا إلى حادثة أخرى في منطقة المواصي وتحديدا عند مفترق النص على شارع الرشيد. هناك أيضا 4 قتلى في هذه الحادثة وفقا للمصدر الطبي في مجمع ناصر بخان يونس، وأيضا عدد من الإصابات وصلت إلى مجمع ناصر بخان يونس. بطبيعة الحال كانت هناك أيضا غارات جوية وقصف مدفعي طال منطقة طال مدينة غزة، وأصفر أيضا عن قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين. الوتيرة ما زالت حتى اللحظة مرتفعة، والغارات والقصف المدفعي مستمر على كافة المناطق هنا في قطاع غزة، في ظل أيضا عمليات إجلاء طبي حدثت خلال الساعات الماضية ل97 فلسطينيين، بينهم 34 من المرضى و63
4: شكرا جزيلا لك على هذه الصورة من قطاع غزة عبد الهادي أبو قينص، شكرا جزيلا لك.
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
4: قتل رجل يبلغ من العمر 35 عاما وأصيب 5 آخرون في سلسلة من عمليات إطلاق الرصاص اليوم الأحد في وسط إسرائيل قرب الضفة الغربية المحتلة، وصفتها الشرطة الإسرائيلية بأنها هجوم إرهابي مشتبه به. وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن مطلق الرصاص المشتبه به، وهو من عرب إسرائيل من مدينة الطيبة الإسرائيلية القريبة، قتل أيضا وعثر بحوزته على سلاح ناري. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مشتبها به ثانيا قتل كذلك. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القدس الصحفي منير الغول. مرحبا بك سيد منير، ماذا يتوقع من انعكاسات أو ربما بدأت انعكاسات هذه العملية على أوضاع الفلسطينيين سواء داخل إسرائيل أو في الضفة الغربية المحتلة، لا سيما أن تصريحات جاءت بعد الحادثة مباشرة لوزير المالية بتسل إيليس موتريتش، قال فيها أو دعا فيها إلى تغيير عميق داخل المجتمع العربي في إسرائيل، قائلا إنه حاضنة خطيرة ومتطرفة للإرهاب تنمو بسرعة وتسعى إلى تدمير دولة إسرائيل.
13: نعم، يعني حقيقة الردود الإسرائيلية في الميدان تكون عبارة عن عملية مداهمة لمنزل منفذ العملية من مدينة الطيبة كما جرى، ومن ثم فرض حواجز وإغلاق للطرق في الطيبة وبعض المدن في الداخل الفلسطيني، إضافة إلى بعض المناطق والقرى في شمال الضفة الغربية. أما ردود الفعل الرسمية فنرصد فعلا تصريح خطير لبتسل إيليس موتريتش وزير المالية الذي قال قد حان الوقت لنواجه الحقيقة، تحت أنظارنا تنمو شبكة إرهاب خطيرة ومتطرفة تسعى إلى القضاء على إسرائيل. العملية التي وقعت اليوم هي بمثابة جرس إنذار ودعا إلى تغيير جذري يجب أن يحدث بين عرب إسرائيل. هذا التصريح يحمل في ثناياه خطورة كبيرة، ويبدو أن هناك نوايا إسرائيلية حقيقية لفرض مزيد من العقوبات على المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني، وقد تكون هناك إجراءات إضافية بانتظار القرارات التي ستصدر عن جلسة تقييم الوضع التي عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب العملية مباشرة.
4: أشكرك شكرا جزيلا منير الغول، الصحفي كان معنا من القدس. إذن منفذ العملية كان من العرب الذين يعيشون في إسرائيل، ونبقى في الضفة الغربية المحتلة، حيث شددت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد من إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة قلقيلية القريبة من موقع الحادث. وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية نصبت حواجز عسكرية على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، كما اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي كلا من بلدة عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية، وجابت في شوارعها قبل أن تنسحب من المنطقة دون تسجيل أي حالات اعتقال. من ناحية أخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد خلال اقتحامات قوات إسرائيلية لمخيم بلاطة، وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية شابا من داخل المخيم. مزيد من التفاصيل مع الصحفي محمد أبو الرب من رام الله.
14: أعلن مفتش الشرطة الإسرائيلية عن انتهاء الحدث الذي جرى خلاله إطلاق النار من قبل فلسطيني يحمل جنسية إسرائيلية ويعيش في مدينة الطيبة داخل إسرائيل، حيث أدت العملية بإطلاق النار إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 5 بينهم مصابون بجروح حرجة. وفقا للمصادر الفلسطينية، فإن القوات الإسرائيلية عقب هذه العملية كانت شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط بعض القرى والبلدات التابعة لمدينة قلقيلية وإغلاق مدخليها، إلى جانب بتجديد الإجراءات التي تقيد حركة الفلسطينيين على بعض الحواجز العسكرية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. هذا يأتي فيما كانت القوات الإسرائيلية نفذت اقتحاما واسعا لمخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة نابلس، حيث أفادت مصادر الهلال الأحمر الفلسطيني بأن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز والرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين، ما أدى لإصابة 15 فلسطيني على الأقل بحالات الاختناق يثرى استنشاق من الغاز المسيل للدموع، فيما تعاملت طواقم الهلال الأحمر مع 5 إصابات بالرصاص الحي، بعضهم أصيب بشظايا الرصاص في الرأس وبعضهم أصيب بالرصاص المطاطي أيضا في الرقبة، من بين المصابين مسن يبلغ من العمر 76 عاما. هذا ترافق مع هجوم للمستوطنين على بلدة جلجلية بالقرب من مدينة رام الله، حيث اعتدى المستوطنون الإسرائيليون على عدد من عمال البناء في المنطقة شرقي البلدة، ما أدى لمواجهات ما بين المواطنين والمستوطنين، فيما قامت جماعات استيطانية بإغلاق الطرق عند جنوب مدينة نابلس تحديدا ما يعرف بخط يتسار، وهو مقام بالقرب من مستوطنة يتسار، حيث ألقى المستوطنون الحجارة باتجاه المركبات الفلسطينية في هذه المنطقة، فيما كانت أيضا الجماعات الاستيطانية لاحقت مزارعين فلسطينيين في منطقة الأغوار ولاحقت أبقارهم، كما اعتدت تلك الجماعات الاستيطانية على فلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل.
4: الصحفي الفلسطيني محمد أبو الرب كان معنا من رام الله. ونبقى في الضفة الغربية المحتلة، حيث ووريا رضيع فلسطيني يبلغ من العمر 7 أشهر ووريا الثرى أمس السبت وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، وذلك بعد مقتله الجمعة وإصابة والديه برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه فتح تحقيقا في الواقعة. والد الطفل تحدث إلينا.
6: تعدينا احنا في السياره تاعتنا اللي هو مفرق 17، وصلنا لبعيد تقريبا 150 متر، صادفنا وجود جنود، وقفت السياره توقف كامل. الجندي صار ياشر لنا انه واقف واقف، رفعت زي حطيتهم على السيرينج عشان يشوف انه انا موقف السياره وكل شيء تمام. اطلق النار علي على السياره، فعليا بدايه الامر بين انه مباشره التوجه للرصاصتين كان هدفهم الركاب اللي في السياره. الرصاصه اخترقت الزجاج الامامي واصابتني، اصابت الورد اصابه حرجه، واصابت الام اصابه خطيره. طبعا بعد اطلاق النار الجنود سحبوا من المكان مباشرة، وأنا أخذت الولد بسيارة مدنية من الشارع، توجهت لمستشفى الخليل الحكومي. تصاوب الساعة 7:40 دقيقة واستشهد الساعة 11 مساء في نفس اليوم. أنا إصابتي كانت في كف اليد، اخترقت كف اليد وتوجهت للطفل. إصابة أمه خطيرة تعتبر، إجت في أكثر من جهة، في الجهة الأولى إجت في جهة الخد من الجهة اليمين، وخرجت من الجهة الخلفية للجهة اليمين في الوجه. الإصابة الثانية إصابتها هي شظايا، أحد الشظايا كانت قريبة من شريان رئيسي في القلب، فهذا استدعى إنه تكون في العناية المركزة لخطورة الموقف اللي صار.
4: والد الرضيع الفلسطيني الذي قتل الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي. وما زلتم متابعين الكرام تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي، وساعتنا تشير إلى 3:14 دقيقة بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
15: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
16: مقتل 5 فلسطينيين على الأقل اليوم الأحد وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، وإصابة آخرين في قصف للجيش الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة تقول إن مستشفياتها استقبلت 10 قتلى خلال 24 ساعة الأخيرة. شاهد عيان.
17: ولد زي هذا بريء قاعد بيشتغل بـ20 شيكل، يروح يموت طالع من داره يموت هو.
16: إصابة طفلين ومسن برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية وفق وكالة الأنباء الفلسطينية. غارات جوية إسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت استهدفت مبنيين في الضاحية الجنوبية. يقول مسؤولون إسرائيليون إنها رداً على إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل.
15: بي بي سي
18: أخبار الشرق الأوسط.
16: الجيش الإسرائيلي يوجه إنذاراً لسكان مدينة صور جنوب لبنان والمناطق المحيطة بها لإخلاء منازلهم وسط استمرار الاشتباكات بين قوته وجماعة حزب الله. شهيدة عيان.
19: معها 3 أولاد وما عرفوا وين بده يروح، وبعدنا بلا أكل وبلا شرب، وحتى ثيابنا ما معنا ثياب.
16: مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين في هجوم وسط إسرائيل وفق هيئة الإسعاف الإسرائيلية بالقرب من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة. محمد أبو الرب صحفي من الضفة الغربية المحتلة.
14: وفقاً للمصادر الفلسطينية فإن القوات الإسرائيلية عقب هذه العملية كانت شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط بعض القرى والبلدات التابعة لمدينة قلقيلية وإغلاق مدخليها.
16: الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين مساء السبت، يقول إنهما هددتا الملاحة في مضيق هرمز. وإيران تقول إن واشنطن تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد. نهاية الأخبار، هذه تحياتي، هاشم مناع.
15: بي بي سي
18: أخبار الشرق الأوسط.
4: والآن إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
18: يوميات الشرق الأوسط.
4: ومعي في جولة اليوم هند سليم من فريق البرنامج. مرحبا بك هند.
20: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي بي بي سي.
4: المحطة الأولى كما أشاهد من غزة، ولكن بصورة ربما لا تعكس ما تعرض له القطاع اليوم.
20: بالفعل انتشر فيديو لأطفال يلهون فوق ركام منزل تعرض للقصف الإسرائيلي في خان يونس. ظهر الأطفال في الفيديو يقفزون في سعادة فوق مرتبة بينما أنقاض المباني المدمرة تحيط بهم. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من الفيديو.
4: كيف جاءت التعليقات على هذا الفيديو؟
20: أعرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم وتأثرهم تجاه ما يتعرض له الأطفال، مؤكدين أن براءة الأطفال دائما ما تجد طريقة ما لاقتناس لحظات من السعادة والفرح حتى ولو من بين الركام.
4: أين ستأخذيننا في هذه الجولة في محطتك التالية؟
20: العراق، حيث انتشر فيديو لسائق شاحنة يعبر عن فرحته وسعادته لانتعاش مهنته بعد إغلاق مضيق هرمز وازدياد الاعتماد على النقل البري، ما جعل دخله المادي يستحسن كثيرا. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
1: اقفالة ست شهر طالبين من عندك هرمز امشي عليك شو اسمه البحر الأحمر، ألا أقول لك دجاج قاموا ما يجيبون اللي كانوا 10 بجدرية.
4: يبدو أن هذا الفيديو قد لاقى تفاعلا فيه قدر من السخرية، أليس كذلك؟
20: صحيح، من تفاعل كثيرون، وكانت التعليقات تحمل قدرا من الضحك والسخرية، معتبرين أن مصائب قوم عند قوم فوائد.
4: محطتك الأخيرة من أين؟
20: من السودان، حيث انتشر فيديو لشاب يشارك مع مبادرين آخرين لإعادة إعمار مدرسة بالخرطوم، ويوجه هذا الشاب رسالة للمساهمة في بناء السودان. دعنا نستمع إليه.
21: البلد ماشي كويسة والمعمار ماشي كويس، وإن شاء الله البلد تمشي أحسن من أول. والله بقول للشباب كلهم الناس يتكادوا وتبقى يد واحدة ونبقى سند للبلد، لأن هذا ظهرنا الوحيد.
4: نعم، كيف جرى التفاعل مع هذا الفيديو؟
20: أشاد كثيرون بالشباب المشارك في المبادرة، مؤكدين أن الشباب دان إلى المشاركة في أعماره.
4: شكرا جزيلا لك هند، نهاية هذه الجولة أشكرك. شكرا جزيلا. إلى لبنان، حيث تتواصل العمليات العسكرية في جنوبه رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 من إبريل نيسان الماضي في ظل تصاعد ميداني مستمر. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إنذارا لسكان مدينة صور والمناطق المحيطة بها بضرورة إخلاء منازلهم والتوجه شمال نهر الزهراني تحسبا لغارات جوية محتملة. وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن الجيش بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة على أطراف مدينة النبطية بهدف تمشيط المنطقة ورصد مسلحين أو عبوات ناسفة محتملة، فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي مواصلة العمليات ضد حزب الله داخل لبنان لإزالة ما وصفه بالتهديدات الأمنية. كما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم اعتراض صاروخين أطلقا من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل الأعلى. نذهب أولا لأصوات من تلقوا أوامر بالإخلاء في مدينة صور.
22: أنا زينب، هربانة من محيط الثانوية الجعفرية ومع ثلاثة أولاد، وما عرفت وين بدي روح، وبعدنا بلا أكل وبلا الشراب، وحتى ثيابنا ما معنا ثياب.
7: إحنا بعدنا قلقانين بعجلة السير، نزحنا تقريبا من شي ساعة من محيط الجامعة الإسلامية بصور، ورايحين هلأ على صيدا لنشوف محل تقاوى فيه، وعلى الله. وما فيني خبرك على موضوع عجقة السير، شيء مقرف ودنيا شوك، والإسرائيلي ما سألين، ما في كل شوي بأنزر بميلي وبيضرب ميلي، وعلى الله.
4: كانت هذه أصوات من تلقوا أوامر إخلاء في صيف في صور في بيروت، ومنها إلى إيران، حيث تتعرض البلاد لموجة تضخم تسببت في انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وسط أزمة في الأجور وصفت بغير المسبوقة. عدد من المواطنين من داخل إيران تحدثوا إلينا بشهاداتهم.
23: پدر و مادرم کارمند بانک هستند.
20: والدای یعملانی فی احد البنوک و نحن نسکن فی طهران. لقد مرت عدة أشهر من العام الجديد ولم يحصلوا على أي زيادة في الرواتب، بل إنهم يتقاضون راتبا يعادل ما كانوا يحصلون عليه قبل 3 سنوات. إن ضغط التضخم على المواطنين العاديين يزداد يوما بعد يوم.
23: هر روز بيشتر و بيشتر ميشه.
24: من کارمند دولتم.
25: أنا موظف حكومي، ومع كل هذا التضخم لم نحصل خلال هذين الشهرين إلا على الراتب الأساسي فقط، أي أقل من 20 مليون تومان، في حين أن راتبي في العام الماضي كان 30 مليون تومان. أما الآن فلم نحصل على أي بدلات أو مستحقات إضافية. لقد أصبحت خزينة الدولة فارغة إلى درجة أنها لم تعد قادرة حتى على دفع رواتب موظفيها.
24: کارمندشون هم دیگه نمیتونن بدن.
23: دولت
26: الحكومة لم تعد قادرة على دفع الرواتب، وخاصة رواتبنا نحن موظفو جامعات العلوم الطبية. لقد أصبحنا جميعا نعاني من أزمات مالية حادة، ولم نعد قادرين على إدارة شؤون حياتنا.
2: نحن موظفو شركة طيران آتا، ومنذ 3 أشهر لم نتقاضى أي رواتب. لقد تركنا هكذا في حال من الغموض، لا ندري ماذا نفعل، وما من مسؤول نناقش معه أوضاعنا. ومع هذا الغلاء والتضخم وارتفاع إيجارات المنازل، لم نعد نعرف ماذا نفعل.
4: مواطنون من إيران. وفي كردستان العراق، نظم العشرات من الأطباء اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة صحة الإقليم للمطالبة بالتعيينات، في الوقت الذي أوقفت فيه حكومة الإقليم التعيينات لجميع الخريجين منذ عام 2014 بسبب الأزمة المالية. عدد منهم تحدث إلينا.
3: تخرجنا ولحد الآن ما عدنا تعيين، والمشكلة أنه كلية الطب عندهم تدرج طبي، يعني لازم يكمل 3 سنوات حتى يطب الاختصاص. يعني أنا تخرجت لا أقدر أفتح عيادة، ما يحق لي، والتخصص مالتي الطبي دي يتأخر، شغل العملي مالتي همين دي يتأخر. فنطلب من الحكومة الإسراع بعملية التعيين، لأن هذا الصراحة مستقبل جيل كامل، وهي أهم شريحة بالمجتمع. لأن الكارت الطبي من يتوقف صراحة يعني مشكلة كبيرة، لأنه أنت المعلومات الطبية والعملية اللي أخذتها كلها تبدي تنساها، فلازم تدخل وتكمل التدرج الطبي حتى أنت تقدر تدخل اختصاص ويحق لك تفتح عيادة.
5: يجب علاج مشكلة التعيينات والتدرج الطبي لخريجي كليات الطب، وأن يباشروا بعملهم بأسرع وقت. نطلب من مجلس الوزراء في إقليم كردستان أن تضع خطة طويلة الأمد بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وحل مشكلة تعيين خريجي المجموعات الطبية، ونحن سوف نستمر باعتصاماتنا المدنية لحين الوصول إلى مطالبنا. ونحن قمنا بعدة اجتماعات مع وزير الصحة في حكومة الإقليم وأيضا في داخل محافظة دهوك، ولكن هذه الاجتماعات لم تأتي بثمارها، ولم يتم تعيين خريجي المجموعات الطبية للأعوام 3 الماضية، ولم يسمحوا لنا بفتح عياداتنا الأهلية.
4: عدد من الأطباء المحتجين في إقليم كردستان العراق.
8: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة، من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة، بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين، ننقل الواقع بدقة وحيادية، ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
4: مستمعين الكرام، ومع تكرار أوامر الإخلاء والنزوح الدائم في العديد من مناطق الصراع، نقدم لكم بعض النصائح للتجهيز لرحلة نزوح آمنة، أعدتها مروى جمال.
9: في أوقات النزوح بسبب الحروب أو الأزمات، لا يمكنك أن تحمل كل شيء، لكن بعض الترتيبات قد تساعدك وأفراد عائلتك على البقاء في أمان. تابع الأخبار المحلية وتحذيرات المنظمات الإنسانية لمعرفة الطرق الآمنة للخروج. احتفظ بالوثائق الهامة مثل البطاقة الشخصية وجواز السفر في حافظة مقاومة للماء. اتفق مع أفراد عائلتك على نقطة التقاء في حال تفرقتم أثناء الطريق. اشحن هاتفك بالكامل وخذ معك شاحناً محمولاً إن توفر. احرص على أن تكون الحقيبة التي تحملها خفيفة وسهلة الحمل، لكنها تتضمن أهم ما تحتاجه الأسرة للبقاء على قيد الحياة، خاصة في الأيام الأولى، مثل الأدوية الضرورية وأدوات الإسعافات الأولية، طقمين من الملابس الخفيفة وغطاء يناسب الجو، ماء وطعام لا يحتاج إلى طهي، مصباح يدوي يساعدك على رؤية الطريق في الظلام أو في أماكن انقطاع الكهرباء، ولأطفالك غطاء محبب إليهم ولعبة صغيرة تساعد في تخفيف توترهم وتهدئتهم وسط الضوضاء والفوضى، طعام وحليب يناسب أعمارهم، بالإضافة إلى حفاضات وأدوات النظافة الضرورية لهم. حافظ على وجود الأطفال مع أحد أفراد العائلة طوال الوقت، لا تتركهم بمفردهم أبداً،
0: ولا تنسى إعلام شخص تثق به خارج منطقة النزاع بخطة نزوحك ومكان تواجدك. الاستعداد بهذه الطريقة لا يعني الاستسلام، بل هو حماية لك ولعائلتك في الظروف الصعبة. دمتم بخير.
4: دمتم بخير وأمان مستمعين الكرام. ونظرا للتطورات المتلاحقة على الجبهة اللبنانية، يمكنكم أن تجدوا متابعة دقيقة لهذا الأمر على صفحتنا على موقعنا على الإنترنت bbcarabic.com، حيث تجدون الآن تحت عنوان الجيش الإسرائيلي يغير على ضاحية بيروت الجنوبية وترامب يدعو لضربات دقيقة ضد حزب الله. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران. كما دعا ترامب في مقابلة بثت اليوم الأحد إلى شن المزيد من الضربات الدقيقة ضد حزب الله في لبنان، وقال بحسب نص المقابلة مع ميت ذا بريس: أرغب في أن ينعم لبنان بحياة أفضل، أرغب في رؤية هجوم أكثر دقة على حزب الله. هذا فيما يخص لبنان. أيضا للمتابعين لغزة، هناك موضوع على صفحتنا على بي بي سي. بي بي سي تتبع قصة الطبيب حسام أبو صفية من الاعتقال إلى العزل الانفرادي، ويمكنكم أن تجدوا دائما كل الموضوعات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وغيرها في العالم على صفحتنا bbcarabic.com. وبهذا مستمعين الكرام نصل إلى ختام حلقة اليوم. تقبلوا في الختام تحياتي من أشرفت على حلقة اليوم ديالة العزة، وأخرجتها وأعدتها مروة جمال، كان معنا مهندس الصوت إيهاب أمين، وكنت معكم محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: كيف يخطط المعالج النفسي لجلسته؟ كيف تتحول النظريات السلوكية والمعرفية إلى خطة علاجية تنقذ حياة مريض؟ وكيف يعبر المريض عن رحلة تعافيه؟ الدكتورة مريم سليم ضيفة كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحاً مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.
1: نترافق عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج قناة أرتي روسيا اليوم.
2: برنامج برعاية RT
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. المنطقة الساخنة من لبنان إلى سوريا ومواقع أخرى يتواجد فيها الصحفيون دائماً على الخطوط الأمامية لتغطية الخبر والمخاطرة بحياتهم، وعلى الرغم من الخطر الدائم الذي يهددهم يتواجد الصحفيون الروس كمان وين ما كان في العالم لنقل الحقيقة على الرغم من التحديات الكثيرة. اليوم ضيفنا مميز لأنه هو من أهل البيت وهو مدير مكتب وكالة ريا نوفسي في لبنان، ميخائيل علاء الدينوف. ميخائيل أهلا وسهلا فيك. بداية مش ضروري المقدمة تكون مفصلة وطويلة لأن أنتو في لبنان المقدمة والخبر. بداية يعطيكم ألف عافية.
5: مساء الخير أصدقاء، مساء الخير ريمي، شكرا على الدعوة في هذا الحديث المهم، أعتقد مهم للكل.
4: شكرا لك بداية على تلبية الدعوة. بنعرف أنه الشغل كتير وفي كتير قصص تشتغلوها وتخلصوها لأنه الأحداث دايما كتير في لبنان. بداية بخير بنسأل عن عملكم الصحفي، مثل ما ذكرنا أنت مدير مكتب وكالة ريا نوفسي في لبنان، ماذا عن التحديات التي تشوب هذا العمل الصحفي خاصة لوكالة أنباء روسية في أحد النقاط الأكثر سخونة في العالم؟
5: أول شيء بدي أكد نقطة أنه الحرب اللي عم بتصير اليوم بلبنان واللي كانت بـ 2024 هي بتختلف كتير، بتختلف عن المناطق الميدانية اللي اشتغلناها سابقا وهي مثلا بسوريا أو ليبيا أو أفغانستان. شو هو الفرق؟ هو الضغط الناري من جانب الإسرائيلي اللي نحن عم نلاحظه اليوم، والموقف الإسرائيلي باتجاه الصحفيين والعمل الصحفيين على الأرض. للأسف نحن تبعنا في هذه الحرب والحرب السابقة استشهاد كثير من الزملاء ومحاولة اعتداء على زملاء حتى من فرق اشتغلت أجنبية، ليس فقط روسية RT كما تعلمون على الجسر الليطاني في بداية الحرب هذه، ولكن حتى مع الأصدقاء من إعلام الغربي مثلا مصورين رويترز اللي أيضا كان تم اعتداء عليها. فالمشكلة اليوم هي التقنية اللي بيستعملها الجيش الإسرائيلي في إذا بدكم الصيد على الإعلاميين اليوم. اهتمام من جانب الصحفيين الروس في هذه المعركة هو هائل جدا. نحن لاحظنا أنه حتى في حرب السابقة واليوم أتوا فرق الإعلامية الروسية من التلفزيونات الأساسية من وسائل الإعلام الأساسية الروسية، مش بس إجوا الناس اللي بضلها بتشتغل بالشرق الأوسط. فهذا دليل على الاهتمام عالي جدا من جانب الروسي ومن شعب الروسي. فأنتوا تعلمون أنه كل يوم يوجد أسئلة، يوجد أصبح كثير حتى في التليجرام تشانلز اللي تكتب بالروسي عن الحرب اللي عم بتصير، تفاصيل الحرب اللي عم بتصير اليوم بلبنان. فاليوم نحن نواجه للأسف كما قلت الصيد من جانب الجيش الإسرائيلي، فهو قصدا عم بيحاول يتخلص من الإعلاميين حربيين اللي بيشتغلوا على الأرض، وما خاص يكونوا لبنانية أو بيكونوا الأجانب، ونحن عم نحس هذا بأنفسنا وقت بننزل على جنوب للأسف.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: تحديات كثيرة كما ذكرت ميخائيل، منها موضوع استهداف الجيش الإسرائيلي المتعمد للصحفيين إن كانوا روس ولا أجانب أو لبنانيين، حتى دائما في استشهاد، أخبار استشهاد لصحفيين. لذلك هون ممكن المستمع أن يسأل أو المتابع أن يسأل كيف يمكن أن تكملوا عملكم الصحفي بكل إصرار وبكل عزيمة على الرغم من كل هذه الأخبار التي تصلكم باستمرار بموضوع استشهاد زملاء أو إصابة زملاء آخرين؟
5: هي للأسف من الواجب اليوم نغير النمط العمل في الميدان، وانت تعلمون انه هذه الطريقه اللي عم تحصل استهداف في جنوب اللبناني وفي لبنان ككل هو شبيه على ما يحصل في جبهه العمليه الخاصه في اوكرانيا، اين نحن ايضا للاسف خسرنا كثير من الزملاء الاعلاميين. فاليوم بعد تطور استعمال المسيرات بكثافة الأنواع لدينا آليات جديدة، نحن رغم الخبرة اللي اشتغلناها منذ 10 سنين مع تغير الحرب نحن بنحاول نشتغل على تقنية جديدة. يعني في عنا آليات إذا بتعرفوها مثلا بروسيا نحن بنستعملها بولاك، اللي بتحاول نبهنا عن وجود المسيرات بمنطقة نحن موجودين فيها. هذا بيخلينا مثلا، هذا مثل بسيط بس هذا مثل بسيط اللي بيخلي بيرفع احتمالية نضلنا طيبين مثل ما عم بيقولوا. فبهالحالة نحن نستعمل هكأجهزة، وأكيد عم نغير تقنية تجهيز قبل ما نطلع على الميدان.
4: ذكرت نقطة مهمة ميخائيل، وموضوع التغطية في أوكرانيا أيضا في إطار العملية العسكرية الخاصة، أنت شاركت في هذه التغطية أليس كذلك ميدانيا؟
5: نعم أنا شاركت ميدانيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة إلى سنة وكم شهر.
4: وعلينا أن نشير هون بأنه أنت من أب لبناني ومن أم روسية، وتؤدي اليوم مهمتك الصحفية بين بيروت وبين أيضا الميدان في منطقة العملية العسكرية الخاصة التي تشهد أيضا باستمرار استشهاد للصحفيين بعد استهداف متعمد من النظام الأوكراني لهؤلاء الصحفيين لقتلهم. شو القواسم المشتركة على الرغم من البعد الجغرافي الكبير يلي أنت لمستها بموضوع التغطية الميدانية بين العملية العسكرية الخاصة وما يجري في الجنوب؟
5: الفكرة المشتركة للأسف اللي موجودة في هذه المعارك بمناطق مختلفة كما تذكرت هي الموقف القيادة العسكرية الأوكرانية والقيادة العسكرية الإسرائيلية ونظرية أصلا الميدان والقواعد الحرب هن شبيهة لبعض، والشبه بيناتهم أنه لا يوجد لديهم أي قوانين إنسانية ولا دولية. ونحن دائما واليوم أكثر وأكثر عم نسمع مقارنة بين ما تفعل ما يفعل الأوكران وما عم يفعل الإسرائيليين مقارنة مع ما كانت عم تعمل الجيش الفاشل النازي الألماني بالأيام الحرب العظمى. فهذا الفكر النازي وهو الفكر من أجل القتل الناس وما خاص تكون عسكري مدني إعلامي من أجل الترهيب، ترهيب الشعوب. فهذا صلة الوصل بيناتهم بالفعل بتخوف، كرمال وراهم في قوة أكبر من ما هن، وهي قوة الأمريكية إذا بدنا نحكي بالسياسة شوية نفوت بالموضوع.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: ما تماما القوة، ونحن دخلنا أصلا بموضوع السياسة. هذه القوة وأنت تعلم أيضا جيدا حاولت تكميم أفواه الصحفيين الروس بالتحديد. قناة روسيا اليوم ب

0: بك المهني في ظل هذه العقوبات وموجة الروسوفوبيا في العالم؟
1: نعم، هو بالفعل يوجد كثير عقوبات، وعم بيحاولوا يمنعونا من وصول صوتنا للشعبية أكثر. فأنتم بتعرفوا في مثل بروسيا بيقول أنه من يريد أن يسمع فيسمع. فنحن أكيد عندنا كوكالة، ومثل أرتي، مثل زملائنا في سبوتنيك، كل وسائل إعلام روسية اللي بتبث للخارج باللغة غير روسية، يوجد لدينا كثير من الأدوات ومن أجل نصل صوتنا إلى الشعبية. أكيد نخلي بعض الطرق بالسر كرمال هلا بنحكي فيها، بيسكروا لنا إياها بكرة يعني ما بدنا نوصل لهالدرجة. بس الموقف الأساسي تبعنا كالإعلامية بهالحالة، نحن دائما بتعرف ما بنزعل وقت بيقولوا لنا ما فيك تفوت على أوروبا، ما بنعطيكم شنغن، بس كلنا ما فينا نفوت. نحن بنعرف أن روسيا بلد كبير وفيها مناطق جميلة جدا، وفي دول صديقة أكثر من ما دول اللي عم تعطي علينا العقوبات، اللي فينا نزورهم، فينا نعمل مشاريع إعلامية فيها، وخاصة لبنان قد ما يكون هو بلد صغير، نحن عايشين عم نشتغل هون، ورغم الحرب عم ننبسط في بكل المجالات. فنحن لازم نستمر بحياتنا الطبيعية، وهذا أكثر شيء دليل عن خسارة العدو بما يريد أن يفعله بالضغط النفسي علينا.
0: هو أيضا هذه الأطراف تريد تشويه صورة روسيا. نحن اليوم هدف هذا البرنامج أو برامج أخرى إيصال الصورة الحقيقية لروسيا وللمواطنين الروس للبنان. ليس كل اللبنانيين، أنت تحدثنا الآن من بيروت مخيلوب، تعرف شخصيا أنه مش كل اللبنانيين بيعرفوا عن روسيا صح. حتى لهلأ في أفكار مسبقة كتير غلط عن هذا البلد، عن مواطنيه، عن الثقافة كمان اللي بقلبه. كرمال هيك منحاول نوصل الصورة الحقيقية عن روسيا. شو أكثر أفكار مسبقة بتسمعها من اللبنانيين خاطئة بتلاقيها عن روسيا أو عن المواطنين الروس مثلا؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: أول شيء
0: كتير
1: لحد هلا من 4 سنين ما بلش العقوبات والأزمة مع أوكرانيا، عم بيسألونا إنه نحن حرام ما عندنا شيء ناكله، ما فينا نجيب شيء من سوبر ماركت، بلكي هن بيساعدونا بيبعتوا لنا شيء. هو بالفعل وقت بتسمع هيك انه بتصير كأنه واحد عم بيمزح معه، بس للأسف بالفعل كثير ناس عم بيفكروا انه نحن بعدنا تراجعنا من التطور الى عقود لورا. فأنا دائما بشرح له مثلا كيف الحياة بموسكو، شو بيقدروا هني يشوفوا بموسكو، وهني ما بيصدقوا، بيقولوا هذا شيء خيالي.
0: شو بتخبرهم عن موسكو؟ يعني أنت اليوم إذا التقيت بصديق لبناني لا يعلم أي شيء عن موسكو، شو ممكن تخبره كرمال تخليه يجي زيارة ليشوف بعينه شو عم بيصير؟
1: هذا حديث لازم نعمل حلقة لحالها، بس بالاختصار نحن عم نحاول نشرح لنا أنه بس توصل على موسكو قديش السلطة تبع المدينة عم تعمل حياة للمواطنين وللزوار مريحة. انتو بتعرفوا مثلا مترو موسكو هو مثل المتحف، مثل مدينة تحت الأرض، وفيك تبرمه مش يوم واحد، أيام، ولا تعرف وفي تقدر تعرف التاريخ. قديش التقنية بلبنان بيقولوا ديليفري، توصيل، صارت سهلة ومنتشرة بروسيا. قديش روسيا كبيرة، موسكو كبيرة، وبنفس الوقت بتخليك تعيش مريح فيها. يعني للبناني يفكر انت بتروح على الشغل بتقضي ساعة طريق مشوار على الشغل وساعة ترجع، بتقول لك اوف، انه كأنك رايح من بيروت على طرابلس
0: صح،
1: على الشغل كل يوم. لا نحن للروس يعني هذا شيء طبيعي، كرمال نحن عندنا مساحات اكبر. بس أنا بدي لكم سر إنه بعد 12 سنة شغل بلبنان، أنا كمان تعودت على مساحات صغيرة لدرجة إنه بس بروح على الجبال بقول إيه والله بدي
0: بعيدة
1: مشوار
0: عن
1: نص ساعة،
0: بيروت.
1: بس ربع ساعة بعيدة بده واحد يجهز حاله نفسيا ليطلع
0: لا يطلع من المحل اللي
1: كل شيء
0: لأنه
1: واحد يتعود.
0: صح تعودت لأنه على لبنان 12 سنة مثل ما ذكرت. بس بتشتاق لموسكو؟

0: بتحب تزورها. نحن بنعرف انه انت متزوج كمان وعندك بنت صبية وعم تكبر ووالدتها روسية. شو بتخبر بنتك وكيف بتقدم لها الثقافة اللبنانية والروسية مع بعض؟
1: أكيد نحن كل سنة عم نحاول نروحها ولو إجازة صغيرة نشوف قرايبينا. و بالمبدأ لبنتي لتشوف روسيا وبتضلها يعني إلى انتماء لبلدها. أكيد هي خلقت ببيروت بس لحد هلا ما عم تحكي عربي منيح، بس عم تتعلم عربي. هي بتحب الجو اللبناني، بس بنفس الوقت على قراءة كتب والتاريخ عن الأحاديث اللي نحن بنحكي بالبيت، هي بضل بتحس حالها كأنها بروسية. يعني بضل عم نحاول نعمل جو مثل ما كان عنا بطفولتنا. فهذا الموضوع بالنسبة إلي مهم وجوهري، كمان أنا كمان كتير سنين من طفولتي كانت مش بروسية، كانت بدول عربية وحتى مش بلبنان. أنا على نفس الشعور اللي كانت بطفولتي عم بحاول أنه بضل لبنتي يكون في انتماء الأساسي لروسيا، وهذا بتصرفاتها ببين يوميا. يعني هي بكل الفعاليات اللي عم بتصير هون مع جالية روسية بضلها بالمسرح، بضلها بتعرف شو معنات عيد النصر، بتعرف أمتى عيد النصر، بتعرف شو بدها تلبس عيد النصر، عندها بدلة عسكرية تبعتها، بتعرف شو
0: بنت
1: نحن
0: بيا،
1: بنشتغل.
0: بنت بيا، لأنه تعرفنا عليك شخصيا نحن ببيروت على كل حال، ولمست فيك أنا أنت شخص منك صحافي عادي صراحة، عندك شغف المهنة الكتير كبير، وكأنه هي قضيتك الشخصية، وشاء القدر أنه تكون والدتك روسية والأب لبناني. يعني أنت جاي من بلدين فعلا تاريخيا وحتى الآن عليهم ضغوطات وعقوبات وحملات تشويه وكره قد ما بدك من العالم كله، صح؟ مش بس من بلد واحد. كيف بعد بتفيق كل يوم وما بتندم انك صحافي مثلا، او كيف ممكن تنطلق على اي مهمه عمل صحفيه وما تكون خايف انك لا سمح الله، اكيد لا سمح الله، انك ما ترجع على بيتك؟
2: هذا البرنامج برعايه RT.
1: نو بتعرف اول شغله بالفعل انه نحن دائما مثلا بنقعد عم نفكر مع اصدقاء او مع العائله انه نحن بين نارين، أصبحنا آخر 5 سنين. وأكثر من هيك أنا بي من جنوب، من مجدل سلم، البلدة اللي كل يوم عم بيقصفوها من جانب الإسرائيلي كل يوم، هذا حرفيا. بهذه الحالة وقت منشوف شو عم بيصير عنا بالبلد من جهة الضغط العسكري الغربي من بالأدوات الأوكرانية، بالعكس أنت بتقعد بتحس حالك على مثل بالبوز المدفع وقت بتشتغل إعلام. يعني بدل ما تقعد أنت على جنب وبتقول هيدا مش حربك، هيدا مش أزمتك، خليني مثلا ما أنزل على جنوب، بقعد غطي من بيروت، أو أصلا بروح على الشمال، أو أصلا بسافر على تايلاند ما بعرف من هونيك بغطي لا تخلص الأزمة. وقت بتشتغل إعلامي عندك مجال تكون بين خط الأمامة، توصل للمطرح أنت بتشوف بعينك شو عم بيصير، لتقدر تقدر تحلل ومش بس توصل الصورة الحقيقية لأولادك أو لأصدقائك، للجمهور الواسع اللي بعض عم بيهتم بالموضوع، اللي بعض باله مشغول بالموضوع، مش بس بروسيا وبلبنان نفس الشيء. فنحن شغلنا عم نحاول يكون صوت عالي، وصوت عالي من الأرض، مش بس نقعد على الكنبي ومنحلل كل واحد عزوه.
0: انتو عم بتكونوا هيدا الصوت، بس للأسف بأوقات معينة عم بتصيروا انتو الخبر، عم نحكي عن الزملاء اللي عم يستشهدوا أو اللي عم بينصابوا، وحكينا أنه عم بيكون في استهداف ممنهج للصحفيين الروس والصحفيين أيضا اللبنانيين أو الذين يغطون العدوان الإسرائيلي على الجنوب بالتحديد. هل يمكن برأيك ميخائيل إنشاء فعلا نوع من الآلية لحماية الصحفيين، أو نفقد الأمل نحن كصحفيين بهذا الموضوع نهائيا؟
1: بتعرفي هذا انا هذا الموضوع بحله نوعا ما مثل الفاتاليزم. من جهة أنه مثل ما قلت وقتها ب 2023 نحن صرنا زميل من ريا نوفست بزاباروجيا، وقصفونا على محور زاباروجيا واستشهد، وكان يشتغل معنا بجبهة جنوبية، ونفس الشيء زملاء هون بلبنان. وبنفس الوقت بالأزمات اللي صارت بلبنان من انفجار مرفأ بيروت ب 2024 وحتى هلا ب 2026، يمكن فرضية موت كانت قريبة جدا دائما. فمثلا أنت بتعرف ب 8 أبريل وتقاصفوا حد البولا، صاروخ كنا مع مرتي، صاروخ نزل تقريبا 10 أمتار. ليش الفاتاليزم؟ وقت نزل الصاروخ وقت بلشنا نتراجع على محل شبه سليم، حوالينا كان في 3 أو 2 جرحى، شاب حجر كبير كسر اجره كسر مفتوح، نحن ولا حجرة وصلت علينا ولا شحطة دم. هذا الفاتاليزم اللي بيقول انه للأسف نحن بنشتغل من الباب انه بنعرف كل واحد له عمره. وللأسف مرة تانية انه اليوم ما في ولا ميكانيزم ولا قانون بيقدر يحمي صحفي بالميدان، كرمال في دول نازية اليوم مثل إسرائيل وأوكرانيا، وهني ما بدهم يهتموا ولا بأي قانون الدول. ففي هذه الحالة في هذا المجال نحن فقط نقدر بس ندرس قد ما فينا الميدان والمكان اللي عم نشتغل عليه، كرمال نعمل احتمالية يصير معنا شيء مينيموم، والباقي مثل ما بيصير بيصير.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: طيب عم توصل الكلمة اللي بدكم تغطوها وتوصلوها للرأي العام، إن كان بملف أوكرانيا أو بملف لبنان، لأنه في كما ذكرنا عقوبات وضغوطات كبيرة عليكم؟
1: أكيد عم توصل، وعم توصل بشكل كبير، وهذا كمان نوع من البروباغندا اللي عم بيقول إنه روسيا ما بتعرف تكتب أخبار، ما حدا عم بيسمعها بالعالم. أنتوا شوفوا قديش بكل الدول مش بس بلبنان، مثل ما قلت ببداية الحلقة، في تشانلز قنوات بسوشيال ميديا اللي بتكتب باللغة الروسية، وبنفس الوقت قديش في قنوات عم تكتب عن الأزمة الأوكرانية وعن الحياة بروسيا بلغات أخرى. هذا كله إذا بدكم مثل الشبكة إعلامية واجتماعية مش بس روسية ولكن الناطقة باللغة الروسية بالعالم. أنتوا بتعرفوا أنه بروسيا إذا في 140 مليون شخص خارج روسيا، في جاليات روسية بعشرات ملايين، وكلهم عندهم انتماء لوطنهم، وكل واحد عم بيعطي هيدا نقطة بنقطة عمله، ومنشان نوصل الصورة كاملة عن بلدنا انه نحن للشيطان والشرير مثل ما عم بيقولوا اوروبي، وصلوا عقود عم بيجهزوا حالهم للحرب ضدنا، كرمال كل مرة كانوا يجوا لعنا كانوا ياكلوا قتلوا ويرجعوا،
0: طب
1: بعدين نحن كنا عم نحررهم.
0: ما هو صراع قديم وما زال مستمر حتى الآن، ولكن هذه المرة اختلف الصراع لأنه للأسف صار فيه السوشيال ميديا والانفتاح وما بعرف شو. هذه المرة الصحفيين الآن على لائحة العقوبات، مثل ما ذكرت ممنوع الصحفي الروسي ياخد شنغن فيزا في حال بده يزور حدا بأوروبا أو يزور عاصمة أوروبية، صح؟ ولكن روسيا بلد كبير فيه ما يكفي من الطبيعة والمدن الرائعة اللي بتاخد العقل والنظافة كمان، على عكس بلدان وعواصم أوروبية كتير كرمال الروسي يتجول فيها. كيف ممكن ميخائيل نقدر نقيم اليوم أداء وعمل الوكالات الروسية في ظل الضغوطات يلي هي عم تتعرض لها؟ يعني هل أنت بتلاقي أنه عم تقدروا تعملوا اللي عليكم وأكتر، أو في محل معين بدكم تشتغلوا وتعطوا أكتر من هيك ولكن للأسف الواقع بعكسكم؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: لا، أنا بعتقد أن وسائل الإعلام الروسية اليوم عم تعطي عن جد فعل ورد الفعل كبير كتير، رغم كل هالعقوبات اللي حكيتي عنهم. يعني الدلائل هي إذا الشخص بده يشوف هي موجودة قدامنا. يعني لو كنا نحن ضعاف وما حدا كان بده يسمعنا، كانوا يسكروا مكاتب تبعنا بكل أنحاء العالم، أرتي، سبوتنيك، ريا نوفستي، ولا ما آخره، كانوا يسكروا، كانوا يطردوا المراسل اللي ما له قيمة بيهتموا فيه وبيطردوه من دول أوروبية، من بروكسل، برلين، باريس، ولا ما آخره. لا، كان يخلي إذا واحد ضعيف ما حدا بيشوف. بس بالفعل الميكانيزم الإعلام الروسي هو اليوم كمان عم بيصير، عم بيمشي مع التاريخ، مع الوقت. نحن ما بقينا بالنمط إعلامي مثل ما بيحاولوا يقولوا الغرب، بالنمط الإعلامي تبع الاتحاد السوفيتي السابق. نحن عم نستعمل كل الوسائل وحتى أكثر من ما هني عم بيقدروا يقيموا اليوم. يعني هني انتو بتعرفوا اذا في انترنت نحن كمان فينا نستعمل، حتى اذا هني عم بيعملوا لنا بلوك. نحن مبسوطين انه بروسيا في كتير اي تي شباب قوية، فاكيد مش بعد ما اخترعوا بلوك اللي نحن ما قدرنا نتجاوزه، فعم نشتغل.
0: يتم تجاوز إذن كل العقبات، وعقدة الاتحاد السوفيتي اللي كانت بالتاريخ قبل حاضرة تحولت الآن إلى عقدة روسيا، والموضوع سيستمر على ما يبدو عقدة للغرب. شكرا جزيلا لك مدير وكالة مكتب وكالة ريا نوفستي في لبنان ميخيل علادينوف على وقتك اللي أعطيتنا إياه على الرغم من الشغل الكتير، والله يحميكم دائما ويعطيكم ألف عافية.
1: شكرا شكرا، إن شاء الله نشوفكم بخير وسلامة.
0: مستمعينا نلتقي في حلقة جديدة من موسكو إلى بيروت في أمان الله.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
4: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترأبوا بكرة 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
5: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.
6: في اهم من صحتك شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: فرصة أقرب إلى الحلم لعشاء كرة القدم. شبكة فوكس سبورتس أعلنت بالتعاون مع موقع التوظيف إنديد عن وظيفة صيفية فريدة من نوعها، تمنح شخص واحد $50,000 مقابل مشاهدة كل مباريات كأس العالم 2026. هالوظيفة اللي وصفت بأن الأمتع في سوق العمل ما بتطلب خبرة تقليدية أو مهارات مكتبية، بل شغف كبير بكرة القدم.

0: وظيفة على المشاهدة بس، بل تشمل أيضا توسيع التجربة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتحويل كل مباراة إلى تجربة تفاعلية مباشرة مع الجمهور، يعني بده يكون ناشط على السوشيال ميديا. 104 مباريات كرة قدم وفوق 50,000 دولار، حلم كل مهووس بهاللعبة، لذلك لحقوا حالكن، المنافسة قوية.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل. في وقت
1: كنا متأمرين
2: أنا لبنان تلقى فضي.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

أسعدتم أوقات نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات محمد الحسن، سلام اللحام وصافيو بوصعب.

0: أسعدكم أوقاتا في هذه النشرة. عنوان واحد: إيران تستهدف إسرائيل بأربع دفعات صواريخ متتالية، معلنة التضامن مع لبنان. إلى التفاصيل.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مرحبا تحت عنوان الدفاع عن الضاحية الجنوبية للبنان. نفذت إيران 4 دفعة من الصواريخ دفعتها باتجاه الأراضي المحتلة وتحديدا باتجاه شمال إسرائيل. وشهدت الصواريخ الإيرانية تعبر أجواء جنوب لبنان وفي سماء بعض المناطق الأخرى باتجاه فلسطين المحتلة، في حين سمع دوي انفجارات شمال فلسطين المحتلة. وتحدثت إسرائيل كما ذكرنا عن 4 دفعات من الصواريخ الإيرانية طاولت الشمال في الأراضي المحتلة. وتحدثت معلومات أولية عن إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه شمال إسرائيل بالتزامن مع إطلاق إيران للصواريخ. وعقب إطلاق الصواريخ إيرانية باتجاه إسرائيل، نشر وزير الخارجية الإيراني صورة تضم علم لبنان وإيران. قائد مقر خاتم الأنبياء قال في الوقت عينه: سنبدأ هجمات مدمرة على إسرائيل وداعميها إذا توسعت العمليات في لبنان أو ردت على إجرائنا. الحرس الثوري الإيراني شدد على أنه على إسرائيل وقف الهجمات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي أشار إلى أن طهران حذرت مرارا من أنها لن تتسامح مع انتهاكات وقف إطلاق النار والهجمات على لبنان.
1: ومع الدفعة الصاروخية التي سقطت على شمال إسرائيل، سجلت حركة نزوح كبيرة من الضاحية بعد استهداف الإيراني لإسرائيل. وأعلن تزامنا عن عقد اجتماع عاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. وقال ترامب: لم أكن سعيدا بضربات إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأنا كنت سأعلن أن الاتفاق سيوقع الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، والآن يحدث هذا.
0: وكان قد نفذ سلاح الاحتلال غارة على ما وصفه بأنه هدف ثمين في الضاحية الجنوبية لبيروت بناء على توجيه استخباري. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الهجوم لم يستهدف شخصية بعينها، في حين ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن الغارة استهدفت مركز قيادة تابعا لحزب الله في الضاحية. الغارة استهدفت مبنى في منطقة تحويطة الغدير بالضاحية. ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول أمني القول إن الهجوم مرتبط بالموقع المستهدف أكثر من ارتباطه بطبيعة الهدف. إلا أن إكسيوس ذكرت أن إسرائيل أبلغت إدارة ترامب بالغارة. وكشف مسؤولون إسرائيليون لموقع إكسيوس أن الغارة على الضاحية جاءت ردا على هجوم حزب الله الأخير بالصواريخ على شمال إسرائيل، وأكدت أن استمرار هجمات الحزب يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار ويمنحها الحق في ضرب بيروت.
1: ومساء أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 22 جريحا من بينهم 4 أطفال و4 سيدات سقطوا جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة المريجي في الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: الجنوب اللبناني عاش ساعات من الاعتداءات الإسرائيلية واستهدفت غارات بلدات عدة. التفاصيل مع حسين معنا.
2: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الليل هذه، ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن الغارات التي استهدفت مساء اليوم بلدات الشرقية وصريفة والحوش ومدينة صور وشوكين وحاريس ومعروب وميفدون وزفتة، حيث سقط 4 شهداء، كما سقط 4 شهداء آخرين في الغارة التي استهدفت بلدة كفر رمان. أما الطيران المسير فقد استهدف اليوم بلدات عبة وزفتة ومعركة والشهابية ومقهى بالقرب من دوار العلم في مدينة صور وكوثرية السياد وجوية ومحيط عيت الجبل تبنين وجبشيت والكفور. وأسفر العدوان الجوي هذا عن سقوط أكثر من 8 شهداء وعدد كبير من الجرحى. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا حتى الساعة، وقد طاول العديد من القرى والبلدات في جميع القطاعات وفي شمال النهر الليطاني. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية، ويسجل منذ حوالي ساعة إطلاق رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. كما أعلن حزب الله اليوم عن استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر شكيف، وعند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثة، وفي منطقة شكيف النامل على أطراف بلدة الطيري، وفي محيط قلعة شكيف، وفي أرشاف والبياضة، وفي موقع المرج مقابل مركب، وفي جل الحمار في بلدة العديسي، وفي تكنة دوفيف. كذلك أعلن حزب الله عن اشتباك عناصره مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم من منطقة شكيف النمل على أطراف بلدة الطيري باتجاه بلدة حداثة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، واستهدفوها بقذائف المدفعية. وتصدى لمحاولة تسلل قوة مؤلفة من دبابتين مرجافة وجرافة عسكرية بعدما تقدمت لمسافة كيلومتر باتجاه الأطراف الشمالية لبلدة زوتر الشرقية. واستهدفها عناصر حزب الله بصاليات صاروخية وقذائف المدفعية وأجبروها على التراجع. كذلك أعلن حزب الله عن استهداف قوة إسرائيلية كانت تتموضع في مبنى في تلة الصلعة في القنطرة، واستهدف أيضا خيما يتموضع فيها جنود الاحتلال وآلية اتصالات في التلة ومقر قيادي لقوة الاحتلال في الناقورة ومربط مدفعية في ثكنة يفتاح. كذلك تصدى لطائرة حربية في أجواء النبطية بصاروخ أرجو من الجنوب. حسين معنا صوت كل لبنان.
1: وفي مواقف لافتة أورد الرئيس الأمريكي في كلام له اليوم تناول المفاوضات مع إيران وملف حزب الله، فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه تنفيذ إسرائيل مزيدا من الضربات التي وصفها بالجراحية ضد حزب الله، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يسعى إلى حياة أفضل للبنان ويريد أن تكون الهجمات الإسرائيلية أكثر دقة. وقال ترامب إنه يتفاهم بشكل ممتاز مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا: لم أتفق معه في بعض الأمور، أريد حياة أفضل للبنان وأريد أن تكون الهجمات على حزب الله أكثر دقة، يمكننا المساعدة في ذلك أو الاستعانة بسوريا، وأحمد الشرع سيسعد بالمساعدة.
0: وقبل كلام ترامب هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله بعد عمليات الإطلاق التي سجلت صباح الأحد، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح للحزب باستهداف أراضيها أو بلداتها. وفي افتتاح اجتماع مجلس الوزراء قال: لن نسمح لحزب الله بإطلاق النار وسنتصرف وفقا لذلك.
1: وبعد استهداف الضاحية الجنوبية صدرت مواقف إيرانية عالية اللهجة مصحوبة بتهديدات لإسرائيل. واعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن التطورات الأخيرة في المنطقة تؤكد فشل مسار الحوار واستمرار سياسة الضغوط العسكرية والأمنية، وأن الجهات التي تتحدث عن التهدئة لا تلتزم بوقف إطلاق النار ولا تؤمن بالحوار، وأنها أظهرت من خلال الحصار البحري المفروض على إيران والانتهاكات المرتبطة بالاتفاقات الخاصة بلبنان أنها لا تفهم إلا لغة القوة.
0: المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي قال: سنرد على هجوم الكيان الصهيوني ردا حاسما ومؤلما، ويجب تأديب هذا الكلب المسعور وفق تعبير رضائي وإعادته إلى مكانه راقب سماء الأراضي المحتلة هذه الليلة. كلام رضائي ورد قرابة السادسة مساء.
1: وفي المواقف العربية، وفيما كان لبنان يشيع شهداء من الجيش في بيروت، استنكرت الإمارات الاستهداف الإسرائيلي للجيش اللبناني، مؤكدة أنها ترفض أي اعتداءات تمس سيادة لبنان.
0: وبعد رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تصريحات رئيس الجمهورية جوزيف عون، هاجمت صحيفة إيرانية محافظة رئيس الجمهورية وكتبت متهكمة: جوزيف عون مدير مكتب نتنياهو في بيروت، وذلك في سياق تجاوز للحدود المقبولة وما يكشف من تعقيدات على مستوى العلاقة بين لبنان وإيران، وهي تعقيدات مستجدة.
1: وكان الجيش قد شيع وأهالي مدينة بيروت العميد الشهيد وسام صبرة الذي استشهد جراء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق الخردل كفر تبنيت النبطية، وحضر مراسم التشييع قائد الجيش بالنيابة اللواء ركن حسن عودي، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة الفضية. وفي جامع الخاشقجي بيروت أقيم المأتم وألقى اللواء عودي كلمة أثنى فيها على الشهيد العميد صبرة الذي ختم حياته العسكرية كما بدأها، وفيا للبنان والمؤسسة العسكرية، ثابتا في مواجهة الخطر، فكانت شهادته نتيجة عدوان إسرائيلي غادر وحشي يستهدف أرضنا وشعبنا.
0: كذلك شيعت قيادة الجيش وأهل منطقة الشويفات الجندي الشهيد حسين غزال في جبانة الصادق الشويفات، أقيم المأتم بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسة وقائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عودي.
1: إلى ذلك غادر قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى باكستان، في حين وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران في إطار وساطة بلاده بين الولايات المتحدة وإيران. وأعلن الجيش في بيان أن هيكل غادر إلى جمهورية باكستان الإسلامية تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني المشير سيد عاصم منير رئيس أركان الجيش وقائد قوة الدفاع الباكستانية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر مطلع قوله إن زيارة مرتبطة بالوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن لبنان يشكل جزءا جوهريا من هذه المفاوضات.
0: في المواقف، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في قداسة من حريصة أنه لا يمكن أن يقوم لبنان برسالته ما لم تعلنه الأمم المتحدة دولة حيادية بمفهوم إيجابي ناشط.
3: إن لبنان صاحب حضور في حقل الرسالة، ولا يمكن أن يقوم لبنان بهذه الرسالة الفريدة ما لم تعلنه الأمم المتحدة دولة حيادية بمفهومها الإيجابي الناشط. وفيما تتواصل المفاوضات والمباحثات والاتصالات على أكثر من مستوى، تبقى الأنظار متجهة نحو أن تنجح هذه الجهود في فتح أبواب الحلول وأبعاد شبح الحرب والتصعيد والمواجهات والهدم والنزوح ووقوع الأبرياء. لقد سئمت الشعوب الحرب ولغة القوة والهيمنة، فالحرب لا تصنع سلاما ولا تبني أوطانا ولا تؤسس مستقبلا.
1: النائب حسين الحاج حسن رأى أن السلام مع إسرائيل خطوة متهورة ومتسرعة، مذكرا بأن العدو قام أمس باغتيال 3 شهداء من ضباط وجنود الجيش اللبناني، سائلا السلطة عن مضمون وقف إطلاق النار.
4: مع العلم ما نحن بالسلام وتقضية مع إسرائيل، ما أنتوا اللي صرحتوا مش أنا، ومين قال أن السلام مع إسرائيل مقبول لبنانيا؟ طلع عنا حق بعض، مين قال؟ هذا كلام مقبول لبنانيا؟ في جزء من اللبنانيين هني مع السلام مع إسرائيل من عشرات السنين مش من اليوم، وفي جزء من اللبنانيين لن يسلموا بالسلام مع إسرائيل لا اليوم ولا بالأمس ولا غدا. وش بدك تستمع لكل اللبنانيين؟ ولا قلنا حكي بهذا الموضوع، انت ما بتقدر تاخذ خيار بهذا الخطورة وبهذا المستوى وفي جزء كبير من اللبنانيين. حركة أمل ودولة الرئيس نبيه بري موافق على كلامك على السلام مع إسرائيل؟ خبرنا.
0: وفي حديث لصوت كل لبنان، اعتبر النائب أديب عبد المسيح أن لبنان دخل مرحلة جديدة عنوانها استعادة سلطة الدولة.
5: بعتقد هيدا الخطاب كان مفصل عند رئيس الجمهورية، هو رسم خط، وبعد هيدا الخط ما بعد المقابلة ليس ما قبل المقابلة. وبدنا ننتبه على شغلة، أنه هذه المقابلة أتت بعد الاتفاق أو الاتفاقية اللي حصلت بواشنطن ومش قبلها، لأنه اللي بعرفه أنا أنه رئيس الجمهورية كان ناطر ضمانات من الجانب الأمريكي، وحصل على هذه الالتزامات أو الضمانات الأمريكية بالاتفاق يلي تم. وهذا موضوع كتير كتير جدا مهم، خصوصا بما يتعلق بدعم الدولة ودعم الجيش اللبناني، نتطرق له بعدين. هلأ بالمضمون، كان خطاب رسم خارطة الطريق لما بعد الاتفاق، ما في حرب أو قرار حرب بينه وبين إسرائيل. هذا موضوع كتير مهم، هذه المبادئ انحطت بهذه الاتفاقية هي واضحة لا لبس فيها، هذا ليس قرار الدولة اللبنانية، بالعكس قرار الدولة اللبنانية مخطوف من قبل حزب الله، وهو يلي جرنا لهذه الحرب، وهو يلي لازم يدفع ثمن، بينما الشعب اللبناني والمناطق اللبنانية كلها هي اللي عم تدفع هذا الثمن. هلأ نرجع لنزع سلاح حزب الله، برجع بالله الدولة اللبنانية بدأت تأخذ مسؤوليتها على شرط أنه يصير في دعم أمريكي واضح وكبير لتجهيز الألوية المناسبة لمعالجة سلاح حزب الله. بدك تعتبر علاج سلاح حزب الله من هلأ ورايح مثل علاج المخدرات، مثل ما كانوا يقتحموا نوح زعيتر.
1: أكد النائب فيصل كرامي في كلمة ألقاها لمناسبة الذكرى 39 لاستشهاد الرئيس الراحل رشيد كرامي أن حماية الجنوب وإنقاذ ما تبقى منه يمر عبر توحيد الموقف الوطني اللبناني، داعيا إيران لترحم الجنوب ولبنان ولتتوقف عن استخدامه كورقة ضغط في مفاوضاتها.
6: وإننا ندعم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، هو رجل شجاع يفعل ما يقول ويريد بناء دولة حديثة بعد فوضى استمرت لسنوات وأهلكت الناس، لأن نجاح عهده ليس انتصارا لشخص بل فرصة لإنقاذ لبنان. فليسمع الجميع، من يراهن على إسرائيل ليحكم لبنان واهم، ومن يراهن على إيران ليحكم لبنان واهم أيضا. ونؤكد أن أي مساس بهذا الإطار الوطني الجامع هو مساس باستقرار لبنان، وأن أي محاولة لتجاوز الطائف أو القفز فوقه هي فتح لأبواب لا يريدها أحد من اللبنانيين.
0: تربويا، وجهت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي رسالة إلى طلاب الشهادة الثانوية، أكدت فيها أن سلامة الطلاب والأساتذة تبقى في مقدمة الأولويات، وقالت إن الوزارة تتابع الأوضاع الأمنية بشكل يومي، وإذا فرضت ظروف قاهرة أو فرضت أي إجراءات أو قرارات إضافية استثنائية لن تتردد الوزارة باتخاذها في الوقت المناسب.
7: إنه من واجبي إنه أتمسك بقرار إجراء الامتحانات الرسمية. القرار والآلية صاروا واضحين اليوم. الوزارة عم تشتغل على أساس إجراء الامتحانات وفق المواعيد المعلنة، وبتمنى من كل طالب وطالبة يوجهوا طاقاتهم بهالمرحلة نحو الدراسة والاستعداد الجيد بدل الانشغال بالنقاشات الدائرة. وبنفس الوقت طمنكم إنه سلامتكم وسلامة أساتذتكم رح تبقى دايما فوق كل اعتبار، ونحن عم نتابع الأوضاع الأمنية بشكل يومي، وإذا فرضت ظروف قاهرة أي إجراءات أو قرارات إضافية استثنائية ما حنتردد باتخاذها بالوقت المناسب.
1: النائب الدكتور بلال حشيمي اعتبر أن دعوة إلى إلغاء الامتحانات الرسمية ليست انتقاصا من قيمة الشهادة الرسمية، وتوقف عند كلمة وزيرة التربية والتعليم العالي وما ورد فيها بما يؤكد حجم الظروف القاسية التي عاشها الطلاب اللبنانيون هذا العام، مشددا على أن الدعوة إلى إلغاء الامتحانات الرسمية هذا العام ليست انتقاصا من قيمة الشهادة الرسمية، بل هي مطالبة بالعدالة التربوية والإنصاف في ظروف استثنائية.
0: استقبل النائب فؤاد مخزومي وفدا من فوج إطفاء بيروت، وجرى عرض لأوضاع الفوج واحتياجاته والتحديات التي تواجه عناصره في ظل الظروف الراهنة. وأكد مخزومي أن دعم المؤسسات الخدماتية والأجهزة الميدانية في العاصمة يشكل أولوية وطنية.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يشهد لبنان نهار غد أجواء غائمة جزئيا إلى قليلة الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة خاصة خلال الفترة الصباحية.
0: كان في النشرة إيران تستهدف إسرائيل بدفعات من الصواريخ معلنة التضامن مع لبنان. الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب الضاحية تابع الجيش شيع شهيديه العميد صبرة والجندي غزال. ترامب أريد أن تكون الهجمات على حزب الله أكثر دقة ويمكننا المساعدة في ذلك أو الاستعانة بسوريا. قائد الجيش في إسلام أباد مهمة غير بعيدة عن دور باكستان الضليع بين إيران وأمريكا. راعي في قداس من حريصة لا يمكن أن يقوم لبنان برسالته ما لم تعلنه الأمم المتحدة دولة حيادية. حزب الله على لسان الحاج حسن للرئيس عون خطابك يقسم اللبنانيين. أديب عبد المسيح لصوت كل لبنان، البلد دخل مرحلة استعادة سلطة الدولة. ريما كرامي تتمسك حتى الآن بإجراء الامتحانات، وإذا فرضت الظروف أي قرارات قاهرة لن تتردد باتخاذها.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من التنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، إليكم العرض الأخير للأخبار. صدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، وعلى المستوطنين الدخول فورا إلى الملاجئ. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يستعد لصد إطلاق نار على إسرائيل في الساعات المقبلة بعد

عقبة بيروت، وأنه تقرر إلغاء التعليم غدا في كافة البلاد بسبب تهديدات من إيران. كما أكد أن منظومات الدفاع الإسرائيلية تعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية التي أطلقت نحو إسرائيل، وسمعت سفارة الإنذار تدوي شمال إسرائيل، كما سمعت أصوات انفجارات شمال فلسطين. الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق دفعتي الصواريخ، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد، داعيا السكان إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية. وبالتزامن أفادت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي سفارات الإنذار في شمال إسرائيل، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منظومات الدفاع الجوي في حالة تأهب لاعتراض دفعة صاروخية ثالثة أطلقت من إيران، فيما رصدت القناة 14 الإسرائيلية سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض في شمال إسرائيل. وعقب إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، نشر وزير الخارجية الإيراني صورة تضم علم لبنان وإيران. قائد مقر خاتم الأنبياء قال في الوقت عينه: سنبدأ هجمات مدمرة على إسرائيل وداعميها إذا توسعت العمليات في لبنان أو ردت على إجرائنا. الحرس الثوري الإيراني شدد من ناحيته على أنه على إسرائيل وقف هجماتها على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن الرضائي أشار إلى أن طهران حذرت مرارا من أنها لن تتسامح مع انتهاكات وقف إطلاق النار والهجمات على لبنان. الوزير الإسرائيلي إيتمار بن كفير قال تعليقا على التطورات: يجب أن تحترق طهران الليلة. موقع ولا ذكر أن الجيش الإسرائيلي يستعد للرد، كما كشف مصدر إسرائيلي أن طائرات إسرائيلية حربية أقلعت متوجهة نحو إيران. ومع تنفيذ إيران وعيدها بقصف إسرائيل، قال مصدر إسرائيلي إن واشنطن تعهدت بمنح إسرائيل حرية العمل في ضرب إيران إذا استهدفتها بالصواريخ. وأعلن تزامنا عن عقد اجتماع عاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. وقال ترامب: لم أكن سعيدا بضربات إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأنا كنت سأعلن أن الاتفاق سيوقع الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، والآن يحدث هذا. ترامب توجه لإيران بالقول: عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا صفقة، لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي. كما أعلن أنه سيتصل بنتنياهو ويطلب منه عدم الرد. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مفروضة على طهران قبل التوصل إلى اتفاق سلام، مؤكدا أن واشنطن قد تبحث هذه الخطوات لاحقا إذا أحسنت إيران التصرف. وقال ترامب أيضا إن هناك نفطا كثيرا سيأتي لنا وللعالم، وأسعاره ستنخفض ربما أقل مما كانت عليه. وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 22 جريحا من بينهم 4 أطفال و4 سيدات سقطوا جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة المريجي في الضاحية الجنوبية لبيروت. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه كشف ودمر شبكة أنفاق ضخمة متعددة الطبقات تابعة لحزب الله في منطقة قلعة الشقيف بجنوب لبنان، مشيرا إلى أن المشروع جرى التخطيط له وتمويله من قبل إيران. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن وزراء إسرائيليين قولهم إنه لن يكون هناك سكان بين المواقع العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان والبلدات الإسرائيلية، مشيرين إلى أن الجيش بدأ بإنشاء خط جديد من المواقع العسكرية في جنوب لبنان. توازيا نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي الإشارة إلى أن إيران جرت إسرائيل ولبنان مرارا وتكرارا إلى صراعات عبثية ومدمرة، وأمام حزب الله خيار بسيط: إما يستمر في خوض حرب عبثية أو أن يسمح بعودة النازحين وإعادة الأعمار.
كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حصباني عبر حسابه على إكس: تستخدم إيران الساحة اللبنانية كورقة للتصعيد بهدف تخفيف آثار الحصار وزيادة التكلفة على الولايات المتحدة، فلمدة 3 أشهر تقدر كلفة الحصار على إيران بنحو 30 مليار دولار مقابل 8 مليارات دولارات للولايات المتحدة، بينما قد ترتفع الكلفة خلال الفترة نفسها إلى نحو 100 مليار دولار. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع نظيره المصري بدر عبد العاطي مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والمساعي التي تبذلها مصر وقطر في دعم المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية. ختام العرض الأخير للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان. تحيتنا من جديد لك المستمعي صوت كل لبنان، بإمكانكم إعادة الاستماع لكل برامجنا عبر موقع فيديو آل نيوز وتطبيق فيديو آل نيوز دوت كوم. تصبحوا على ألف خير.